0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني اقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري،

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجومه فام على كيفك
5: لا ب

0: Sahneye Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لذاع الرسمي
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة
2: يا سلام ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت هم مش سمعين ولا أي حاجة
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم
2: نها طبعاً عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقولي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة
1: عشان الوقت بفلوس
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة
1: بدأنا الضرب تحت الحزام
2: الحقيقة بتوجع
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص
1: لأننا مختلفين
2: مختلفين جدا
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة
1: أنا أحمد الهوان
2: وأنا يمنع
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان
3: بينو بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم أف أم. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج. ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها. بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم.
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. معاكم يوسف التهامي وفن امام. بونجور يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الفل والهنا والسعادة على كل عيلة عيشة صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام، او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم والمدة ساعتين. فن امام ويوسف التهامي ان شاء الله عشان نستقبل يومنا مع بعض ونستقبل الاسبوع كله مع بعض ان شاء الله بمود مختلف، ونعيش صباحنا كل يوم الحد الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. النهاردة حلقتنا بتاريخ يوم الحد 19 يوليو 2026، والحلقة اللي ان شاء الله نبتدي يومنا بيها مع بعض بشوية اخبار كده، وده في الساعة الاولى، والساعة التانية ان شاء الله مواضيع كده نحب ناخد رأيكم فيها بإذن الله.
1: ان شاء الله. نفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3-8-5-0-22. نبدأ يومنا بفيروز،
2: يلا بينا
1: كعادتنا.
2: صباح الفل.
1: ممكن ألحق أغيرها
2: ولا مش هينفع؟
1: في ناس بتحبها.
2: لا لا، أنا مش ما بحب، مش فكرة إني ما بحبش، العفو، لا إزاي، ما أقدرش.
1: هنخش في النص نقول درجات الحرارة.
2: ماشي يلا.
1: لو سمحت سيبنا نستمتع بصوت فيروز.

0: عايزة مكانك سرومان حمص باللحمة.
1: ما انا بقولك
0: استنى بس هكمل لك المنيو والله.
1: الدنيا بقى يعني تفهم قصدي ولا
0: هكمل لك المنيو. عايز فتوش ولا تبولة؟
1: لا هنجيب كده واحنا كتير.
0: ماشي خلاص
1: احنا كتير
0: حب نجيب كذا حاجة ونشارك بعض كلنا.
1: يلا بينا. يلا طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة هتكون عاملة ازاي، لان انا حاسس ان الجو مسهد صباحا ولا ايه.
0: صح.
1: يلا بينا. القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، سوهاج العظمى 41 والصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
0: طيب يا جماعة النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على اغلب الانحاء مع طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع نسبة الرطوبة زيادة عن الفترة اللي فاتت. انجوي يا ولاد. يلا في حد عايز اشرقت؟
1: احنا الاثنين الحزين بكره بقى. ده انا محضر
0: خلاص يا جماعه قاتله
1: يا خر. ده انا بفك فيها من اسبوع. يعني في حاجه كده فاهم يعني. جود لك ان شاء الله.
0: جود لك يا ولاد.
1: جود لك يا شباب.
0: خلينا بقى النهارده الدنيا تمام لان بكره هنشوف.
1: النهارده الدنيا تمام عامه.
0: جميل.
1: النهارده الدنيا تمام.
0: هننزل بيكوا لتحت بقى خالص بقى
1: مغامق
0: منه.
1: طيب النهاردة آخر يوم في فعاليات كاس العالم عامة، خلاص 2026 كاس العالم هيسدل ستاره بقى خلاص على المباراة النهائية بإذن الله اللي هتكون ما بين لا في شغل
0: حاجة ما
1: ماشي فالنهاردة المباراة الأخيرة بين الأرجنتين وأسبانيا. نكلمكم أكتر عن نشرة أخبار المونديال لأن امبارح كان فيه ماتش الساعة 12 بالليل والمفروض يخلص 2 وقد يمتد مثلا ل 2 ونص لو دخلنا في اكسترا تايم وبعد كده ممكن يطول لو فيها
0: بلنتيات
1: وبتاع. لا هو خلص في وقته الطبيعي. ففي ناس كتير قالت لك ده ماتش الثالث والرابع والفرقتين كانوا طلعوا بتصريحات ان الماتش ده مش مهم وكده ومش عارف ايه. للاسف اللي فوت الماتش ده هو فوت امتع مباراة
0: اصلا
1: من الجانب الكروي في البطولة امبارح.
0: يا نهار ابيض.
1: فهنحكي لكم عنه اكتر في اللينك اللي جاي، بس تعالوا نطلع نسمع الاول الاغنية اللي جاي دي رامي جمال مش طبيعية.
0: يلا.
1: مباراة مش طبيعية
0: سمعتها 18 مرة
1: خطيرة
0: في الطريق بس
1: الويكند كان لذيذ
0: جدا الحمد لله من احلى. اطلع بره
1: يلا صباح الفل

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون ملفات ما يعوجش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه عايشين صباحنا يا جماعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ومن فضلك يا يوسف احكي لنا على معركة امبارح.
1: اي معركة في
0: الماتش؟ لو سمحت.
1: الماتش امبارح ناس كتير قالت لك هاي الفرقتين خلاص ما كانوش عايزين يلعبوا الماتش لان هي مباراه تحديد ثالث ورابع والفرقتين كانوا بيلعبوا على الوصول للفاينل وان هم يكسبوا البطوله. فرنسا باقوى تشكيل المفروض على الورق في في في في البطوله كلها وسط ال 48 فرقه, وانجلترا كانت بتطمح ان هي تثبت بقى ان خلاص الدوري الانجليزي هو الاقوى في العالم, فهم عايزين ياخدوا الدوري ويرجعوا كاس العالم بقى المفروض بيقولوا يرجعوه بيته يعني لان هم مخترعين لعبه كره القدم فدايما يقول لك اتس كومينج هوم. المهم
0: ماشي يعني
1: الاثنين قبل الماتش طلعوا قالوا لك الماتش ده مش مهم واحنا اللعيبه خلاص هبتت بقى بعد ما الفرقتين خسروا مباراه نص النهائي. الارجنتين تفوقت على المنتخب الانجليزي واسبانيا كسبت المنتخب الفرنسي. تمام, فخلاص بقى الفرقتين
0: في حد بيركز في الثالث والرابع في كاس العالم
1: بالظبط ما هما الاثنين كانوا ففي ناس كتير قالت لك ايه الماتش الساعه 12 بالليل
0: وتاني يوم شغل
1: وراجعين من اجازه مستهلة. فمش مستاهله يعني ماتش مش بالأهمية. إذا كان اللعيبة نفسها طالعة تقول والمدربين يقولوا إن الماتش مش مهم وبتاع هيبقى مهم بالنسبة لنا, إحنا هنخش إيه؟
0: إحنا نخش ننام.
1: إيه اللي حصل؟
0: أنتوا نمتوا من هنا؟
1: الدنيا ولعت
0: خالص بقى.
1: خالص. تمام؟ وعامة دي حاجات دي كانت حظي في خلال كأس العالم. الماتش اللي كنت فوته كان العيال بتقول لي إلحق.
0: أجمد ماتش.
1: إلحق ده أنت فاتك الحدوتة كلها. المهم فتحت الماتش. الحمد لله لحقتهم الاول في الدقيقه الثالثه انجلترا تقدمت ديكلان رايس بعدها في الدقيقه 18 كونسوا جاب جون الثاني ساكا الجون الثالث الجون الرابع برضو بوكايو ساكا زودوا الشوط الاولاني خلص بنتيجه 4-0 عيد ميلاد انجلترا. تمام. الشوط الثاني مبابي في الدقيقه 48 في بدايه الشوط كده احرز هدف بعدها باركولا راح احرز الهدف الثاني فبقت النتيجه 4-2 مبابي زود الهدف الثالث لمنتخب فرنسا فبقت 4-3 المباراه فاضل لها حوالي ربع ساعه وتنتهي الوقت الاصلي.
0: بس بقى عشان ربع ساعه وال10 دقائق دول بيبقوا فيهم الماتش كله بقى
1: بالظبط 4-3 والدنيا قريبه جدا. فرنسا عماله بتروح الجون وبتضيع بتروح وبتضيع. انجلترا نزلت بيلينجهام ضيع كوره مهمه جدا جدا جدا كل الناس اللي كانت بتتفرج على الجروبات وعلى فيسبوك وعلى كله قال لك خلاص فرنسا هترجع وهتركب الماتش وهتبقى 4-4 وهنشوف قصه تانية خالص لان فدي انجلترا الكرة زي دي في توقيت زي ده
0: لا
1: يستاهل ان هم يتعاقبوا عليها. تمام. فجأة ايه اللي حصل؟ ضربة جزاء للمنتخب الانجليزي 5-3 بوكايو ساكا بيحرز الهدف الخامس لانجلترا وخلاص وسع الفارق ل 5-3 بفرق هدفين. ولكن فرنسا ما هديتش ديمبيلي احرز الهدف الرابع ولسه فاضل كام دقيقه على في الوقت الاضافي يعني او وقت بدل الضايع يعني فبقت 5-4 وقلنا بقى فرنسا كل شويه عماله تعشي مين. رصاصه الرحمه بقى جت من بيلينجهام اللي كان لسه مضيع
0: اللي ضيع قال لك يعوضها
1: لك بس هعوض بقى. فالمباراه انتهت بنتيجه 6-4 10 اهداف في مباراة تحديد الثالث والرابع.
0: ده ايه ده؟
1: الواحد كان على قد ما هو كان نفسه ينام على قد ما هو كان شايف ان الماتش ده محتاج نصايا كمان يعني محتاج ان فرنسا تتعادل ونتفرج على النصايا ان كان مين يكسب مش فارق معانا خالص. بس المباراة بجد كانت ممتعة وهي امتع مباراة في كاس العالم 2026.
0: يا نهار ابيض
1: حقيقي والله
0: تصريح من كابتن
1: يا عم ولا تصريح ولا حاجه
0: امتع مباراه
1: 10 اجوان يعني تي
0: لا ما هو ده اوفر ده كان فيه حاجه بالزبط. يعني بنهزر يعني
1: بالظبط فكان ماتش
0: كانوا فين طيب
1: عالمي.
0: كانوا فين
1: عالمي ومبابي كسر رقم ميسي وبقى هو اللاعب الاكثر احرازا للاهداف في تاريخ بطولات كاس العالم. ولكن ميسي يتبقى له اخر مباراه ليه اعتقد في كاس العالم ممكن تكون النهارده خلاص ما اعتقدش ان هو هيلحق كاس العالم اللي جاي بقى خلاص بقى
0: يعني النهارده
1: يعني فاهمه
0: يريح بقى خلاص الراجل تعب
1: فعلى حسب هو ومزاجه بقى. يعني هنشوف ايه اللي هيحصل.
0: يعني
1: مواجهه ما بين ميسي ولامين يامال، هنشوف مباراه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان هي مباراه بقى تعلي على ماتش امبارح، مع اني
0: تعلي على كل حاجه بقى.
1: يعني اتمنى يعني
0: تعلي على كل حاجه بس النهارده بقى النهارده.
1: فكانت من شهرين كده كان في نهائي الشامبيونز ليج لو تفتكري، وكنا بنقول واحنا بنقرا الخبر هنا اللي هو دوري ابطال اوروبا، يعني بنقول ان ده كان تاني اهم ماتش في السنه، لان السنه دي هيكون في كاس عالم، هيكون يوم 19 يوليو، ده تاريخ اهم ماتش في السنه، لانه ده نهائي اكبر بطوله كرويه في العالم وهي بطوله كاس العالم. فالنهارده يا جماعه حضروا وقتكم وجهزوا نفسكم لفاينل كاس العالم ما بين اسبانيا والارجنتين، والمباراه هتتلعب ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره
0: النهارده الساعه 10 ان شاء الله. نتفرج برضو على خلاص بقى نتفرج، كله هيتفرج النهارده المفروض، ونشوف ايه اللي هيحصل.
1: حلو عامه ان الناس تتفرج عليه،
0: لذيذ يعني لذيذ. مش حلو الناس اللي بتنام بدري قوي، تمام اوكي، بس يعني لازم يا جماعه لازم نلقي نظره على هذه المعركه اللي هتحصل النهارده الساعه 10 بالليل. انا سمعت ان الحكم اياه هيبقى موجود،
1: يعني واحد فيهم
0: اياه، هو في غيره الاصفر
1: بجد؟
0: ايوه
1: هو اللي هيحكم.
0: سمعت معلش انا مش
1: بتاع ماتشين احنا
0: هنشوف.
1: لا
0: ما ينفعش يحكم صح؟
1: مش فكرة ما ينفعش يحكم، لا ليه ما ينفعش، هو خلاص. بس هما المفروض كانوا قالوا لا، هما اعلنوا الطاقم التحكيمي ما كانش هو. لا
0: طيب خلاص،
1: المباراة تبقى بقيادة الحكم سلافكو فينشيتش
0: فينشيتش
1: سلافكو
0: فينشيتش
1: جاسوس،
0: اسم جاسوس
1: شكله كده.
0: مهب تصبح علينا،
1: صباح الفل،
0: بتقول انا فعلا اتبسطت امبارح رغم اني مش بفهم في الكوره، بس كان نفسي فرنسا تكسب. لا الماتش الممتع بيبقى ماتش ممتع للي ليه في الكوره واللي مالوش في الكوره. يعني الاحداث كلها بان هو مفيش لحظه ممله، انت قاعد عينيك مش عارف تبربش عشان ما تفوتش حاجه، فالماتش الممتع بيبقى ممتع كده كده. ايه بتصبح علينا كمان، بتقول كل بطولة نقول آخر ماتش لميسي ولكريستيانو ويلعبوا البطولة اللي بعدها عادي،
1: مش عارف بعد ايه الموضوع ده فعلا.
0: ويكملوا ان شاء الله. محمد محمود بيقول لنا كده وهبطانين، يعني اللي حصل امبارح ده وكانوا هبطانين. لا ما هو ما خلاص بقى تالت ورابع مش فارقة، احنا في حرب دلوقتي هناخدها. طيب في حد بيتابعنا من سفاجة، صباح الفل عليك حمدي احمد،
1: صباح الفل
0: تبعكم من سفاجة البحر الاحمر، صباح الفل. عايز يسمع اشرقت بتوحشني،
1: هندور لك عليها. حاضر يعني. عايز صبح على عمرو عماد، صباح الفل عليك يا عموره، وبيقول ان خطوبته كانت الويك اند اللي فات ده، فالف الف مبروك يا عموره،
0: وربنا
1: يا رب يتمم على الف خير. وبيقول لنا يا جماعه الحمد لله عدت على خير، قدر ولطف
0: قدر ولطف.
1: صباح الفل عليك يا عموره، وصباح الفل والجمال على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. لسه فانا ويوسف مكملين معاكم لحد الساعه 10، هنطلع نسمع شيرين ونرجع نكمل معاكم تاني. صباحكم زي الفل.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819602026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: اكبر مع الأهلي بيزنس، فكرة الجم اللي مش راضية تطلع من دماغك الأهلي بيزنس هيمولها لك. نبدأ بفرع والفرع يبقوا اتنين، ونزود كافي بار أو ماشينز، الاشتراكات تزيد أكتر والاسم يكبر. تمويل مراكز اللياقة البدنية مع الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر بخبرات وخدمات تساعد مشروعك ينجح. أسهل وأسرع من كده مفيش. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، رقم تسجيل ضريبي 203-462.
5: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: طيب بمناسبة ان احنا دلوقتي موجودين في الصيف وناس كتير قوي قوي بالنسبة لها الصيف يعني سفر وبحر وخروج ومزيكا والكلام ده كله، وحاجة من الحاجات اللي بترتبط دايما مع الناس في الموضوع ده فكرة ان احنا ألبوم عمرو دياب يقولك من ايام العجم، هو ما كانش بيروح العجم بس يقولك من ايام العجم احنا كنا بنسمع مش عارف مين وبتاع. المهم يعني فعمرو دياب نزل كده البوستر بتاع الالبوم او الاغنيه بتاع لسه مش عارف ده هيبقى
1: تقريبا اغنيه
0: ماشي عموما
1: يعني هنشوف احنا لسه مش عارفين، بس هو عمرو دياب يحب كده ايه يشوقنا اكتر يشوقنا. وشفنا الصوره بنستنى يعني احنا بنستنى الصوره بتاع البوستر بتاع الالبوم بتاع عمرو دياب عشان نشوف لابس ايه واقف ازاي تفاصيل بقى معينه
0: صغر كام سنه
1: صغر كام سنه طبعا دي ما يعني احنا اكبر من عمرو
0: دياب عضله مهتم بيها السنه اللي فاهمه يعني ما شاء الله جديدة هو بيحب هو بيحب ان هو طبعا فكره الاهتمام
1: بالسوق
0: دي حاجه صراحه يعني اكيد طبعا حاجه يعني تحترم منه انه الصراحه محافظ دايما على المظهر بشكل معين. فهو كل سنه بيبقى في صيحه موضه معينه عمرو دياب بيعملها سواء بقى في شعره في بولوفر في قميص في نظارة معينة في
1: حاجة لابسها على راسه الايس كاب اللي كان بيلبسها برضو كده كله ماشي
0: يعني حاجات كتير قوي يعني بيعملها. السنة دي بقى هو ظاهر في البوستر بمظهر مختلف بالنسبة لناس كتير جدا علقوا على الموضوع ده ان هو كان لابس 3 ساعات في ايده. طيب يا جماعة
1: عجبني ان الناس ابتدت تقول 3 ساعات دي رسالة، في حاجة هتحصل كمان 3 ساعات
0: دي
1: أغنية
0: 3 ساعات
1: يعني كل واحد بقى شافها بمنظور مختلف عن التاني
0: 3 ساعات
1: وفي ناس قالت لك احنا قادرين على ساعة واحدة لما نلبس 3 ساعات حضرتك يعني انت بتعلي جامد قوي
0: وثلاث ساعات دول طبعا في مطربين قبل كده سبقوه في القصه دي وعملوها بس ما خدوش نفس الضجه بنفس الشكل يعني كانش عبد الرحيم يلبس كذا ساعه وكان في كذا حد يعني وموجودين بره بيعملوا كده. المهم يعني فالعمر دي بقى لما لبس الثلاث ساعات دول في ناس كتير قالت لك بس يا نهار ابيض دي هتبقى موت السنه دي وبتاع، طب هنعمل ايه في القصه دي وحتى لو جبنا احنا الساعات بتاعتنا وعملناها على بعض عمرها ما هتليق علينا زي ما بتليق على عمرو دياب. فدي حاجه حلوه تصالح مع نفس انت لازم تبقى عارف ان مش اي حاجه الفنانين يعملوها
1: او يلبسوها هتبقى لايقه علينا
0: احنا كمان. بس تعالوا كده نفتكر ونشوف مطرب او مطربه فنان او فنانه ممثل ممثله حد فيهم من الناس اللي احنا بنحبهم ومرتبطين بيهم جدا وبنتاثر باللوك بتاعهم او المظهر اللي هم بيظهروا بيه والاطلالات اللي هم بيعملوها، وفي وقت من الاوقات كل واحد فينا ممكن يتخبط في دماغه خبطه كده اللي هو ايه
1: كنت متحول للشخص من كتر ما انت بتحبه فانت اللي هو عايز تبقى شبهه عايز تلبس زيه كل حاجة يعني اي حاجة بيعملها انت هتبقى عايز تعمل زيه خلاص يعني زي ما احنا عارفين ان فعلا في ناس بتستنى الترندز الجديدة من الفنانين اللي هم بيحبوهم. فقولوا لنا يا جماعة ايه الحاجة اللي عملتوها قلدتوا فيها فنانين قبل كده بقى لبستوها غيرتوا شكلكم فيها عملتوها ندمانين عليها جدا لحد يعني
0: بتحصل
1: اكيد في صور في حقبة زمنية كده في حياتكم عدت اللي هو انا عايزة اقطع الصور دي كلها
0: طبعا
1: ما ينفعش حد يشوفني في المرحلة دي
0: طبعا.
1: ولما توري الصور دي لشخص ما لازم الشخص ده يعرف قد ايه هو
0: لا لازم خلاص انتوا كده انت وصلتوا للحتة دي ووريتوا شكلك عامل ازاي ساعتها لا انتوا لازم ترتبطوا
1: لازم تشوفيني في اسوأ حالاتي
0: انت بالظبط
1: لو قبلتيني كده احنا هنكمل حياتنا مع بعض
0: طبعا
1: فطبيعي
0: يعني اتخبطتي الخبطه دي قبل كده في حياتك بجد طب كنت بتقلدي مين
1: اوف كورس لا وانا صغيره بقى كنت بقلد فريق سبايس جيرل والله لا كنت مخبوطه في دماغي خالص بقى خالص يا لا طبعا اكيد لا بجد بقلدهم يعني في حاجات كتير وطبعا هم كانوا شخصيات مختلفه ويعني كل
0: فانا هجربهم كلهم فيا بقى
1: لا يعني بالعكس
0: كل واحد عامله صيحه انا هعمل كل
1: انت بتختار احنا كبنات بنختار الشخصيه اللي اقرب لينا وبنتحول للشخصيه دي.
0: طب ما تحكي لي كده او ما عندكيش اي حاجه تحكيها لنا
1: طعم شعري برتقاني والقصه صفر فاكر جينجر سبايس؟
0: لا لا مش فاكر حاجه.
1: مش فاكرها؟
0: انا عايز اشوف صوره عشان افتكر.
1: لا معلش.
0: كنت عامله شعرك كله برتقاني؟
1: اه كله، وفي القصتين من قدام كده
0: ومصبوغ حقيقي برتقاني، مش باروكه، مش
1: شعر. المصداقيه كانت اهم حاجه.
0: انا محتاجه اشوف.
1: لا كنت كول جدا في المدرسه، خد بالك.
0: ده في المدرسه كمان؟
1: ايوه.
0: كنت بتروحي المدرسه كده؟
1: ما انا كنت حصل لي مشاكل بقى هناك، فاضطريت ان انا اتراجع عن، بس طبعا فاضطريت بقى البس حاجات تانية يكون شبهها. لا ما هو خلاص انت بتبقى وبوسترز بقى متعلقه في اوضتك وانت بتتابع الاخبار، وكنا بنتابع الاخبار من المجلات يعني، انت فاهم احنا كنا فين؟ كان في مجلات معينه كده اشتريها من عند حد معين، مصدق فاكر؟
0: فاكره طبعا.
1: بنجيب المجلات بقى، ما كانش فيه بقى السوشيال ميديا، ما كانتش لسه تمام. لا لا لا لا كانت ايام جميله والله،
0: كانت ايام جميله
1: الحمد لله. ودي ألذ حاجه ان ما كانش السوشيال ميديا موجوده، فاحنا بقى كنا واخدين راحتنا خالص بقى،
0: واخدين راحتنا. فعملتي شعر؟
1: مش اي اثباتات غير صوره صورتين كده ومحتفظين بيهم في حته ما حدش يشوفهم، زي ما انت قلت كده اللي هيجي يشيل اتفضل هنا. انا كنت بالمنظر ده بس خلاص،
0: ده امر مرعب. طب يا جماعه عرفونا
1: من
0: عرفونا اني صايحه، انتوا تاثرتوا باي حد من الناس المشاهير اللي انتوا بتحبوهم وبتتاثروا بيهم بطريقه لبسهم وشكلهم وشعرهم والحاجات دي كلها؟ وحاضر هقول حاضر في كذا حد بقى. طب انت قول لي انت كمان.
1: طب انا بقى عندي صوره.
0: عندك صوره؟ ليه كنت شبه مين؟
1: صوره ليك.
0: انا كنت عامل فيها ايه؟
1: يلا
0: ماشي
1: جماعه، يوسف التوني مولود بنفس المنظر. بالنضاره، نزل بالنضاره.
0: لا والله ده انا النضاره دي لسه لابسها،
1: بس هو شعره
0: من
1: كان
0: 6-7 سنين، يا مش
1: كان في رمق عن كده شويه.
0: عندي شعر زمان. يلا

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك، انتو ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس، وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتو فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، إنما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيد لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام والنايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عشرين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان عمرو دياب نزل
2: بوستر لألبوم او اغنية مش عارفين لسه,
1: تمام, ولابس 3 ساعات. فناس كتير قالت لك يا نهار ابيض ده كده بيحطنا في مأزق وبتاع الموضوع, الراجل الواحد مش قادر على ساعة
2: ما تصعبهاش علينا بقى يعني.
1: لابس 3 ساعات, وتعرفين ان هو راجل مؤثر جدا على شريحة كبيرة جدا من المعجبين بتوعه, فبالتالي في ناس كتير كل سنة اللي يعمل قصة شعر, اللي يعمل صيحة معينة هو عاملها في شكله, اللي يلبس قميص معين, البولوفر, الايس كاب في وقت يعني
2: كل لازم بيكون فيه فعلا قصة الشعر المعينة. يعني عمرو دياب شوفوا تاريخ بقى, شوفوا فيه كل ألبوم ينزل لازم يكون شكله مختلف عن اللي قبليه, فطبعا كله بيمشي ورا الصيحات, وخصوصا بقى عمرو دياب تلاقي البلوفر بتاع عمرو دياب موجود في كلها في المحلات اصلا. يعني المحلات بتستنى تشوف عمرو دياب لابس ايه وهتعمل زيه بالظبط, علشان كل الشباب هيبقى بيدور على الحاجه اللي عمرو دياب كان لابسها. انا نفسي والله لو هناخد حاجه نقلدها من عمرو دياب, ان هو قد ايه بيحافظ على صحته, مهتم بجد بلايف ستايل يعني نظيف, بالرياضه, كل الكلام ده. يعني لو هنتكلم بجد بقى, بس احنا دلوقتي ما بنتكلمش بجد خالص, احنا بنتكلم على
1: بقى
2: عامه, نشوف اللي هو ايه اللي احنا ماشيين وراها بقى. يعني وانا اعترفت وقلت في يوم من الايام كنت عامله ايه, مش لازم اقول, واحده صاحبتي من المدرسه بتسمعني, ساره, صباح الفل عليك.
1: صباح الفل يا ساره.
2: تقول لي ما بنقولش الحاجات دي على الراديو يا فندم.
1: ابعت لنا الصور يا ساره لو سمحتي.
2: ما بنقولش الحاجات دي على الراديو.
1: لو انت فاهمه يا ساره الطلبات اللي جايه عندنا على
2: هحاول اشوف الصور الفتره دي كانت,
1: يا ريت يا جماعه
2: كلنا بقى عندنا
1: الصور, يبعت لنا الصور. هي كانت بتقول للناس اللي ما سمعتش في الساعه الاولى
2: طب الحمد لله استر عليا,
1: ان هي كانت بتقلد فريق اجنبي كده كان اسمه سبايس جيرلز, كانوا 4 صح,
2: خمسة
1: يعني, كان في شلة بنات كده كانوا مترقعين في وقت من الأوقات, وكان يتقال عليهم اللفظ ده في وقتها, كان هو ده الان يعني, تمام. فكانت فانا عاملة شعرها برتقاني فاصفر, فكنا بنقول في حد بيقولك عايزين الصور بجد يا فانا.
2: حاضر يا جماعة, حاضر, ده مطلب جماهيري, هدور عليها بالضبط.
1: في حد بيقول لي عم سيب جو, سيبك دلوقتي من عمرو دياب, خلينا في ألوان شعر فانا اللي هي كانت عاملاها زمان.
2: خلاص بقى نقلب الموضوع ده أقل لون اتعمل, خليني ساكتة.
1: تمام,
2: طيب
1: ماشي.
2: قولوا لنا يا جماعه, اكيد في فتره في حياتنا كده كنا بنقلد شخص ما ومقتنعين 100% ان احنا شبهه بالظبط, او الموضوع ده لايق علينا جدا, قصه الشعر, طريقه اللبس, الستايل, حاجات كتيره جدا جدا, وبعد ما عدى وقت عليها وبقينا نبص على الصور دي ابتدينا نقول انا كنت بفكر في ايه, مين اللي سوحني وقال لي شكلك جامد جدا استمر, مين اللي عمل فيا كده؟
1: طيب في, تعالي نشوف بقى الناس قالت لنا ايه. في حد بيقول لك انا كنت بشمر القميص ايام موضه عمرو دياب في اغنيه حبيبي ولا على باله, كنت في ثانويه عامه بس مش ندمان عليها, كانت عاديه اعتقد. ده عبد الله الشرقاوي, صباح الفل. ماشي, لو
2: انت
1: على تشميره القميص
2: سليم يعني اللي هو ايه الامن يعني
1: الامن
2: عادي, مشمر القميص عند حته معينه كده بس عشان ايه يعني.
1: تمام, في حد بيقول لك انا كنت بمشي متاثر بحازم امام ويرفع الياء بتاعه القميص. ماشي,
2: مفهوم جدا.
1: طيب في حد المفروض يا جماعه حد بيقول لي يا يوسف والنبي اول ما الصور تجي لك فروضها لنا, انا يا ليكو. حاضر. في حد بيقول لك انا متعلم من عمرو دياب ان هو ساكت وما بيطلعش يتكلم ويعلق على كل حاجه. محمد محمود, صباح الفل عليك يا محمد محمود,
2: والله حلوه دي.
1: ماشي, اسلام بيقول انا كنت بقلد قصه شعر مصطفى قمر. تمام, صباح الفل, ورينا انهي قصه.
2: في مين شفت سوالف معينه
1: معقوله؟
2: ايه,
1: يا ريت تبعت لنا صور.
2: ايه كان بيعمل ايه؟
1: بيقول انا كنت بقلد الفنان عصام كاريكا.
2: مفهوم, بال
1: تبعت لنا صور حالا. ابعت لي حالا, ابعت لي صوره من يعني انجز. حد بيقول لي كنت بعمل سكسوكه عمرو دياب في تملي معاك. حلو, انا عاجبني انتوا عارفين انا ليه محترم كل الرسائل دي كلها، لان في الاول في الاخر انت بتقلد حد ممكن يكون كده كده. الفنانين برضو بيبقى ليهم حته يعني في فنانين معينين حتى الناس بتستغرب يقولك بص ويجز طالع لابس ايه، بص فلان لابس ايه، بص مش عارف مين. في نوع من انواع كده المشاهير يقولك انا هلبس اي حاجه في اي حته في اي وقت انا حبيبها، حتى لو هي انتوا شايفين ان هي مش لاقيه عليا، بس انا ماليش باوندريز، ماليش حدود في اي حاجه، في الفكر، في الفن اللي بقدمه، في الحاجه المحتوى اللي بديه للناس، حتى في لبسي انا ما عنديش اي قيود، ما عنديش اي خطوط، فانا بعديها. فاحنا مش لازم بقى، احنا عادي، انت راجل شغال في موظف في الشركة وانا موظف في الشركة وعندنا قيود وعندنا
2: عندنا ديون
1: وعندنا اقساط وعندنا حدوتة كبيرة قوي، فنهتم بايه؟
2: بمظهر،
1: بمظهرنا. هم الناس دي عدت، هو بيوصل رسالة اللي هو انا في حتة
2: انا في حتة تانية،
1: تمام. بس انا عاجبني ان معظم الرسائل اللي جاية لنا دلوقتي الناس كلها بتدينا حاجات لا ايه، يقول لك ده مش عارف ايه لعمرو دياب قميص مش عارف
2: كله بيعترف
1: ايه عادي شعر مصطفى قمر بتاع، لكن ان انت تبقى كده وتقلد لي قصه شعر ديفيد باكم عشان هي لايقه على ديفيد باكم وانت بتحاول ان انت تعمل دي، كانت بقى الطم الكبر. ليه بقى؟ لان احنا انا كنت بلعب بقى كوره بقى وانا صغير وكده، فكنت بشوف كان عندنا وصل الدش يعني، كنا بنشوف الكلام ده كله، فشوف ديفيد باكم ده عامل ازاي وتعالوا نشوف هنعمل ايه زيه من المتاحة،
2: نحاول نقرب على قد ما نقدر قصة شعر مقدور عليها.
1: هناك فرق في السرعات
2: في كل حاجة يا فندم.
1: ثانية واحدة، ثانية، استنوا انتوا ثانية، انت قصدك ايه؟ قصدك ايه؟
2: انت بتهزر باكم، انت بتهزر بقى. طب على فكرة متجوز واحدة من سبايس جيرلز
1: طبعا،
2: كان عندي في حتة تانية برضه
1: طبعا،
2: يعني حتى اختياراته كان موافق فيها. فلا الموضوع فكرة ان احنا بنقلد حد من كتر ما احنا بنحبه هنلبس حاجة هو لبسها زيه، هندور على المضروب طبعا، هنستنى المضروب يتعمل وهنلبسها علشان بس نكون شبهه، هنقصة الشعر، الدقن، انتوا كأولاد طبعا في حركات وكده طبعا، فنان تامر حسني يعمل حاجة تعملوها، عمرو دياب يعمل حاجة تعمل.
1: تامر حسني في جيل كامل ماشي فاتح قميصه
2: طبعا،
1: جيل كامل ماشي فاتح القميص بتاع في أي مكان بقى، أنا رايح الجامعة أنا هفتح قميصي، أنا خارج بالليل أنا هفتح القميص بالليل، أنا رايح مشوار مش عارف إيه أنا هفتح
2: حضرتك القالب غير
1: تمام. فدي حاجة تانية. في جيل كامل برضو كان ماشي هو ما بيعرفش يلعب جيتار بس كان جايب شنطة جيتار، ومش مشكله ان الشنطه يبقى فيها جيتار، ممكن يبقى فيها مسطره، ممكن ما يبقاش فيها حاجه، بس هو بيقلد تامر حسني اول ما ظهر بالجيتار في
2: بدايته كده.
1: فكده في حد بيقول انا بقى تقليدي في حته تانية، دي مهام الرياضه، انا بقلد الشيف شيربيني في المطبخ. تمام،
2: صباح الفل.
1: لا بس احنا بنتكلم على مظهر، احنا ما بنتكلمش على الحاجه اللي هو بيعملها. تمام. في حد بيقول
2: بس عادي لو بيقلدوا حد يعني في حاجه بيعملها قولوا لنا، مفيش اي مشكله، بس احنا مهتمين اكتر بالمظهر، مهتمين اكتر بصيحات الموضه الغريبه اللي طلعت في وقت من الاوقات، اللي هو لما تشوف صوره معينه وتشوف مثلا شكل الولاد شكل البنات عامل ازاي تعرف دي انهي مرحله، ده انهي البوم لعمرو دياب. انا عارف ده، انا عارف. لا وطبعا يعني على مر العصور بقى ترجع بقى زمان تلاقي كانوا بيقصوا شعرهم قصت، كان في حاجه اسمها قصه الاسد عشان الفنانه مش عارفه ايه كانت يعني، هتلاقي بقى حاجات قديمه كده على طول كده، على طول كده في كل عصر بتلاقي الفنان المشهور ساعتها معرفش سواء قصة اجنبي او مصري.
1: ان هي فنانه هي اللي عاملاها، انا فهمت الشكل،
2: الشعر اللي هو بيبقى
1: وبيبقى قصير يعني مش طويل، يعني
2: مش طويل لا يعني تحت الكتف بشويه كده عشان بس يبقى في نفس
1: ده ده ازاي ده
2: لا انت شكلك شايف قصه تانية هوريها.
1: مش طيب في انا يا جماعه اللي بيقول لنا انا كنت بقلد انا عايز الصوره بتاعتك لو سمحت،
2: اللي كان بيقلد عصام كاريكا
1: لو سمحت
2: بعد اذنك ارجوك.
1: ماشي
2: قلدت مين يا يوسف؟ انت مش ناوي تعترف؟
1: ما انا كنت بقول لك بقى في حاجات كده كانت بتيجي.
2: مين من لعيبه الكوره؟
1: انا كنت بحب
2: قول
1: انا
2: قول ما حدش هي
1: يعني كنت اخد حاجه من كل حاجه كده،
2: يعني انت عامل كوكتيل
1: يوه فخفخينة
2: الله الله
1: كان في ألبوم كنت ماشي كنت تبصي عليا تحسي انت مين فيهم
2: انت مين؟ الفريق كله انت عامل الفريق كله
1: يعني كنت بحاول اني يعني انا كنت كان معايا ناس مثلا واحد في الفريق بس شعره خشن جدا لابس السرتات بتاعت بيكام اللي هو شعره ناعم قوي ونزل من ورا انت بتعمل ايه انت كده شبه
2: بيحاول
1: انت مش شبه حتى الكينج مثلا محمد منير لا انت شبه الناس اللي بتسمع الكينج فاهم قصدي ايه يعني
2: زي الفل
1: يعني
2: حلوين حلوين طبعا
1: يا عم حلوين بس هو بيقول لي لا ده انا عامل بيكام
2: انا انا من جوايا بيكام انت مالك انا مقتنع ان انا كده
1: جواك ديفيد بيكام انا من جواك ديفيد بيكام انت في حته تانية خالص لا
2: طيب ما تتهربش وتحاول تسلم غيرك وما تقولش انت قلت
1: انا في حد بعت لك هي دي الاسد
2: هي دي برافو فنانه سماح انور كانت بتعملها على طول
1: ماشي
2: برافو
1: صباح الفل
2: فنانات كتير جدا عملوا
1: حد بيقول لك ادمها بتقول لك انا عارفه جو كان بيقلد مين كان بيقلد احمد رمزي والله لا يعني على سلام
2: مها مقتنعه ان انت احمد رمزي
1: والله كده
2: مقتنعه بس اسكت اسكت
1: والله كده
2: اسكت اسكت
1: بعت لك صور ليا عارف الكلام
2: وريني
1: ده اوريكي
2: فتحه قميص احمد رمزي
1: لا لا فتحه قميص
2: شفتها شفتها بس خلاص شفتها ما تنكرش
1: مها رد انت طيب مين تاني حد بيقول بالظبط شبه عرسان الجنب بالظبط مش انا بتكلم على صاحبي ايوه
2: نفسي اعرف الكلمه دي طلعت منين
1: هقول احكي لك حالا طب تعالي نطلع نسمع عامه حاجه لعمرو دياب بما ان احنا جايبين
2: في سيرته بنقطع فرمته
1: لا مش بنقطع خالص والله بالعكس بنقول ان هو
2: بنتكلم عن الصوره الجديده البوستر الجديد اللي نزل لعمرو دياب ناس كتيره لفت نظرهم طبعا الطقم والشكل وكل حاجه بس سيبوا كل حاجه وبصوا على الثلاث ساعات اللي عمرو دياب لابسهم واحنا متوقعين ان دي تبقى الموضه اللي جايه
1: انا حلوه قوي ان هي فتحت الموضوع ده ولا نطلع تعليل

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
5: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: طيب بصوا بقى علشان تعرفوا مين فينا سالك ومين مش سالك، انا اعترفت على نفسي على طول وقلت انا كنت بقلد مين زمان وانا صغيره من الفنانات، اوكي، وغيرت لون شعري وحاجات كده، وكنت بجيب حاجات من لبسها على فكرة. مش هتكلم على الموضوع ده كتير. يوسف عمال بقى يسلم صحابه. كان في واحد صاحبي مش عارفة ايه.
7: لا ما انا بقولك انا تأثرت بحاجات كتير. ما انا بقولك أيوة. عملت حاجات في شعري.
6: ايه؟
7: ما انا
6: ايه بقى
7: عملت طبعا جربت عرف طبعا ديفيد باكم اكيد خدت منه كام قصة شعر مش لايقه عليا ومش لايقه على حد من اللي حواليا. يا جماعة يعني فاهم، اختار حد يبقى نفس مثلا ايه تون بشرتك، حد نفس الملامح بتاع يعني، برضو حاول كده فاهم. لكن انت
6: يكون في مصداقية في الموضوع
7: في القصة.
6: انت رحت في
7: مش جاية خالص طبعا.
6: لا بس ساعات الحاجات دي بتبقى
7: كان في لعيبة برا برضو انا كنت واخد حتة ساعات كده وانا في الملعب ممكن ارفع عليها، بس مكنتش واخدها من لعيب مصري. كان في روي كوستا بيعملها برا كنت بحبه. كان برضو يعني كده. في بقى واحدة بعتلنا من الصبح كانت بتقول اللي هو بطل هز في الكرسي بيجيب توتر، غالبا بتتفرج علينا. ففانا كانت بتسألها مين فينا، فرحت قلت لها شو تمام، فقالت لها يوسف انا عشان ساعات بهز رجلي فبعتذر لك طبعا لو ده سبب لك اي بتاع. فهي راحت دخلت بقى معنا في الموضوع، قالت لنا انا كنت بقلد هيفا وهبي وما زلت، فهل ده معناه ان انت تبعت لنا تقول لنا شو؟ يعني لما انت لما فانا بعتت سألتك مثلا انت قصدك على مين فينا تومي لها شو ده يعني للدرجة دي هايفة؟
6: ممكن نشوف السامبل. او بالزبط صدق بالزبط
7: سوا واحد ديلو
6: هايفة بالزبط فعلا.
7: يعني فانا بتقولك بقى بعتلنا بقى ماشي. في حد بيقولك فكرتني بواحد صاحبي كان متقمص اكتر من شخصيه كده، يعني في الغنى انريكي اجليسيس، والكوره كان بيقلد شفشانكو، والممثلين بيقلد احمد عز، يعني كان كوكتيل كده. بس هو في الحقيقه مش شبه اي حد فيهم خالص. مفهوم طبعا.
6: طبعا احنا مش بنتكلم على الشبه يا جماعه. ما هو لا احنا لو شبههم مش هنبقى عايزين نقلدهم خلاص. يعني خلاص احنا تمام. انت لو شبه حد من الفنانين دول انريكي اجليسيس تهزر ولا ايه؟ كان في برضو لبس معين كان الفنان انريكي بيلبسه، كان موجود في الاسواق كله بينزل يشتري حاجات دي.
7: طبعا كريستيانو رونالدو برضو من الناس المؤثرة جدا.
6: أكيد طبعا
7: كريستيانو رونالدو نفسه هو اتطور عامة في حاجات كتير. انت لو تشوفه اول ما ظهر كان عامل ازاي وبعد كده, بس هو من الناس المؤثرة. هي في حاجة عامة, في ناس معينة كده بيتقال عليهم ترند ساترز. يعني ايه ترند ساترز؟ دول الناس اللي بيحطوا الترند. يعني حد هيعمل حاجة معينة وهو لابسها وهو عارف ان هو ده اللي جاي والناس هتتابعه. ففي ناس كتير كده, يعني نيمار ترند ساتر بالنسبة لشريحة كبيرة من الجيل الصغير, بوجبا كان كده, لامين يامال دلوقتي كده, حتى تلاقي الشباب الصغير الجميل وهو لابس شورتات كله كله فاهم
6: ايه.
7: لا لامين اصلا هو بيلعب اصلا في الماتش ما عرفش ازاي بيعرف يجري كويس, دلدل الشورت كده.
6: مدلدل الشورت
7: سواجر كده. فيعني في حد بيقول انا كنت بقلد روبي.
6: طب ليه بيداري كده
7: بالظبط؟
6: محتاجين جماعه ما تشوقوناش بقى.
7: عندي طقم سبور كده شبه اللي كانت لابساه في ليه بيداري كده, والعيله كلها بتقول لي يا روبي. حاضر.
6: ما هي بقى لسه كنا بنتكلم على الشخص اللي بيسوحك, الشخص اللي بيخليك تصدق ان انت شبه فنان معين, وان انت يعني بالظبط بالظبط زي ما مها كده حبيبتي وحبيبة قلبي يعني
7: بتقنعني. عليك حالا لسه رد عليك حالا,
6: بتكلم عليك يا
7: والله لسه رد عليك حالا بالصور.
6: هي مقتنعة ان يوسف شبه احمد رمزي, وحتى صورتين اهو احمد رمزي يعني أسلام. قلت لك عشان فتحة القميص مش اكتر.
7: والله
6: وانت بتبص على ايه؟ بص عليك.
7: كان في واحده مقلده هند رستم في اخر
6: نزوم ان على صوره يوسف التهامي وهو احمد رمزي.
7: يعني مش احمد رمزي يعني, بس انا مش بقول ان انا اتمنى. يا نهار ابيض
6: مش عارفه اقول ايه.
7: فيهم شنب من بعض
6: فيهم يعني الصورتين فيهم فتحه قميص من بعض بس خلاص.
7: تخلينيش امسك قميصهم.
6: ماشي يا محمود.
7: ماشي يا عم.
6: صباح الفل.
7: ماشي يا عم
6: ششام. انا بحبك كده كده, انت براحتك تقولي اللي انت عايزاه.
7: في حد بيقول لي امسك نفسك اشو من ايه؟ من هند ولا من انت؟ قول لي بس انت عايز امسك نفسي
6: ايه؟ هايفه.
7: طيب بتقول مين إيه؟ انت مين انت؟ معلش ثانيه.
6: ايه اللي حصل؟
7: في واحده بتقول لك دي اكتر جمله مضحكه في اليوم.
6: اللي هي ايه؟
7: ممكن تعرفينا فرح؟
6: ممكن تجيب التابلت انت. انا ما اعرفش ليه بديهولك. هات
7: فرح. ممكن تعرفينا ايه اكتر حاجه مضحكه؟
6: هات عشان انت
7: احمد رمزي توقف. إيه؟ بتقول احمد رمزي كده مات تاني. طب انا هبعت لك الصوره مثلا اللي ما هعملها عشان انا اعرفك. انا ممكن اعرفك
6: مركزك. اعرفك مركزك.
7: ممكن اعرفك مركزك. يا عم لا والله.
6: ردي بقى يا مها علشان ايه؟ في هجوم.
7: لا لا يا مها منظر على الصبح والله العظيم. ده في ناس واخده الموضوع على محمل. احنا
6: ايه
7: ملناش
6: ايه؟
7: حاجه
6: عادي.
7: انت اصلا فانا الناس بتقول لك انت شبه مين؟
6: لا كتير
7: بجد
6: والله كتير. بس
7: شبه ايه؟ انا ممكن اقول لك.
6: لا انت لا. برميل التنمر ده لو فتح بقه دلوقتي
7: انا ممكن
6: مش هيقول حاجه مفيده.
7: ممكن اقول لك
6: ايه؟ بقول لي بره الهواء.
7: طب ماشي
6: ماشي.
7: طيب لا انا
6: بس انا شبه نفسي.
7: يا سلام. شبه نفسي انا
6: الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
7: كنت زمان بقلد مايا عز الدين في رحله حب فرح اصلا. هي كانت بتتريق عليا دلوقتي. طب مايا عز الدين. طيب ثانيه
6: بس يا فرح. كلنا عندنا يعني ماضي اليم والصور تشهد.
7: ماشي مايا عز الدين ربنا يديها الصحه بقى. ما تقوليش كده بقى فرح. ماشي ايوه كان بيجي على القناه دي بتاعتي.
6: كان عليها طقم نظارات. طقم نظارات نظارات يوري مرقدي. فتره كانت برضو رهيبه كله جاب النظار.
7: يوري مرقدي
6: يوسف برضو جاب النظاره وثبت عليها بقى.
7: طيب في حد بعت لي
6: انا هبقى يوري.
7: صوره ليا وانا صغير. مش صغير قوي يعني بس كنت صغير كنت في الجامعه يعني.
6: وريني.
7: بيقول لي صحه محمود الليسي. كنت لابس بدله.
6: ايه ده؟ جرسون يا اخوي.
7: جدا اتشرف والله. ماشي
6: والله بالظبط. وريني تاني معلش. ممكن الشعر ده حصل له ايه؟ وريني شعرك. وريني الصوره.
7: كان
6: ايه اللي حصل؟
7: كريستيانو بقى انت بقى.
6: ايه اللي حصل بس؟
7: ايوه كان شعره عامه. يا ليت الزمان يعود يوما.
6: يلا يلا
7: بكلمكم بجد.
6: يلا مين اللي بعت لك الصورة دي؟
7: ايه ده؟ ده في حد بعت لنا بيقول لنا هو ده اللي هو اللي بعت لنا ده اللي صورتك؟ بيقول لي صحيحة محمود الاسي بيقول لي ده اللي هو كان بيقلد فنان عصام كاريكا وقال لك انا كنت واخد سكسوكه عمرو دياب في تملي معاك.
6: ده كان كومبو.
7: انت كده انت كده شبه هالك هوجن، عارف هوجن بتاع المصارعه الأمطى بالسكسوكة، انت كده روحت في حتة تانية.
6: ممكن تورينا صورة بعد اذنك عشان احنا خيالنا لا يعني لو شطحنا بخيالنا هنشوف حاجات تانية خالص. بعد اذنك احسم الجدل وبعت لنا صورتك وانت بتقلد عصام كاريكا.
7: طبعا ماشي
6: مش هنحكم على حد يا جماعة، بعد اذنكم بعتوا لنا صور.
7: يلا بينا ماشي. انا في حد في رسالة وقفت عندها اقول لك الحلقة دي فيها احلى حلقه فيها كميه عبس. عندك حق، عندك حق،
6: محتاجين نزود من العبس من حلقه.
7: في حد بيقول انا كنت بقلد عبد الفتاح الجريني وبقلد سنوب دوج. تعالوا نسمع الاغنيه دي ماشي، نرجع ماشي. نشوف الفخفخينه اللي احنا عاملينها في نفسنا دي.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6663 جنيه للبيع و 6629 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5830 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47240 جنيه. سعر الفضة عيار 999 جنيه للبيع، 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: واخدين موضوع شخصي. خلاص خدنا الموضوع شخصي.
1: طيب يا جماعه
0: بنشكر اسمه ايه اللي بعت لنا صوره؟
1: محمد ابو العيلة.
0: محمد ابو العيلة
1: خطير،
0: عاش
1: خطير والله. بعت لنا صور. اوعى تبعتها لحد. اخوك بيقول لك اوعى تبعتها لحد.
0: سرك في بير ما تقلقش.
1: في بير والله العظيم. ومبسوطين قوي قوي قوي والله
0: ان انت بعت،
1: ان انت بعت
0: بتشاركنا الفترات دي من حياتك.
1: خطيره
0: اي يعني والله. ألذ حاجه يا جماعه الواحد يبقى واثق في القرارات اللي خدها في حياته. عادي كانت فتره وراحت لحالها. كنت بقلد عبد الفتاح الجريني. مين تاني الشخص التاني اللي كان بيقلده؟
1: مين؟
0: سنوب دوج.
1: سنوب دوج فعمل ال الخلطة دي ما عرفش جابها ازاي
0: وجاب الاتنين عامة
1: فطلعوا حاجة يعني تم. يا خراشي. طيب في بقى ناس كتير ابتدت تهاجمني على اساس ان انا اللي مطلع الشبه بتاع. والله هي مها صديقتنا واختنا
0: وحبيبتنا قالت لنا ان
1: هي بعتت لنا صور مركباها ان هو فانا شبه ممثلة كده معرفش مين تركيا. وانا قالت لي ان انا شبهها وانا قلت لها والله يا ريت تبقى يعني كوع الفنان احمد رمزي. ما عنديش
0: فيك روح احمد.
1: هو لذيذ كده. لا بهزر والله. تتمنى. بهزر.
0: تتمنى.
1: اتمنى طبعا.
0: تتمنى والله.
1: طبعا طبعا والله. فبعت الفرع فبتقول لي وجه الشبه ما بينك وما بينه القميص. بتقول لي اللي عامل كده عنده كراش على يعني. هو انت في ايه يا فرح؟ ما انت فرح انا صورتك قدامي على فكره. انا ممكن انا شايفها كويس.
0: فرح اللي حاطه صوره ياسين صبري.
1: لا لا في واحده تانية بقى. دي اللي انا بتقول لي انت شبه الممثل فاهم قصدك. لا مش فاهم الصراحه بس.
0: فاهم بس مش فاهم.
1: بس عادي ما
0: مش فاهم.
1: بس انت مش حاطه صورتك الحقيقيه فطبيعي في ناس ما بتحط صورتها الحقيقيه. انا اي حد بيحط صورته الحقيقيه وبيبعت لي مثلا فريند ريكويست
0: لا ما
1: احس ان هو شبه كومودينو مثلا. بس انت عامه انا والله يعني احب جدا والله الكومنت على عيني وعلى راسي. صباح الفل. بتقول لك فانا مش شبه حد، شبه بنت الاعلامي مفيد فوزي. ما اعرفش هي شافتها فين بس احنا تمام تمام.
0: انترستينج.
1: حد بيقول لك ده عين محب. قصدك ايه؟ مين اللي بعت انتوا ايه فجاه كلكم بقيتوا خلاص ديدونا؟
0: القرد في عنوم.
1: لا ماشي يا دونا براحتك. صباح الفل. صباح الفل يا مدونا. ماشي عين محب فعلا. دي عين
0: وصابتنا
1: وصابتنا يا جماعه. احنا في ايه انتوا؟
0: طيب للناس اللي مش فاهمه ايه اللي بيحصل احنا بنتكلم عن
1: عصام. حبيبه قلبي روان عصام.
0: الفتره اللي عدت في حياتنا وكنا ماشيين ورا الترندز بتاعه الفنانين. عمرو دياب لبس حاجه هنلبسها، تامر حسني عمل دقنه ازاي الولاد كلها تروح تعملها، مش عارفه مين عمل ايه، هيفا وهبي كانت لابسه ايه البنات كلها تروح تلبس. يعني ليه بقى اصلا فتحنا الموضوع ده؟ علشان البوستر الجديد بتاع الفنان عمرو دياب طلع لنا بثلاث ساعات. ثلاث ساعات يا فنان، نجيب واحده الاول ونبقى نلبس ثلاث ساعات.
1: ايوه الناس بتبعت لنا تهزر معانا وهزار بيبقى عنيف وتقيل واحنا بنتقبله جدا. تهزر معاهم ويزعق يعني ما اعرفش.
0: قلت لك بلاش.
1: صباح الفل والله يا فرح.
0: ممكن تجيب التابلت ده؟
1: استني بس انت، ده انا عامل شغل جامد والله.
0: ده انت حتى ما
1: عامل شغل جامد.
0: انا ما اعرفش اديتهولك ليه قوي. انا اديتهولك علشان نعمل مكالمه تليفون
1: يا عم.
0: خلاص خلصنا. هاتوا بقى هاتوا. انا هقرا المسج اهو.
1: حد بيقول لي يا عم احمد ربنا ان حد بيقول لك شبه احمد رمزي. انت فعلا فيك شبه منه، انما انا جالي صلع وراسي وداخل في فورمه البيك شو. تمام مفهوم. في حد بيقول عايزين حلقات من دي اكتر زي دي. هو الناس تحب تشوف اي جنازه تشبع فيها.
0: هنكتر لكم الحلقات دي. هنكتر لكم منها. حاضر. ده جت معانا صدفه كده النهارده.
1: ماشي.
0: بس ده ما يمنعش ان بكره يكون اتنين حزين. معلش. فاحنا ممكن يوم الاحد يبقى حد العبس. ايه رايك؟ بدل في الشغلك نخليه
1: حد العبس.
0: حد العبس. خلاص بقى الواحد اول يوم في الاسبوع بعد الويكند.
1: حد العبس.
0: واحد مش قادر يعمل حاجة نبتدي بقى نمسك على بعض حاجات.
1: حزين وانا بشتبك.
0: كسرته بخاطره يا جماعة.
1: ما مين اللي سواحهم عليا؟ مين اللي
0: سواحهم
1: عليا؟ لا والله لا والله انت
0: مها جابت طموحاتك كده في السماء فوق احمد رمزي.
1: انت جايه شد السلم اللي مها حطيته لي عشان اطلع بيها السماء، بس انت
0: خد الواقع ده. تعالى هنا، تعالى انزل معانا على الكوكب واقعد معانا على الكوكب.
1: فرح بتقولك اسحابي من يوسف الواتساب.
0: ما انا بحاول مش راضي.
1: ما صدق
0: والله بيرد على حد.
1: يا عم انا ما بقولش ان انا انا بقول
0: هو ساب الحلقه وبيرد على الناس.
1: الست مشكوره شافت شافت فيا اكيد حاجه.
0: ايوه وشافت فيا حاجه وانت قعدت تتريق برضه. مين دي؟
1: انا ما اعرفش، ما عنديش مشكله.
0: فنانه تركيه ما اعرفش اسمها ايه، انا مش متابعه المسلسلات التركي دلوقتي.
1: انا حسيت نفس الاحساس بتاعك يا خالد، بس ما رضيتش اقول كده، بس انت يعني حسيت نفس الاحساس. عم صباح الفل. انا مش حاطه صورتي الحقيقيه عشان انا من مكان معين، من محافظه معينه، وما ينفعش. وبعتلي بتغمس كده ان هي
0: في
1: اللي هو بقول لك ايه، انت فايتك كتير، مش فايتني اي حاجه خالص، لان انا شايف الدنيا عامله ازاي.
0: انا مستمتع، انا هديك التابلت كل يوم.
1: انا شايف الدنيا يعني بتبان من طريقه اللي بنعمل ايه يا جماعه. دلوقتي احنا بنتكلم على فكره صحه الموضه.
0: ماسكين في بعض، ماسكين في
1: المستمعين. بس الناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي وشايف ان الدنيا ولعه، هقول لك ايه اللي بيحصل. احنا كنا بنتكلم على بوستر عمرو دياب اللي نزله، ان هو دايما في كل سنه عمرو دياب لما بينزل حاجه ناس كتير جدا بتتبع صيحات الموضه بتاعته، في قصه شعر، في سكسوكه، في نضاره، في قميص، في بولوفر، في ايس كاب، في ايا كان، في اي حاجه يعني. فالسنه دي هو لابس ثلاث ساعات يد فوق بعض للناس اللي ما شافتش الصوره. فكنا بنتكلم بنقول ان كده الراجل احنا كده بنتعجز، احنا
0: يعني ما تصعبهاش علينا قوي يعني. الطقم وكده كده احنا يعني مش هينفع برضو يتلبس غير بفورمه معينه وفي اماكن معينه. تمام. فنشوف بقى الاكسسوارز، بقى الحاجات اللي ممكن ثلاث ساعات لابس ثلاث ساعات فوق بعض.
1: فاحنا قلنا
0: مع بعض على
1: فاحنا
0: فكرة.
1: قلنا ان احنا الناس اللي هم عامه دي ماركه، انت فاهمه؟
0: ايوه فاهمه.
1: طيب فعموما يعني فكنا بنقول بس كل واحد فينا، ما فيش حد فينا يعني
0: قلت
1: ما تخبطش في دماغه في يوم من الايام وقال لك بقول لك ايه يا ابن اللذينة انريكي، انا بكره هروح المدرسه كده بالزبط. يا فلان الفلاني انا الجامعه بكره هتشوفني كلها هتقول علي ايه ده تامر حسني، يا مش عارف يا ديفيد يا بيكام جاي لك، يا كريستيانو استناني، حاجات كده كلها كلنا عملناها. فكل واحد طلع اللي عنده. ففانا كانت بتقول ان هي قلدت واحده من البنات بتوع سبايس جيرلز، عملت شعرها برتقاني وخصله صفرة.
0: خصلتين.
1: خصلتين كده خصله واحده كارثه، خصلتين كارثتين.
0: كارثتين طبعا.
1: البرتقاني في الشعر
0: جينجر سبايس.
1: انت بتقولي لي اصلا انا بروح بيها المدرسه.
0: ايوه كنت بروح بيها المدرسه
1: كده. انتوا عرفتوا فانا عندها كام سنه؟ لان هي في سبايس جيرلز كانت
0: في المدرسه.
1: كانت في المدرسه.
0: انا بقول عادي انا عندي كام سنه.
1: احنا 64. كنت كام انت دلوقتي؟
0: خلاص خلاص، الحاجات دي بتتنزل.
1: ماشي. في حد بيقول لك يا جماعه انتوا بسم الله الرحمن الرحيم كده، انتوا الحلقه دي تتثبت كل يوم حد.
0: شفتوا حد العبس يا جماعه؟ خلاص احنا سميناه يعني حد العبس. ان شاء الله كل يوم حد هننقي موضوع عبسي نتناقش فيه.
1: ماشي.
0: اهم حاجه يكون في صور تتبعت. عشان
1: فاحنا النهارده المهم يعني بس عشان نكمل بقيه الحدوته. فكذا حد ففن قالت لي انت كنت بتقلد مين؟ فكنت بقول لها انا كنت بقلد لعيبه كوره اكتر.
0: هو كان ماسك خط لعيبه الكوره.
1: ففي رفعت ياقف، مش عارف ايه، في طريقه جاريه، في شعر ساعات نتخبط كده نعمل عرف الديك تخيش نجربها. المشكله ان هي لما باظت اول 3 4 مرات احنا كملناها برضو، اللي هو لحد ما هو يبطلها، لحد ما هو حلق زيرو خالص. عجزنا بقى ولقى عليه هو برضو يعني بقى كان فجاه قرر
0: هيليق عليه اي حاجه. هي دي الفكره، هيليق عليه اي حاجه. انتوا يا جماعه انتوا متشبثين باي حاجه، ما ينفعش تعملوا في نفسكم كده، ما ينفعش.
1: فاهمة؟
0: يكون يعني في مقارنة يعني تعقل.
1: بس فمها قالت لك انت شبه احمد رمزي، فقلت لها ما انا هو قالتها من قبل كده الصراحه يعني، فمش متفاجئتش يعني. فهي النهارده بقى في موضوع الحاجات دي قررت ان هي برضو تبعت لنا صوره مركبه ليا والفنان احمد رمزي الله يرحمه، فنان عظيم وفنان.
0: لا واحنا اللي هنتكلم على احمد رمزي.
1: يعني بجد لو هنتكلم يعني بجد بقى سيبك من الهزار والكلام ده كله. لا حاجه يعني تعريف كده لشكل الجان، راجل مصري ملامح مصريه، ما هوش الشخص برضو. في مصريين كتير ممكن يبقوا ربنا يرزقهم بالوان معينه مش شبهنا، بيبقوا حلوين وكل حاجه وجمال، بس هو راجل
0: لا لا خطير خطير طبعا. يعني هو كان زمان برضو كان مجنن البنات، ففكره ان انت يتقال لك ان انت شبه احمد رمزي يعني.
1: ففنا طبعا راحت مسوحه الناس بقى، يا فنا تسمع الجمله دي من هنا من جوه تبتدي ايه شويه فابتدت تسخن الناس، تقول لك ده بيقول، وابتدت تصور فيديوهات موبايلها. يا جماعه
0: مش هو اللي بيقول، مش هو اللي بيقول،
1: انا والله ما قلت
0: حاجه. مها اللي قالت ومها بتقول كده من قبل يعني من زمان،
1: فالدنيا
0: بتبعت له وبتبعت لي ومها براحتك تعملي اللي انت عايزاه،
1: فاهم قصدي؟
0: طبعا.
1: فالموضوع بقى فتح حته ثانيه،
0: انت جميله فشايفه كل الناس كده جميله،
1: فلقيت بقى بقى اللي داخله تقول لي ده باشا. بس والله فروح انت جميله، والله فروح انا من ايوه بتقول لك الحق تو بي اونست الحلقه خطيره، تسلمي يا فروح والله. في حد بيقول لك طيب انتوا هتثبتوا الحد ده كل مره
0: العبس.
1: والتابلت يفضل مع يوسف ارجوك يعني.
0: بص
1: لو الحاجه الثانيه دي يوسف مش هيطلع تاني
0: والله العظيم. اسمع مني زي ما بيقول لك كده، ما بيكذبش مش هيطلع تاني، فانا بنقذه ان انا التابلت يكون معايا
1: عادي عادي.
0: يعني انا اوقات برد بس مش باللي هو بيعمله ده.
1: في حد بيقول يا فانا نسيتي بنطلون رجل الفيل بتاع شاكيرا، كنت بتلبسي
0: شاكيرا؟ ده قبل شاكيرا بكتير. شاكيرا؟
1: لا شاكيرا دي بالنسبه لفان دي اختها الصغيره.
0: ده هتكلموا فيها يا جماعه. زميلتي.
1: في حد يا نهار ابيض، حد
0: لا البنطلون ده انا بحبه قوي. بس
1: تسلم يا مينا. طب يا جماعه للناس اللي كانت بتسال فانا تقول لها ابعت لنا صوره، تقول لك انا ايام زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا وكده، فمينا مشكوره.
0: ايه ايه ايه اسمه مينا ايه؟ معلش بس عشان شكله مينا ايه.
1: مينا رفعت كاتب اهو، عايز اللي عايز يشوف فانا وشعرها برتقاني ولا مجال للخيال، اهي برضه فانا زي القمر ايقونه.
0: طب والمصحف كنت شبه كده؟
1: رعب.
0: بس مش بالظبط.
1: رعب.
0: مش شعري اطول من كده.
1: رعب رعب.
0: خلاص شكرا يا مينا. ايه المنظر ده؟ كنت بلبس مريالة.
1: تسلم يا مينا والله.
0: ميرسي يا مينا والله على المجهود الرائع.
1: خطيرة.
0: بجد.
1: بس فانا ما كانتش بتروح بشنطة، يعني انت عامل بنت بشنطة فانا ما كانتش بتروح بشنطة. ده بس عشان تبقى انت فاهم. حد بيقول لك الصور فين؟ في حد بيقول لك الربع ساعه الاخيره دي زعلتني ان انا ما لحقتش الحلقه من الاول.
0: لا فايتكم كتير يا جماعه، ما تقلقوش الحد الجاي احنا هنثبت كل يوم حد. هنثبت كل يوم. طيب. حد يبقى كده عبسي لحد
1: في...
0: العبسي.
1: اوه ده احمد كوك بيسمع.
0: ايه
1: يا كوك صباح الفل يا كوك، قول لهم حاجه يا كوك. والله
0: كوك معاك صور؟
1: يقول انا كنت كده كده ميني جمال حمزه. ده حقيقي، ده حقيقي والله صح.
0: تمام.
1: لعيبه ولا ماشي.
0: بنشكر أيوة كل الناس.
1: هو بيقول لك الحاجه الوحيده اللي قلدناها هي عرف الديك بتاع ديف دايك.
0: صح، دي الحاجه اللي كانت تتعمل يعني. ما تحاولش.
1: دي رساله يا جماعه للكل يا جماعه.
0: ما تحاولش.
1: مش هقول حاجه، انا سيبكم ميكي ودنيا سمير غانم دلوقتي، وبكره نجي لكم في نفس الميعاد فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام.
0: انا عايزه الصوره اللي مين عملها لي.
1: حلقة لذيذة. والله لذيذة.
0: والله لذيذة. وانتوا ألذ من أي حاجة والله. حلقة بتبقى لذيذة بيكم. هشوفكم بكرة إن شاء الله.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الفرحة اللي على وشك دي عارفها، بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان، قافش سكتك. ما انت كاوتش عربيتك لينج لون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026، والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية تنزانيا.
2: وزير التخطيط يؤكد أن التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة تؤكد نجاح مسيرة التنمية وتحظى بتقدير دولي.
1: وزير الري يؤكد أن منظومة إدارة الموارد المائية بمصر تعتمد على المتابعة اللحظية للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية.
2: رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير صربيا تعزيز التعاون في التحول الرقمي والسياحة العلاجية.
1: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في الكويت.

0: القابليات التي يشترط للقبول بها ذلك.
1: محافظ القاهرة يكرم المشاركين المتميزين في فعاليات شارع الفن ويؤكد استمرار الدعم للمبادرات الثقافية.
0: إسبانيا تواجه الأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم بحضور رؤساء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والفيفا.
1: إنجلترا تحقق برونزية مونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها الكبير على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة.
0: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، بدايه اسبوع جديد ان شاء الله يبقى اسبوع لذيذ وحلو وقصير وفيه لونج ويك اند والحاجات دي كلها. بحب ان احنا نفكر فيها كده ايه في اول الاسبوع عشان نحس انه تمام الاسبوع ده ان شاء الله اي حاجه هتحصل فيها يخلص بسرعه والدنيا هتكون لذيذه ان شاء الله. الامتحانات خلصت، حاسه الناس كمان اللي هي working from home برضو النهارده الطريق نوعا ما كويس، فيعني ان شاء الله يكمل كده. ارقام تليفوناتنا الواتساب 015-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6 والتليفون 388-35-022. هتبعتولي انتوا فين، الاخبار عاملين ايه، الجيم بتاعتنا، الاغاني اللذيذه كلها، عشان حاسه احساس وانتوا برضو ايه اكدولي اصدقاء البرنامج. احنا بقالنا فتره واجواء الماتشات وكاس العالم خلاص هنخلص النهارده، بقى خلصونا بقى من الليله دي، خلص النهارده كل الدعم لمنتخب اسبانيا الشقيق ان شاء الله نفرح، ولكن حاسه ان احنا بقالنا فتره كده بنتكلم في حاجات بقى جد شويه وعلاقات وحاجات كده، حسيت ان احنا محتاجين نعمل حلقه بقى ايه ممنوع الجد القديم، بقى الحاجات الخياليه بقى بتاعتنا بقى اللذيذه دي، حاجات اللايت خالص دي كده ايه نقعد نفكر فيها والاختراعات والمزلو. ليه؟ عشان النهارده طلع في يوم عالمي، وانتوا عارفين طبعا حبي للايام العالميه ما اقولكوش، ولكن عاده اللي بيقترح فكره اليوم العالمي ده بيكون شخص مثلا صحفي في جورنون، مدير في شركه، مذيع في برنامج. ولكن اليوم العالمي اللي بنحتفل بيه النهارده اللي هنتكلم عليه النهارده اللي اقترحه رئيس دوله، مش اي دوله، كان رئيس امريكا، الرئيس الامريكي الاسبق رونالد ريغان. ليه بقى؟ هو كان صاحب اقتراح اليوم ده سنه 1984 وصاغه في قانون رسمي من البيت الابيض للكونغرس. موضوع كبير، موضوع كبير جدا وقصه كبيره. تفتكروا بقى كان اليوم العالمي للحاجه العظيمه اللي رئيس امريكا اقترحها دي كانت ايه؟ اليوم العالمي للايس كريم. ايس كريم هو اللي حس الراجل ده اللي هو انا عايز اعمل يوم عالمي بس احتفل بيه حاجه كده، ايه ريغان المهم ايس كريم، ويبقى هو في التاريخ بتاع النهارده يوم تالت يوم حد من شهر يوليو. مناسب جدا، مناسب جدا، معظمنا بيحب الصيف عشان مانجا، تكييف، مصيف، ايس كريم، الحاجات اللذيذه دي، ولكن انك تعمل له يوم عالمي ده اللي غريب جدا. ففكره بقى انه في ناس كتيره لما بتسافر بره، ويمكن كان في حد كاتب كده على الفيسبوك من قريب انه هو رجع بقى من الرحله بقى مع المونديال والحاجات دي والقصه دي كلها في امريكا، فلما رجع قال انا لقيت ايس كريم هناك في شركه، يعني احدى الشركات استغلت الجو اللي احنا فيه وعملت ايس كريم بالكاتشب، وقالت انه حاجه لذيذه جدا وطعمه كان كانك بتاكل مشويات مثلجه. حاسه ان هو موضوع ليه اصلا ناكل مشويات مثلجه وليه اصلا اكل ايس كريم بالكاتشب بالطماطم؟ ناس قالت لك عايز كده كده الطماطم تعتبر فاكهه فيعني تمشي. ففي شويه اختراعات بتحصل في الحلويات غير بقى غير حاجات رمضان كده كده، ولكن في العادي في الايس كريم العادي. وفي ناس اللي هو لا انا ايس كريم بالنسبه لي فانيليا شوكولاته مانجا الدنيا حلوه، وفي ناس بتحب تجرب. فاحنا عايزين زي ما قلت لكم كده ان الحلقه ايه خفيفه لذيذه حاجتين. اول حاجه، انت من الناس اللي بتحب التجديد في الحاجات ولا ذوق كلاسيكي؟ اديني بسبوسه بالقشطه وانا شكرا على كده. اديني ايس كريم بالمانجا، شوكولاته ممكن ايه على حسب هي حلوه ولا لا، بس يعني ما تدينيش بقى بالباشون فروت بالمش عارف بالمين، لا لا لا لا، يعني هو انا كلاسيكي جدا في القصه دي. وايه اغرب حاجه انت جربتها في سكشن الحلويات او الاكل او في سفريه، حاجه هنا حاجه جربتها كده وحسيت انه ايه لا كانت جديده عليا، جديده عليا ان انا بجرب حاجه زي كده. ولو تفتكروا في وقت كده من الاوقات احدى الشركات عملت فوت على مصر كلها انه طعم البطاطس المقلية بتاعتها ايه، وقال لك الجمبري هو اللي كسب. وفاكرين فاكرين الكامبين دي، قال لك مصر اختارت طعم الجمبري. ده برضو قصة تانية انا هبقى عايزة يعني نتكلم فيها قدام. ولكن انا البطاطس اللي هي بالملح عادي فين؟ والله ما بلاقيهاش دايما. في بقى وبقت في شركات كتير اللي هو ترافل مش عارف ايه جينجر، عايزه بطاطس بالملح وشكرا. ممكن بتاعت زمان وانا شطه وليمون يلا، بس دايما تبقى في اختراعات كده ومواكبه للاحداث، وتلاقي كل الشركات ساقط للموضوع ده. فلو في طعم انت ممكن تبقى عايز تضيفه، ما جاتش علينا طعم مصري اصيل عادي جدا، ما جاتش علينا خالص. حاسس انه نعمله بقى في الايس كريم، نعمله في البطاطس المقليه، نعمله براحتنا، برنامجنا وبراحتنا. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. ماشي. الحاسه الاغنيه هتبقى سهله عشان مرتبطه شويه باللي احنا بنقوله، ولكن هقولها لكم برضو. اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانتوا تقولوا لي ايه الاغنيه. القوم يشعرون بالصقيع وفي فؤادي يوجد بوادر صيف. سهلة وليها علاقة بالموضوع، مش هقول اكتر من كده. ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين وبنتكلم على الاكل، وانتوا عارفين قد ايه احنا بنحب الاكل، ولكن يعني في موضوع متخصص اكتر وصيفي اكتر، فكره الايس كريم او الحلويات، بما ان هو يوم عالمي وبما ان ناس في امريكا جربت ايس كريم بالكاتشب وقالت انه كان تمام. حاسه ان احنا كمصريين عادي جدا ممكن، بما انه عندنا تقاليع كتير في قصه الحلويات دي، ممكن نخترع ايس كريم عادي بطعم بتاعنا احنا، بقى طعمه بقى مصري اصيل بقى عادي. وفي نفس الوقت عايز اعرف منك ايه اكتر حاجه غريبه انت اكلتها بالنسبه لك، اللي هو لا يا جماعه لا لا لا مش مش مش للدرجه دي، يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. فمعايا احمد. يا احمد، صباح الفل، عامل ايه؟
3: كله كويس،
2: كله حلو،
3: كله جميل.
2: يا احمد، ايه اغرب حاجه انت جربتها؟
3: والله في مرة كنت في مكان ما يعني وفي تلاجة شركة ما، فبجيب آيس كريم، فرحت جايب 5-6 علب كده من كل الأنواع، من غير ما أخد بالي كده إن
2: طعمها إيه
3: معين. كان بالعسل والطحينة.
2: عسل
3: ودي كانت أغرب حاجة في الدنيا أنا ممكن تحصل إن أنا أخد آيس كريم بالعسل. يعني طول عمري العسل والطحينة ده
2: ماشي،
3: رغيف تخن كده
2: بالظبط مع فطير مثلا. اما ليه ايس كريم؟
3: ايس كريم. والحقيقه ان انا كنت متوقع ان هو هو وقع، يعني وقع في ايدي انا اللي كنت انا اللي قررت ان انا اجربه بقى خلاص، هفهم انك بتعمل كده.
2: طب وطلع طعمه
3: يعني هو ناقص بس عيش، يعني ناقص عيش تاكل فيه، مش ينفع تاكل بالمعلقه حقيقي. يعني هو عسل وطحينه صرف
2: كارثه
3: بالساقع
2: بكل حاجه.
3: كل حاجه هو ساقع، بس عسل وطحينه ساقع، يعني انا ممكن نسيبه يسيح وناكله بعيش. بس للاسف هي ما كانتش تجربه كويسه خالص.
2: أيوة طبعا.
3: وحس ان احنا مش مطلوب مننا ان احنا نبقى توصل بينا ان احنا نعمل تقليه للدرجه دي.
2: ايوه، ما انا بقى كنت هسالك كده، انت عامه في الاكل انت بتحس ان هو لا يا جماعه خلينا في الاساسيات في الثوابت احنا تمام، ولا لا ممكن طب نخترع حاجه نعمل اكله؟
3: مش مشكله ان احنا نخترع، بس نخترع حاجه ينفع
2: تتاكل.
3: يعني مثلا قعدنا فتره كبيره الايس كريم في حياتنا عباره عن فراوله مانجا فانيليا شوكولاته
2: بالظبط.
3: بعدين طلع بقى الاوريو الباشن فروت، بس الحاجات دي طعمها حلو. يعني انا ممكن اجرب الباشن فروت فحس ان ده ايس كريم طعمه حلو جاي من فاكهه طعمها حلو وكده، لكن ان انا اكل مثلا زي اللي عمل ايس كريم بالكاتشب ده وعشان يبقى طعمه مشويات، اعتقد دي مش حاجه
2: حلوه. ايوه،
3: ناس بتعذب نفسها، يعني انت بتعذب نفسك لما تاكل شوكولاته عادي.
2: يقول لك طعم المشويات المثلجه، ما انا اصلا في العادي مش هاكل مشويات مثلجه،
3: مش
2: هاكلها ليه؟
3: هاكل مشويات سخنه وطحينه
2: نجيب بقى الايس كريم اللي بالعسل والطحينه مع الايس كريم اللي بالكاتشب، نشوف بقى وجبه الغداء اللي احنا داخلين عليها دي.
3: ايوه بالظبط. لا بحس ان دي تقريبا مش مطلوبه، وبحس الناس بتعذب نفسها بصراحه.
2: ايوه والله العظيم. وبقيت بحس مؤخرا انه التقليع حتى اللي بتظهر دي بتبقى بتحس ان هو هي كانت كفكره حلوه، ولكن كتنفيذ ما تفهمش ايه اللي حصل، فبتحس انك بتاكل سكر مش مفهوم ده طعمه ايه.
3: بالظبط.
2: يعني
3: لازم تكليه من شركه مثلا كبيره
2: بالزبط.
3: او حاجه تنفع، لكن لا، لو هو مثلا موجود بكثرة من شركات كتير 90% منهم هتلاقيهم عبارة عن مية
2: وسكر. مية وسكر ما لاش طعم
3: الفاكهة اللي هو بيعلن عنها.
2: أيوة أيوة. فحاجة حاجة مريبة جدا.
3: حد معين بقى
2: بالظبط
3: مش عارف ايه ناكل من عنده ده
2: بالزبط.
3: هو يطلع كويس
2: بالظبط. فده جماعة ايس كريم
3: بقى بتتعمل طبيعية جدا، شوكولاتة فانيليا. انا من هواة الحاجات دي اكتر.
2: ايوة، وانا جدا اللي هو بحس
3: هتتمدى على حاجة تتمدى على شوكولاتة.
2: انت اتعلمت بالعسل والطحينة. لا خلاص، انا لو ايدي اتمدت على حاجة تاني هي فانيليا وشوكولاتة.
3: لازم اقرر على العلبة بقى كويس جدا عشان ما اعرفش المعسل.
2: ايوة تعمل كده فعلا. طب تعالى نلعب الجيم بقى. والاغنية اللي باللغة العربية الفصحى بتقول القوم يشعرون بالصقيع وفي فؤادي يوجد بوادر صيف.
3: الدنيا ربيعة والجو بديع.
2: لا
3: مش دي، استني قولي تاني كده.
2: القوم يشعرون بالصقيع وفي فؤادي يوجد بوادر صيف، ليها علاقة بالآيس كريم. أغنية ليها علاقة بالآيس كريم، مش أسهل من كده.
3: آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في الجيم.
2: إيه عارف بقى الكوبليه ده كان بيقول إيه؟
3: كان بيقول طبعا ده عمرو حبيب. كان بيقول الناس حاسين بالبرد وفلنا شمس.
2: يا نهار ابيض، مبروك مبروك، الف الف مبروك. طيب تعال نكمل بقى، وطلع معايا كلمة السر.
3: يلا
2: ماشي، كلمة مكتوبة قدامي، اسألني بقى لحد ما تعرف ايه هي.
3: طيب هي اللي علاقة باللي احنا بنقول. نوع من انواع الايس كريم.
2: طعم.
3: طعم يعني. تمام. غامق ولا فاتح؟
2: نص نص.
3: نص نص
2: يعني لون.
3: لونه بين الـ بين الـ بين الابيض والبني مثلا.
2: لا، لونه بين الـ الـ الـ الابيض والبينك.
3: الابيض والبينك. الابيض بين الابيض والبينك يعني افتح يعني اغمق من الابيض وافتح من البينك.
2: لا، لا يعني انا بستنى.
3: فراوله مثلا.
2: ايوه فراوله.
3: فراوله بين الاحمر
2: والبينك بقى.
3: سوري احمر عشان ما تغش.
2: ما انا حسيت يعني، حاولت ان اجيب من بعيد كده. طيب هقول لك بقى الارقام ماشي. لو واحد اشترى 3 علب ايس كريم ودفع للبياع 20 جنيه والبياع اداله باقي 9 جنيه ونص، يبقى علبه الايس كريم الواحده بكام؟
3: اداله 9 جنيه ونص.
2: اشترى 3 علب ودفع له 20 جنيه، رجع له 9 جنيه ونص، يبقى العلبه الواحده بكام؟
3: 3 ونص.
2: ايه الشطاره دي يا احمد؟
3: كلمتك قبل كده.
2: ايوه شاطر.
3: ايوه
2: كده كده صديق. أيوة. البرنامج انتم البرنامج. صباح الفل، نورتني ويومك حلو.
3: ربنا يخليك.
2: شكرا ليك. ربنا يخليك.
3: ربنا يخليك.
2: صباح الفل. ماشي، احنا لسه مكملين. واحمد يعني كل ايس كريم بالعسل والطحين ليه؟ ليه؟ في حد بيقول لي في ايس كريم بالشطه وطعمه تحفه عامه. ده بجد؟ ده انا كنت حاطاه من الاوبشنز الخياليه، اللي هو لو هنعمل طعم مصري اصيل يعني فنعمل مثلا شطه، حاجه زيت حار، حاجه طعم الجمبري فعلا. بس ده حقيقي؟ ده طلع موجود؟ ماشي. في حد بيقول لي اغرب حاجه بالنسبه لي كانت ساندويتش رنجه مع جبنه قديمه. علام، ده ده ده يعني الاملاح في ذمه الله، خلاص بقى يعني مفيش ميه هتفيد. الساندوتش ده مفيش ميه هتفيد بعده. كنت في كندا وجربت ايس كريم كان جميل قوي، كان بالسمسم الاسود، وعارفه ان عندهم بطعم الثوم ايس كريم بطعم الثوم. غاده، صباح الفل عليك يا غاده. ايس كريم بطعم الثوم، يعني الثوم اصلا في العادي صعب، فانت ايس كريم لذيذ يرطب عليك الجو يبقى بطعم التوم. سمسم اسود دي يعني هعديها، يعني ممكن اعديها، ولكن توم ليه يا جماعه؟ ليه بنعمل كده؟ ممكن لو اخترعت حاجه تبقى ايس كريم بطعم الملح لمرضى الضغط الواطي. رقم اخره 589. التفكير العملي ده بحبه جدا، بحبه جدا. هو انا مش حاجه عمليه، حاجه طعمها مش هيبقى لذ حاجه، ولكن ضغطك وطي خلاص. هو والحاجات دي موجوده، يعني انت لو هتقعد تفكر في كل حاجه الاطعمه اللي موجوده في ايس كريم او في اي حلويات دلوقتي، هتحس انه في وقت اللي هو لا معقول ده هيبقى طعمه كده، مش حاسه قوي. بعد ما بيعمل بتحس انه خلاص دماغك خدت عليه. اول كام مره كده بتجربه تقول لا لا لا مش عايز، بس بعد كده خلاص. يعني انا في مره انا البيستاشيو علاقتي بيه او الفستق علاقتي بيه يعني ايه رايحه وجايه كده، فهنا طبعا في الايس كريم البيستاشيو دي حاجه لذيذه جدا. كنت مسافره في مكان ما، فايس كريم بقى انواع كتير جدا، فقلت خلاص اروح للسيف سايد بتاعتي وبقول لك ايه ايس كريم بيستاشيو عندك حلو تحفه جميل يجنن. دقته مش زي البيستاشيو بتاعنا. مش زي البيستاشيو بتاعنا خالص، طعمه فستق بقى، يعني طعمه فستق فعلا، انا مش متعوده على كده. فبقول فدقته اللي هو لا طعمه فستق مملح يعني ليه؟ قال لي ده فستق حلبي. قلت له لا، عايزه فستق مصري، عايزه فستق بتاعنا بسله حاجه كده حلوه، اما ده لا مش كده. ففي برضو حاجات بتبقى مش طعمها الحقيقي، يعني هو خلاص اضاف لها شويه اضافات على شويه سكر، فانت حسيت ان هو انت بس واخد اللون واخد الشكل مش اكتر من كده. فبعتوا لي على 0159555006 اغرب حاجه ممكن تكون جربتها، اغرب اكله او اغرب حلويات عامه، والايس كريم لو هنخترع طعم زي اللي عملوا ايس كريم بالكاتشب، وزي انه النهارده اليوم العالمي رئيس امريكا اخترعه للايس كريم، ممكن تبقى مثلا بطعم ايه؟ يلا بينا.

ماشي، عايز اصبح على احمد متولي واحمد السعدي ومهاميه، وصباح الفل عليكي. انت ليه مها معاكي صور بطايق يوسف وفن؟ ليه؟ شوف المسجات دلوقتي لقيت فيه بطاقتهم، ايه اللي حصل؟ ما علينا. احمد عيد، انا اغرب اكل جربته في سيوة، بس بحب المحشي مع عصرة ليمون، بيكون تحفة. عامة ورق عنب يعني بحس انه دي عادي ممكن تعدي. لما فهموش بقى الليمون على الكشري الحقيقة، يعني ده موضوع متفرع، ولكن انا ما فهمش حد دلوقتي ليه الراجل بيحط لي ليمون مع الكشري. ما يعني عمري ما جربتها ومش حاسة ان عايزة اجربها. اياد، صباح الفل عليك. احمد سمير، انا حاسة كده والله، هو بيقول لي ممكن رئيس امريكا ده جاله فكرة اليوم العالمي ده منين؟ بيتمشى نفسه هفته على ايس كريم، جابوله ايس كريم، قال ايه الحلاوة دي، يلا اعمل يوم عالمي. متخيلة جدا. بيقول لي انا دايما بحب اجرب الاطعمة الجديدة، بس مثلا ممكن يعملوا البطاطس دي فول وفلافل، ماشي. ايس كريم سبانيش لاتيه موجود، ايس كريم سبانيش لاتيه وكافي موجودة، وقوي يعملوا برضو بطعم دقة الكشري، هيبقى حلو جدا على فكرة. ما هي بجملة الحاجات الغريبة اللي بجد بشوف في السوبر ماركت، بجد أطعمة مستحدثة جدا، وأنا مش فاهمة ده دخل لنا إمتى، يعني الطعم ده بقى موجود في حياتنا إمتى. فلو خلاص هنعمل أطعمة غريبة كده، خلاص يبقى إحنا أولى، يعني المطبخ المصري أولى. عمل لي بقى بدقة الكشري، عمل لي بصوص مش عارف السبيت، يعني عمل لي أي حاجة بس تبقى بتاعتنا. ميدو، صباح الفل عليك ميدو. ايه ده، ما عرفوش ده نوع معين من الايس كريم، ماشي. في حد برضو، ايه ده ايه ده ايه يا محمد يا محمود ده ايه ده ليه قولي الردود. والله انا شخصية روتينية جدا وبتجنب الجديد دايما الا لو اجبرت عليه. واغرب حاجة جربتها بطاطس بسلطة الحاتي عادي، عارفاها دي. وحد جرب الرنجة بالعسل الاسمر، لا ليه ليه ليه ليه ليه اكلته المصطفى صاحبي وبدات ان انا احبها، الحقوني. لا لا، رنجه بالعسل الاسمر، عسل اسود، ايه يا جماعه، ايه يا جماعه اللي بيحصل في الدنيا يعني؟ ماشي، قولوا لي انتوا عامه اغرب حاجه ممكن تبقوا جربتوها، وان شاء الله انا افتكر ان انا اقول لكم بعد الاغنيه اغرب حاجه وبالنسبه لي كانت تجربه، يعني حاجه جربتها في حته معينه، يعني ان شاء الله هفتكر. بس ابعتوا لي انتوا ايه اللي جربتوه جديد، والاختراعات عامه، والتقليع بتاعه الحلويات، انتوا بالنسبه لكم ايه؟ بتحسوا انه ماشي حاجه لذيذه، نبقى عندنا اطعمه مختلفه بدل بقى مانجا وفانيليا وبسبوسه وكنافه، لا يبقى عندنا حاجات مختلفه، ولا بتحس لا دي الحاجات اللي تربينا عليها؟ خلوني هنا. ماشي، سؤال الجيم بقى، هقول لكم قصه فيلم وانتوا قولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم عن ضابط بوليس بيتكلف بمهمه سريه، انه يتنكر في دور تاجر مخدرات، وبيتحرر من كل القواعد الاخلاقيه والقانونيه في مقابل انه يبعت رسائل للشرطه باسرار العالم السفلي. يا ترى ايه اسم الفيلم؟

0: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنشوف الحاجات الغريبة والاختراعات والتقليع اللي بتبقى موجودة في الأكل أو في الحلويات أو الآيس كريم يعني بشكل أخص، عشان احنا بنتكلم النهاردة ان طلع اليوم العالمي ورئيس أمريكا ريغان السابق هو اللي اخترعه. في ما تفهمش، في حاجات أهم بكتير، ولكن هو الراجل كان مزاجه كده. فإيه أغرب حاجة انت كلتها أو جربتها عامة؟ ولو هتفكر في حاجة بقى اختراع بتاعك انت ممكن يبقى ايه؟ معايا محمد صباح الفل.
3: صباح الخير.
2: عامل ايه؟
3: صباح الخير يا ساره.
2: كله جميل؟
3: صباح الورد، كله تمام.
2: الجو عندك في الكويت عامل ايه؟
3: درجه الحراره 50 بلس.
2: يا نهار ابيض.
3: والله 50 بلس.
2: كارثه. ربنا يعينكم يا رب.
3: الحمد لله يا رب.
2: ماشي، قول لي بقى ايه اغرب حاجه جربتها كده، اكل او طعم ايس كريم او اي حاجه.
3: اغرب حاجه كانت جربتها ايس كريم بالمياه الغازيه. يعني بمعين كده كل حاجات غريبة.
2: أوكي.
3: تمام. فعنده أطعمة غريبة من هنا ومن هنا في دبي.
2: أوكي.
3: جربت حاجة كده، يعني مش عايز أقول على مطب رأي، بس نوع من أنواع المياه الغازية.
2: أوكي. وكان طعمها حلو؟ طيب حاسة أنا هتبقى طعمها حلو، يعني حاسة عادي.
3: نفس
2: الحاجه، كانها بس بتاكله مثلج
3: بالظبط كده.
2: طب بما انك في الكويت، هل في حاجه اول ما روحت كده كانت بالنسبه لك اكله غريبه بيعملوها بطريقه مختلفه عننا، حسيت انه في الاول ما كنتش فاهمها؟
3: بصي، هم في زي الملوخيه، بس هم بيعملوها بالاعواد وبيضربوها في الخلاط.
2: بيعملوها بالايه؟ يعني الاعواد
3: بيلعوها.
2: بالعود. بتاع الملوخيه. مش بيقطفوها،
3: مش زينا.
2: فبتطلع، طب وبتطلع نفس الشكل بتاعنا، يعني شكل الشوربة، ولا بتبقى أدخل؟
3: بس القوام. القوام تحس ان هو كلها مع بعضها كده، يعني لازم تشيلي.
2: ايوه.
3: ينباش تكليها بالعيش مثلا.
2: طب ونفس الطشة والتوم بتاعنا وكده، ولا هو خلاص تضرب في الخلاط؟
3: نفس الطشة، ما اختلاف، يعني هم بليهم طريقة كده مش زينا. لازم تحطي التوم والشهقة والكلام من ده.
2: ايوه. لا، مفيش الكلام ده.
3: لا،
2: عامة الملوخية دي غريبة جدا، لانه هي في بلاد كتير بتتعمل بطرق مختلفة، وفي بلاد بيعملوها لا، هي بالورقة بتاعتها من غير ما تتخرط ولا خلاط ولا اي حاجة، بالورقة كده نفسها. فعاملة
3: طبيعة من قلب الشغل.
2: ايوه، عاملة قصة كبيرة. ما علينا، ماشي، تعالى نشوف الفيلم بقى وقول لي اسم الفيلم ايه. عن ضابط بوليس في مهمة سرية بيتنكر في دور تاجر مخدرات، وبيبقى بيبعت بقى رسائل للشرطة باسرار العالم السفلي.
3: قديم شوية الفيلم.
2: احمد زكي.
3: ارض الخوف.
2: برافو عليك.
3: ارض الخوف.
2: ماشي، دلوقتي هسالك اسئله ولازم اجابتك يكون فيها حرف العين في اي حته في الجمله، في اي حته في الاجابه، بس يكون فيها حرف العين. ماشي. اسمك ايه؟
3: في البدايه يعني. اوكي.
2: مش لازم في البدايه، في اي حاجه في الاو. اسمك ايه؟
3: عبد العال.
2: عندك كام سنه؟
3: 25.
2: ماشي. 5 في 6 بكام؟
3: 54.
2: ماشي. ايه اكتر لون بتحبه؟ في لون على اسم مشروب. اسهل. بص، في لون عيون بني او ايه؟ لو بني فاتح هتبقى ايه؟
3: عسلي.
2: ماشي. مين اكتر ممثل بتحبه؟ لا يا محمد،
3: يلا احمد
2: ايه؟
3: عبد المجيد عبد الله.
2: ماشي. مين اكتر ممثله؟
3: هو مغني بس.
2: ماشي. مين اكتر ممثله؟
3: عبله كامل.
2: ماشي. اكتر مطرب بقى انت قلته، ممكن اكتر مطربه؟
3: المطربه عبير. عبير مش عارف اسمها عبير بس هي كويتية.
2: ممكن عبير نعمة. هعديها لك
3: مثلا
2: تحفة. انت بتقول الاسم وبعد كده نشوف بقى مين الفنان اللي على نفس الاسم
3: بالظبط نختار.
2: عبلة عبد المجيد صباح الفل. نورتني يا محمد وشكرا ليك جدا. يومك حلو. صباح الفل. باي باي.
3: صباح الورد.
2: طيب انا لسه مكمله معاكم وبنشوف ايه الحاجات الغريبه اللي ممكن تبقى جربتها. وبالنسبه لي انا ما جربت. انا عامه يعني تمام بحب اجرب بس مش هحبها يعني. بس بحب اجرب لو هي حاجه منطقيه شويه. ولكن اللي جربته ده حاجه ما كانتش منطقيه. ممكن يبقى في ناس كتير لو سافرت البلد دي يعني ممكن تبقى جربته. وانا في بالي وجربت قهوه. انت كده عرفتوها. قهوه من حيوان اسمه لواك. دي مفروض قال لك احسن قهوه في العالم. مش عارف ايه مفيش زيها نادره جدا. وبتاع نادره ليه؟ لان الحيوان ده الواك ده بيتغذى على حاجات معينه وبذور معينه وعنب وحاجات كده. والقهوه بتتعمل بالظبط بالظبط بالظبط. انا جايه للحته دي. زي ما انت متخيل بالظبط. بتتعمل من الفضلات بتاعه الحيوان ده وتتحمص وتتطحن ومش عارف ايه ويعمل لك كوبايه قهوه خطيره. انا مش بس جربتها وانا عارفه الماضي بتاعها. لا انا شفتها وهي بتتعمل. شفتها وهي بتتعمل والحيوان بياكل وبيتغذى وبيلبي نداء الطبيعه. وبعد كده ناخد الحاجه دي ونحمصها ونعملها وننشفها ونطحنها ونعمل كوبايه القهوه. وشربتها وانا مش فاهمه انا عملت كده ازاي. يعني بعد ما بشوف مش فاهمه انا رحت للحته دي ازاي. وطعمها كان عادي يعني مش قهوه عاديه جدا. قهوه عاديه جدا يعني ما حسيتش باي اللي هو واو ايه ده. حلو يعني حلو عادي. ف يعني بعتولي على 015. انا قلت بس اشارككم حاجه زي كده ما اعرفش ليه برضو. بس بعتولي على 015 59 55 1006. اغرب حاجه انت ممكن تبقى جربتها وحس ان هي من التقليع دي اللي هو ليه يا جماعه نعمل ايس كريم بطعم الكاتشب؟ ليه يا جماعه نعمل طعم بطاطا مقليه مش عارف ايه؟ ليه نوصل للمرحله زي دي؟ بعتولي ونشوف. يلا بينا.

ماشي. منال منال بتقول لي عيدي اللي قلتيه عشان مش مصدقه وداني. لا يا منال والله حصل حصل. عامة سيرش عليها كده وشوفي وشوفي اسمه حيوان اسمه الواك. مينا فهيم صباح الفل عليك بيقول لي ده لو حصل معايا انا مش هشرب قهوه في حياتي تاني. تخيل بس بتنسى يعني، هي بتبقى خلاص يعني تروما كده وخلاص وحصلت. ماشي عايزه بقى ايه اقرا المسجات بتاعتكم كلها علشان قبل ما نخلص. مها بتقول لي اكلت ايس كريم بطعم ام علي قبل كده كان خطير وكان فيه حليب الجمل بس ما قدرتش ادوقه بصراحه. ماشي ام علي ده ممكن يبقى لذيذ شويه رغم ان ام علي هي سخنه يعني، حتى لو انا طعم ام علي بس متلج لا برضو انا بالنسبه لي ام علي سخنه سخنه يعني اللي هو ما فيش نازله لسه من طالعه من الفرن حالا. ده اغرب حاجه كانت في اسكندريه بساريه بحري. بساريه طبعا طبعا طبعا دي دي دي, دي البطاطس المحمره هناك. امير صباح الفل عليك. في برضو برضو أو الجديد بقى آيس كريم القلقاس أو التارو. إيمان أنا معرفش برضو ده طلع لنا منين. لا القلقاس يا سيدي حلو بس برضو لا كاسم أصلا وكطعم ما ملوش طعم وحاجة غريبة جدا. مربة بتنجان ده حسام بيقولي مربة بتنجان عند المحلات السورية. مش عارفة ليه حاسة أن دي حاجة ممكن تبقى حلوة. مش عارفة مش عارفة ليه حاسة. في برضو ماشي ليمون نعناع تمشي يعني تمشي فهمك جدا يعني ماشي من مكان معين. ماشي. في أيمن من أمريكا الأكل هنا ملوش علاقة بالأكل. البوريتو ده عيش بيبقى عليه رز وفول ولحمة وبصل وكسبرة وأفوكاتو. فتحية لمصر بأكلها وشعبها. والله فعلا لما بتسافر برا بتحس إن هما في اكلات كده يا جماعه وده اكل انتوا بجد ده عك يعني ده ايه ده. وتلاقيهم طايرين بالسما وده الطبق المفضل عندنا وطبق السياح بيحبوه. لا لا يا ايمن فمحتاجين يا ايمن بقى ايه تعالى مصر بقى نشوف القصه دي. في طارق صباح الفل عليك. اياد صباح الفل عليك. رؤوف ماشي. سيف ازيك يا سيف ايه الاخبار. رؤوف بيقول لي ايس كريم تين شوكي وعصير تين شوكي وهم. مش عارفه ليه بتخيل يعني وانا بسمع عمال اتخيل الحاجات دي مش عارف اصلا ماليش في التين الشوكي قوي فحاسة ان هو كمان يبقى في الخلاط مش عارف. ده مين ناصر صباح الفل يا ناصر. النهارده رايح اتقدم لعروسه ادعي لي ربنا يوفقك يا ابني منصور يا ناصر ان شاء الله ويتمم بخير. والله لو عندي زغرته كنت شغلتها لك ما عنديش. الف مبروك طمني برضو يا ناصر الدنيا مشيت ازاي واللي في خير يقدمه ربنا ان شاء الله. اغرب حاجه كانت عصير برتقال بالشطه. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه, ليه, ليه نوصل لحاجه زي كده. في انا بفكر في ايس كريم بطعم المش وقلبة الايس كريم تبقى على شكل ايه زلعت مش. حسن شكرا يا حسن شكرا يا حسن على الخيال الجميل شكرا جدا ويبقى لذيذ برضو والله. اغرب حاجة جربتها مشروب البلح في الخلاط. يا جدع يا جدع ده من الاساسيات محمد ده من الاساسيات جدا. بايايا في اسبانيا. انت عارف البايايا دي ده ابانوب ان ده طبق اختراعه اصلا او ان هو طلع ليه ان هو بقايا الاكل يعني هو حتى جاي من الفكره دي ان هم كانوا بيجمعوا بواقي الاكل فبقى شويه رز على شويه سمك على شويه فراخ على شويه خضار على مش عارف ايه وهو يبقى بعد كده بقى الطبق الشهير بتاعهم. بس بصراحه حلو بصراحه اللي يتقال برضو ايه حلو. فيلو صباح الفل عليك. مرة في فرنسا جربت حاجة قالوا لي ده رز عندهم بس عندنا في مصر هو الكسكسي أو الأدوسية اللي بنعملها بالسمنة والسكر ودوني لحمة مع الرز بتاعهم ده وكانت أكلة وحشة جدا. فهم العكة ممكن يبقى جاي منين. منى شكرا يا منى صباح الفل عليكي يا رب تكون عجبتك. ودقت آيس كريم بطعم البطاطا حاسة برضو ده يمشي يعني في شويه حاجات هي اصلا حلوه هي اصلا لذيذه فلو عملناها ايس كريم عملناها بقى اي حلويات هتمشي. اما في تقليع وفي اماكن بتعمل حاجات اللي هو مش عارفه برضو في حاجه كده معموله مؤخرا برضو نفس المكان اللي بيعمل حاجات مش عارفه ليه بنعملها وبنحطها على بعض
اللي هو انا عامل حاجات باسامي شوكولاتات اوريدي موجوده. طب انا اروح اكل الشوكولاته دي ما انا استفدت ايه؟ انا اروح اجيب الشوكولاته دي من مصنعها بحلاوتها بطعمها الاصلي وما اروحش اشتريها بس بشكل مكبر مجسم مجسم للشوكولاتة دي. انا مش هحطها ديكور فانا يعني ليه وكلها بقى سكر وطعمه مختلف تماما والحاجات دي كلها. انا اروح اكل الشوكولاتة. ففي حاجات كده بديهيات اللي هو لا ما انا مش هجيب حاجه بطعم الحاجه اللي اوريدي موجوده في السوق او الاكله اللي انا ممكن اطبخها. ما اطبخها وكلها بشكلها الطبيعي بدل ما تتضرب في الخلاط. وزي ما كان في فتره برضو كانت ترند كده بتاعه اللي هو الايس كريم اللي هو انت تختار الاطعمه ويروح هو عامل لك الايس كريم رول كده قدامك. فانت ممكن تجيب ايس كريم اصلا بطعم الشوكولاته بس تحطه مع مثلا فراوله حقيقيه او مع مش عارف موز مثلا حقيقي وان هو يخلطهم مع بعض. ما هو كان اصلا ايس كريم احنا استفدنا ايه؟ ايس كريم انت زودت لي عليه حاجه وبعد كده رجعناه تاني. فيعني الاختراعات جميله، الابداع جميل، محاولات في اللي منها بينجح في منها اللي بيفشل عادي جدا جدا. انا ممكن كلامي لا ثاني ممكن كلامي زعل ناس كتير بس انا قبل ما اكون لبنانيه انا مصريه. دي مين الاول؟ انا لحقتك قبل ما اقفل. امل من وجهه نظري الاكل المصري احلى اكل. انا بعاني قوي هنا من 20 سنه مع الليمون على الاكل واسمه حامض وبيحطوه تقريبا على كل حاجه. اكلهم حلو جدا بس مش ذوقي للاسف. وكمان الحلويات والمشروبات لازم تكون عليها ميه ورد فدي كمان بتخنقني جدا. حقك بصراحه حقك. انا ما اقدرش اقول لك الحامض ده فعلا انا يا جماعه مش كل حاجه عليها حامض. فانت لو عايشه كمان في بلد تقريبا على كل حاجه لا نو. بس تحيه ليك يا امل والله يعني يومك جميل. يومكم حلو ان شاء الله ويكمل كده لذيذ وخفيف. واشوفكم انا بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار. سلام.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى جمهورية تنزانيا.
2: وزير التخطيط يؤكد أن التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة تؤكد نجاح مسيرة التنمية وتحظى بتقدير دولي.
1: وزير الري يؤكد أن منظومة إدارة الموارد المائية بمصر تعتمد على المتابعة اللحظية للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية.
2: رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير صربيا تعزيز التعاون في التحول الرقمي والسياحة العلاجية.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم.
2: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في الكليات التي يشترط للقبول بها ذلك.

0: محافظ القاهرة يكرم المشاركين المتميزين في فعاليات شارع الفن ويؤكد استمرار دعم المبادرات الثقافية.
1: إسبانيا تواجه الأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم بحضور رئيسي أمريكا والمكسيك ورئيسي وزراء إسبانيا وكندا وغياب الرئيس الأرجنتيني.
0: إنجلترا تحقق برونزية مونديال 2026 المرة الأولى في تاريخها بعد فوزها الكبير على فرنسا.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل حد وتلات من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. اظبطوا ساعاتكم عشان تعرفوا حظكم كده، يا ترى يا هل ترى هيكون ايه، بحرف ولا برقم. بتبعتولي بتقولولي يا ندودة الاول صباح الخير طبعا، وبعدين عايزين نعرف حظنا النهارده برقم ايه او بحرف ايه، وبنلف عجلة الحظ بنشوف حظك يا ترى النهاردة جايب ايه بقى، يعني كل يوم وحظه. طيب بداية اسبوع جديدة، فاحنا فريش ورايقين وعم خلصنا كده ويكند اللي بقى طلع صيف ساحل، اللي طلع حاجة فيها بحر فيها بول فيها بتاع، ورجع فريش كده ولذيذ ورايق. فكل الحظوظ تبعت على 015-595-5006، ده رقم الواتساب بتاعنا. بعتولي رقم النهاردة تكونوا بتتفقلوا بيه علشان عايزين تعرفوا بيه حظكم النهاردة يا ترى هيكون بيقول ايه. انا عايز ابتدي النهاردة البرنامج بحاجة بتحصل كل سنة مرة. ليه بقى؟ لان هو عيد ميلاد صاحبتي اللي بحبها والقريبة من قلبي. معلش ادوني دقيقتين كده جماعة على الهواء لوحدي كده مع نفسي لصاحبتي. احلى شاوت اوت لاحلى امولة في الدنيا، يعني امولة منورة حياتنا مالية علينا حياتنا فعلا فعلا. عارف ما يكون عندك حد من الصحاب اللي انت بتبقى اللي هو ايه حاسس برزق كده ان الصاحب ده في حياتك، فامولة في حياتنا. امولة كل سنة وانت طيبة، عقبال مليون سنة يا رب كده تكون سنة جايبالك كل حاجة نفسك فيها وكل حاجة بتتمنيها، وسنة لذيذة وجميلة وفريش كده زي قلبك وزي روحك كده وزي ما انت مالي علينا حياتنا. اي حد بقى عيد ميلاده في اليومين دول، ولينا مبارح كان عيد ميلادها برضو صاحبتي، كل سنة وانتوا طيبين كده وفريش وجمال، كل سنة وانتي طيبين بقى امولة. وبجد بجد شكرا ان انت موجودة في حياتنا، ربنا خليكي لبناتك الحلوات الجميلات ويحميهم ويحرسهم ويحميكي ويحرس ويحبب فيكي خلقه. كل بقى اللي ايه حاسه ان انا داخله على شحيته شويه، ولكن بحس كده انه الدعاء كده لغه حب كده اللي هو ايه كده، يعني خدي بقى خدي خدي حب بالدعاء. فهابي بيرثدي وانجوي يور داي. شوفي بقى هتحبي تعملي ايه في حياتك في يومك النهارده. كل سنه وانت طيبه يا اموله، اموله قلبي. طيب تو ليت ما تيجي اعدي عليكي عشان ده احتمال يحصل النهارده احب يعني، وبعدين نرجع بقى نبتدي الحلقه مع بعض واشوف حظي النهارده يا ترى بيقول ايه. اللي حابين يعرفوا حظوظهم النهارده كمان يبعتوا لي على 015-595-5006. تو ليت تيجي اعدي عليكي.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا لسه بنبتدي حلقتنا يعتبر في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة يوم الاحد 19 يوليو. والله وصلنا نص السنة بشكل سريع جدا جدا، ولا انتوا حاسين ايه يا جماعة؟ طيب هتبعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، ولكن انا هبتدي واكون سعيدة الحظ الاولى واشوف حظي يا ترى النهاردة هيكون ايه. حاسة انا عايز اشوف حظ امولة برضو. طيب هبتدي النهاردة انا بحظي، انا برقم 9. يلا بينا نشوف رقم 9 هيجيب لي ايه. طرف حظي حاجة لذيذة قوي يا جماعة، طرف حظي نجيب محفوظ بقاله حبة بيطلع في حظي. أنا أعتقد دي مسج من الكون إن أنا محتاجة أقرأ رواية لنجيب محفوظ. طيب قال إيه بقى؟ قال لا تقبل النصف وأنت تستحق التمام. والله العظيم دي في حظي. أنا تمام موت كمان. لا تقبل النصف وأنت تستحق التمام، يعني ما تقبلش أي حاجة. على فكرة دي جماعة دي لايقة قوي دلوقتي. ماشي أنا تمام جدا كمان. وانت عارف ان انت تستحق حاجة احسن من كده، ما تقبلش بحاجة بتلق او حاجة مش كاملة او حاجة بلاش مش كاملة، مش مناسبك. يعني انا بحس ساعات انه عادي في ناس كتير ممكن تبقى شخص وشخص مثلا، هم بجد هو ده كويس قوي ودي كويسه قوي وكل حاجه مظبوطه وجميله. على فكره حتى في الصحاب دي كويسه ودي كويسه وكل حاجه، بس شخص بيستهلك التاني، بيطلع عين التاني، والوقت ما بيبقاش كله راحه وانبساط وكده، هو بيبقى تقيل او بيبقى دمه تقيل او تروح بتحس ان انت مستنزف جدا جدا ومش عارف انت مستنزف قوي كده ليه، وطاقتك مهدره جدا. في بيبقى حاجه كده اللي هو انت بس بتبقى عادي، ناس كميتها مش راكبه على بعض، او ناس البيهيفير والتفاصيل بتاعتها للاسف مش هتبقى راكبه على تفاصيلك انها مريحاك، فبالتالي الناس دي بتبقى بتستهلك من طاقتك جدا جدا جدا. ف مش شرط انه ده يقول حاجه وحشه عن البني ادمين، هو بس ممكن يقول انه انت تستحق حاجه في دايركشن تاني، في حته تانية. مش شرط ان احنا نبقى بنقول يعني ان الحاجه دي مش حلوه او مش كامله. فانا اشتريت كده كده كده كده. طيب تعالوا بقى نبتدي نقرا المسجز بتاعتكم انتوا. في حد بعت الو. طيب وحشتيني اختار رقم 6. ايه بقى مفيش صباح الخير؟ طيب انتي قلتي وحشتيني فدي تعتبر صباح الخير. صباح الفل عليكي. مين بقى؟ كلمة على اسمها نسك، ولكن انا مش عارفة ده اسمك الحقيقي ولا لا. طب قولنا اسمك ايه لو مش ده اسمك الحقيقي، رقم اخره 753. تعالي نشوف لك رقم 6 هيقول ايه. السلام العجلة عملت حظوظها. بصي بقى طلع في حظك ايه. احمد حلمي من فيلم اكس لارج قال احلى حاجه في الحب لما تحس انك بتتحب. يا خبر ابيض. ماشي نسيبها تسقف لبكره شويه، نسيبها تسقف ساعه كمان. ماشي هو اكيد يعني اكيد محدش ما بيحبش يحس ان هو محبوب، بس انتوا عارفين بجد بجد ايه اللي احلى بقى من ان انت تحس انك بتتحب؟ انك تحس ان انت متشاف ومتقدر. و متشاف ومتقدر دي اعتقد كافيه، لان انت بتحس انك متشاف ومتقدر هتحس انك متحب، ولما هتحس ده هيحسسك بان انت كده قاعد كده واخد وضعك في الصداقة دي، في القعدة دي، في أي حاجة قاعد واخد وضعك، متشاف متقدر، فبالتالي متحب. طيب 015-595-1006 رقم الواتساب. عايزة اسمعكوا كده للا فضة وبعدين نرجع نكمل مع بعض. ما هيش فرقة.

طيب نودز صباح الجمال والضحكة الحلوة مهموها طبعا. ايه والارتجالية الارتجالية فعلا وحشتيني صباحي على ملك شديد ممكن يا بيبي رقم 7 مها من الرياض. مهموها صباح الفل والجمال عليكي. وايه ده دي كاتبة مسج قبلها استحقي كل حاجة حلوة الله شكرا قوي وصباحك بيضحك يا جميلة. مهموها صباح الفل عليكي انت يا مهموها. تعالي نشوف لك رقم 7 يا ترى هيطلع في حظك ايه. استني بقى طلع في حظك حاجة جديدة أول مرة نعرفها لكاتب اسمه محمود السعداني. هل أنا اللي مش عارفة مثلا أو حاجة مش عارفة. بيقول إيه بقى؟ بيقول ليس لمجرد أنك على صواب يعني أن أكون أنا على خطأ فأنت لم ترى الحياة من زاويتي. صح قوي صح عامة قوي قوي كمان. الناس اللي هي بتيجي تبقى اللي هو لا لا لا لا غلط كده كده غلط غلط. طب على فكرة هي ممكن تبقى صح بس تبقى انت بس شايفها من حتة تانية عادي يعني. يعني قصدي على فكرة دي بجد حاجة لذيذة قوي تفكرك ان عادي ان ممكن انت تبقى صح واللي قدامك صح بس هو شايف الحياة من برسبكتيف وانت شايفها من زاوية مختلفة وهو عايش تجارب مختلفة خلته يبقى ده رأيه في النقطة دي أو ده رأيه في الموضوع ده المطروح أو كده بيزد على هو عايش إيه بيزد على هو شايف الحياة من زاوية عاملة إزاي بيزد على هو جرب الـ experiences دي أو التجارب دي بشكل عامل إزاي. فبالتالي ده رأيه في الموضوع ده أو ده إحساسه عن الموضوع ده ما يخليهوش ولا صح ولا غلط يخليه صح ليه وصح ليك أنت إن ده يبقى رأيك أنت. التيتا بقى دي او التيتا في كل ده او اللي يفرق في كل ده انه حضرتك وحضرته تحترمه ريسبكت كده تحطوا كلمة ريسبكت كده تحترم تحتها 60 خط لان ده رأيه وان ده رأيك. الناس اللي هي ما بتبقاش فارق معاها انه ده رأيك فبتبقى اللي هو على طول اللي هو لا لا لا لا كده كده غلط كده كده لا لا ما لا يعني هو فيه لأ بتحصل وخلاص هو مش موافق هو معترض جدا على انه ده ممكن يبقى حاجة عامة صح. اوكي ممكن تعترض ان ده مش رأيك بس تحترم فكرة انه ده رأي غيرك. انا دي بالنسبة لي بصراحة هي التريك كلها هي الفهم كده القفلة كده يا تظبط انه تحترم ان ده رأي غيرك عامة يعني. طيب نصبح بقى على بقية الناس. مين الناس يا جماعة صباح الفل دوفين ايه ده في حد بعت صباح الفل يا ندى لا ده كل سنة وامل طيبة بقى وصباحها فل هي كمان ويا رب يومها يبقى جميل كده ده يا رب جدا كمان يا رب جدا جدا يوم جميل جدا ومشرق يا مولا. طيب could I have number 12 please ده مين بقى good morning ندوش you look so pretty as always والله وصل ده انت اللي pretty ومليون pretty و happy birthday to your friend أمولة جايلك messages على الهواء لذيذة أمولة و wish her انه ايه a great birthday ahead. شكرا جدا جدا يا وصل وعندنا رقم 12 لوصل وبعدين نطلع break. طيب تعالي بقى نشوف رقم 12 بيقول ايه. أوكي. أفلاطون الزيادة المبالغ فيها فأي شيء تؤدي إلى رد فعل معاكس حتما. ده معناه إيه بقى؟ معناه إيه وصول؟ عامه صح قوي قوي. عارفة المثل المصري اللي هو بيقول لك الشيء اللي زاد عن حده ينقلب ضده كده في حاجة كده اللي هو أنت هتزود في حاجة قوي هتتمادى فيها بالزيادة هتتقلب عكسها او عمتاً اي حاجة زيادة قوي من حلو او من وحش من وحش اكيد بس اي حاجة زيادة قوي من حلو احنا فاكرين انه الزيادة حلوة لا انا بحس انه الحاجة المعتدلة الحاجة اللي في النص الحاجة الوسطية دايما هي اللي دايما بتفوز. يعني في حتة كده في النص دايما بتبقى لازم تعمل بالانس معين. البالانس المعين ده هو اللي بيزق الدنيا هو اللي بيخليك اللي هو ايه اللي هو عامل المعادلة الصعبة كده اللي هو ايه ده مصلك كده ونبقى مبهورين كده اللي هو ايه ده تعمل معادلة صعبة ازاي كده عامة يعني. هنروح نعرف هنعمل معادلة صعبة ازاي ولكن لازم نطلع بريك تباعا تباعا لشيرين coming up.
معرفش ليه استوحيتها من نايلة فهم جدا. تمام تمام.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عايز ارجع اقول لكم على شويه ناس كده عمالين يكتبوا اول مره يبعتوا، فانا بصراحه عايزه اصبح عليهم واحييهم واقول لهم حظوظهم، عشان كده اللي هو صباح الفل، متشكرين على المسجز اللذيذه الجميله. صباح الخير، انا اول مره ابعت لكم، اختار رقم 5 وده من رقم اخره 416. طيب تعالي نشوف لك رقم 5 يا ترى هيقول ايه. طب ليه كده بقى؟ على فكرة هو مش معنى ان الحاجة تطلع في حظك ان هي بتقولك انتي، هي ممكن تبقى بتقولك يعني الكود ده طلع في حظك انتي علشان يخليكي تاخدي بالك من حاجة. انا بمهد بس للي انا هقوله، ماشي؟ انا حاسة انك فاهمة. طلع في حظك مثل مصري اسمه الكدب ملوش رجلين، اعتقد الرسالة وصلت، اعتقد انتي فهمتي انا ليه بقول ده. اي حد يا جماعة مختار رقم 5 الكدب ملوش رجلين، معرفش بقى، اكيد مش انتو، مش عشان بس نبقى عارفين، او اتمنى يعني ما يكونش انتو، ولكن ممكن عادي يكون اللي هو بيفكركوا كده ان في لو حد في حياتكو بيكدب ولا بتاع، او مثلا حد من صحابكو جاي يقول لكم هنفكر كده اروح محور كده شوية علشان مش عارفة الكدب ملوش رجلين، نخش على طول. اختار رقم 5 برضو، وعايز اصبح على مراتي حسناء حسن، ربنا يخليها ويديمها في حياتي، يا رب يخليها لك ويديمها في حياتك. كدب ملوش رجلين ده اللي في رقم 5 النهارده، مش عارفه بقى، ابعتوا قولوا لنا يا جماعه الحاجات دي بتقول ايه معاكم. الكاتب محمود السعداني، اخو الفنان صلاح السعداني، ده من محمد محمود. انا مش عارفه المعلومه دي، لو انت متاكد هي على الهوا، فاهم قصدي؟ فانا هتاكد واقول لكم برده. ورقم 8 ايه؟ الشمس بقى، يعني ايه الشمس؟ ماشي، ده رقم اخره 480، محمد محمود. فنشوف لك رقم 8 بيقول ايه. حكمة عربية، دوام الحال من المحال، ده اللي طلع في حظك النهارده، ودي حاجة أنا بصدق فيها جدا. يعني أنا من زمان قوي، اللي يعرفني هتلاقي على الواتساب بتاعي كاتبة كده والزوال وباق، من زمان وأنا صغيرة غالبا يا جماعة، في حتة كده عميقة غريبة عندي، إنه أنا بحس إنه مش بحس، هو المنطق بيقول إنه كل حاجة، الحاجة الوحيدة الدايمة إنه كل حاجة هتفنى. في الحتة العميقة اللي جوايا دي بحبها جدا والله، بقدرها كده، حلوة بتقدرها. فإن كل حاجة هتفنى هي دي الحاجة الوحيدة اللي باقية، إن كل حاجة هتزول وإن البشرية دي كلها هتزول. فدي حاجة يعني ده الأساس، وبعدين بقى تفكروا فيها إنه دوام الحال من المحال، فطبيعي إن الحاجة إن هي تفضل ثابتة في مكانها، أو إن الحال يفضل موجود في مكانه، إنك مبسوط دايما ولا إنك متضايق حتى دايما. فلو في وقت صعب مثلا أنت بتعدي فيه دلوقتي ولا حاجة، أعرف إن هو كمان مش هيدوم، هو كمان هيعدي وهيجي وقت حلو، والوقت الحلو كمان هيعدي. كان في كده انترفيو، مش انترفيو، كانت زي راوند تيبل، الناس بتحب تتفرج على الحاجات دي هتفهم قوي، كانت راوند تيبل زي قاعدة ترابيزة دائرية كده بتتعمل لنجوم كبار، نجوم على فيلم ميكرز، على صناع أفلام، على انتربرينورز، على ناس رائدين أعمال أو كده، يقعدوا في الراوند تيبل دي ويقعدوا يتكلموا، بس بيبقى فيه مودريتر أو حد اللي هو بيدير الحوار يعني. فروبرت دينيرو، ده راجل يعني ممثل عظيم، انا بشوف ان هو ممثل شاطر جدا جدا جدا جدا، وكان زمان اشطر كمان من دلوقتي، وكبر كده، فاللي هو بيدي لذاذة. بس زمان في فيلم مثلا تاكسي درايفر مثلا، ممكن تتفرجوا عليه، بجد فيلم من احلى الافلام. فروبرت دينيرو قال لك لما حتى بيكون في الوقت الحلو، هو حتى بيفكر بيبص كده على الوقت الحلو، ان في ناس لما بيبقوا في اعز في البيك بتاعهم، في حته كده عظيمه، اللي هو انا لسه مترقي ولسه متجوز ولسه ما اعرفش، وحالتي الماديه كويسه وحالتي الاجتماعيه كويسه، بيبقى في حته كده اللي هو دايما بتيجي للواحد، بيبقى في حته كده عظيمه جدا. بيقول لك انا في الوقت ده الناس بتبقى اكتر وقت ينفع انها تتصاب بغرور، او تتصاب بمرض الغرور كمان حتى يتسمى يعني. فبيقول لك انه الوقت ده اكتر وقت ببص فيه للحاجه اللي انا فيها دي، لو عامل دور خطير ولا واخد جوائز ولا ببص فيها الوقت ده على الحاجه اللي انا فيها دي وبقول this too shall pass، ان الحاجه دي كمان هتعدي، عشان ما يتصابش بحساس اللي هو انا مفيش زي، انا مفيش مني، انا كذا انا كذا. وبعدين بيحصل الوقعه دي دايما لانه هذه دي طبيعه الحياه عامه، انه دوام الحلم المحال فعلا. فبيحصل انه عادي الوضع ده بيتغير وبتروح في حته عاديه بعدها، يعني حتى مش حته وحشه، بتروح في حته عاديه. فلما بتروح في الحته العاديه بتتصاب باحباط شديد لانه فجاه الاحساس الحلو جدا ده طار راح. فعشان كده اللي هو الحته اللي هي انك دايما تبقى مفكر نفسك حتى في الوقت الحلو ان الحاجه دي مش هتكمل، هي واقعيه اكتر، ما هياش حاجه وحشه، او ما هياش ان انت بتقلل من الحاجه الحلوه دي. صباح الفل يا ندى. مين بقى؟ صباح الفل عليك طبعا عبد الغني. صباح الفل الجمالي عبد الغني، بصبح عليك. صباح الخير يا ندى، انا اول مره ابعت لك ده من سالي. ممكن رقم 4 طبعا، ممكن رقم 4. تعالي نشوف رقم 4 بيقول ايه. اوكي، طلع في حظك حاجه مقوله لجورج برنارد شو: علاقتي بالناس مثل اوراق الشجر، من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود. حلوه قوي. اوكي، علاقتي بالناس زي اوراق الشجر، اللي بيبقى بيثمر، يطلع بقى زرعه، يطلع نبته، بيطلع ورده، زهره، تفاحه، اي حاجه. ومن يسقط لا يعود، رق الشجر اللي تتساقط كده لا تعود. فشوفي مين بقى هيثمر ومين هيلا يعود. ده حظ رقم 4. انا كمان بحس بصراحة ان العلاقات عاملة فعلا زي الشجر، فعلا فعلا، او البني ادم اصلا، اللي هو انت لو ما سقيتوش فكر فيها ان الشجرة انت بتسقيها مية، بس البني ادم انت لازم تسقيه سلف كير، ولازم تسقيه علاقات كويسة، ولازم تسقيه سلف توك كويس، ولازم تسقيه طبعا ناس كتير بتتفرج بتقول لك انت قاعدة على انستجرام كتير جدا والحاجات اللي هي فاهم، بس انا بحس ان الحاجات دي هي اللي بتخليك عارف تصحى كده وتكمل يومك كويس، ويبقى عندك علاقات كويسة في حياتك، وتبقى نفسيا حاسس كويس. فالحاجات دي مهمة جدا، زي ما العلاقات عاملة زي الشجرة زي الزرعة، انت ينفع تسقيها تعاملات كويسة، حب، مودة، رحمة، الحاجات دي كلها. انت كمان عامل زي الشجرة، لازم تسقي نفسك الكلام ده مع نفسك، لازم تسقي نفسك حاجات كويسة عشان تعرف تظهر، عشان تعرف تطلع. جماعة انا بقول حكم النهاردة. طيب تعالوا سمعكم عسيري وبعدين نرجع نكمل. 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا. هنسمع عسيري وحودة بندق، حب الحب.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اخر كام حظ كده هنقولهم في العد التنازلي خلاص لان الحلقه وقتها خلص، فهبقى اللي هو ايه اخد كده 5-6 ورا بعض على طول. صباح الفل والجمال على بنتنا الجميله ندى. ده دكتور جمال، دكتور عماد من اسكندريه، حبيت اشارك معاكي واختار رقم 3. شكرا جدا ان انت شاركت، ويلا نشوف لك رقم 3. طيب طلع في حظك حاجة لسيجمند فرويد، ما نتركه بالمنطق لا يفترض أن نعود إليه بالعاطفة. جماعة بجد دي حكم بجد فكروا فيها، ما نتركه بالمنطق لا يفترض أن نعود إليه بالعاطفة. اللي سبته بعقلك مش هترجع له أكيد بالعاطفة. ليه؟ مش هيحصل، مش هتنفع. فلو بالعقل كده مش نافع يبقى العواطف ما تحركناش. ماشي يا ندوش، انت ما قلتيش ليه الحلقه هتخلص من غير ما اعرف حظي. طب استنى، صباح الجمال، مين صباح الفل والورد، بجد يومي بيكمل بيكم حقيقي. ممكن اعرف حظي واختار رقم ايه؟ 100. في ايه ليه كده؟ يا رب يكون خير. هدير، ماشي هدير، بسم الله نشوف رقم 100 هيقول ايه. طريقة أرقام بعيدة أنت برضو غالبا كل مرة. يقول إيه بقى؟ قول مأثور، بيقولك إيه؟ جمال الوجوه في المراية وجمال القلوب في النوايا. عامة صح، جمال الوجوه في المراية عادي تشوفي وشك في المراية بيبقى الجمال ده الجمال الظاهري اللي من بره، وجمال القلوب في النوايا على حسب بقى انت حاطه نيه ايه ليومك، لاصحابك، لحبايبك. الناس لما اللي هي بتبص لك كده واللي هو تقول لك مثلا من جواكي اللي هو انت جميله فعلا وكده، بتبقي غالبا مش شايله لهم اي حاجه وحشه، بتبقي غالبا فعلا نيتك ناحيتهم صافيه وحلوه وجميله. عشان كده اللي من القلب بيوصل للقلب. انا هقرا بس كم مسج اخرانيين كده علشان ما بقاش ما صبحتش على الناس اللي بعتت، ولكن مش هلحق اقول الحظوظ. ندودي صباح السكر يا سكر، دي من ايويا طبعا. ايويا صح طبعا، صباح الفل عليك يا ايويا، اعرفك من صورتك ومن طريقتك. ممكن رقم 10 ده ام رغده، صباح الفل عليكي، مش هلحق ولكن مره جايه اوعدك. من مهندسين بصبح عليكي وعلى نجومه في ام، صباح الفل عليك. 071 رقم اخره كده. كمان صباحه ده من رقم اخره 957، ده من جنة. مين تاني؟ وكمان رقم اخره 641، صباح الخير، صباح الفل عليكي. وصباح الخير، بحب شهر 7 عشان عيد ميلادي 17/7. كل سنة وانت طيب وانت طيبة، ده من مهموها قلنا لك صح، غنينا لك الاسبوع اللي فات. وعلشان بحسه نص الصيف كده والبيك بتاع الفرفشة. كل سنة وانت طيبة يا مهموها واتبسطي يا رب. صباح الورد، ممكن لو سمحتي اغنية لمحمد فؤاد الحب الحقيقي؟ حاضر هحاول لو لحقت، بس يعني فاهم استنى الساعة اللي جاية بيبقى فيها غني نجوم الكاسد. صباح الخير ده من مجدي، والله شكرا على الكلام الجميل جدا جدا ده، وشكرا ربنا يخليك. مين تاني؟ طبعا ليدي ندى هانم، مينا رفعت، مستنية المسج اختم بيها طبعا زي كل مرة. طيب صباحكم زي الفل، شكرا جدا لكل الناس اللي بعتت مسجز، وشكرا لكل الناس اللي سمعت النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة فام ونجومة فام تي في، نجمة معدية.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
2: وزير المالية يعلن بدء صرف المرتبات غدا للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة.
1: الهيئة العربية للتصنيع توقع عقدا مع شركة صينية لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية.
2: وزير الري يؤكد أن منظومة إدارة الموارد المائية بمصر تعتمد على المتابعة اللحظية للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية.
1: رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير صربيا تعزيز التعاون في التحول الرقمي والسياحة العلاجية.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودا بخدمة الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم.
1: وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابة للكثافات الجماهيرية.
2: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في الكليات التي يشترط للقبول بها ذلك.
1: مستخدمون حول العالم يبلغون عن عطل مفاجئ في فيسبوك وإنستغرام.
2: إسبانيا تواجه الأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم بحضور رئيسي أمريكا والمكسيك ورئيسي وزراء إسبانيا وكندا وغياب الرئيس الأرجنتيني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير خارجية مصر وإريتريا يؤكدان أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة ونرفض أي ترتيبات خارجية.
2: الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة زاد العزاء 237 إلى غزة وتحمل 3464 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة.
1: مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
2: وزير المالية يعلن بدء صرف المرتبات غدا للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة.
1: الهيئة العربية للتصنيع توقع عقدا مع شركة صينية لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185 ألف طن أغذية في أسبوع إلى 194 دولة، والإمارات تتصدر المستوردين.
1: وزارة التضامن.
2: لتدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابة للكثافات الجماهيرية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: مستمرين معاكم في تغطية آخر أخبار كأس العالم 2026، والنهاردة هو يوم الختام، ويلا نبدأ. البداية مع مباراة المركز الثالث، إنجلترا حصدت الميدالية البرونزية بعد فوز مثير على فرنسا بنتيجة 6-4 في واحدة من أكثر مباريات المركز الثالث تهديفاً في تاريخ كأس العالم، ونجم المباراة كان بوكايو ساكا اللي سجل هاتريك تاريخي وقاد منتخب بلاده للفوز، بينما رفع كيليان مبابي رصيده إلى 10 أهداف وفضل محافظ على صدارة هداف البطولة. وبعد إسدال الستار على صراع المركز الثالث، كل الأنظار دلوقتي اتجهت إلى النهائي الكبير. الليلة الأرجنتين تواجه إسبانيا على ملعب بيت لايف في مباراة العالم كله مستنيها، والأنظار كلها على الصدام المنتظر بين ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين وبين لامين يامال نجم إسبانيا الصاعد. الصحافة العالمية وصفت النهائي بأنه تسليم الراية، مواجهة بين أسطورة صنعت التاريخ وموهبة شابة بتحاول تكتب تاريخها في أول لقاء مباشر يجمع ميسي ويامال. وعلى هامش النهائي، فيفا أكد أنه هيقدم لأول مرة عرض فني بين شوطي المباراة في خطوة جديدة بتطبق لأول مرة في تاريخ كأس العالم. ومن الناحية التنظيمية، التقارير أكدت تحسن الأحوال الجوية في محيط ملعب ميت لايف بعد تراجع تأثير الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، وده طمن الجماهير والمنتخبين قبل ضربة البداية. وفي تصريحات جديدة، رئيس فيفا جياني إنفانتينو وصف النهائي بأنه هدية من آلهة كرة القدم، وقال إن مواجهة ميسي ولامين يامال هي النهاية المثالية لبطولة استثنائية. أما من الناحية الفنية، فالأرقام بتقول إن إسبانيا تدخل النهائي بأقوى دفاع في البطولة، بينما تمتلك الأرجنتين أفضل خط هجوم، ووفقا لتحليلات أوبتا الأفضلية تميل بشكل طفيف لصالح المنتخب الإسباني. وعن واحدة من أشهر صور كرة القدم، ليونيل ميسي علق على صورته مع لامين يامال واللي اتصورت سنة 2007 لما كان يامال رضيع، وقال من الجنون إننا النهاردة هنلعب ضد بعض في نهائي كأس العالم. وقبل ما نختم، أكد أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم في فيفا إن استراحات الترتيب اللي اتطبقت خلال البطولة ما أثرتش على نتائج المباريات وإن تجربة

0: 26 على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام
1: من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للاعلان على شبكه قنوات النيل

0: بطارية
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام.
2: وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشار ترامب رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وأن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر.
1: وزير خارجية مصر وإريتريا يؤكدان أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، ونرفض أي ترتيبات خارجية.
2: الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة زيد العزاء 237 إلى غزة، وتحمل 3464 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة.
1: الأمين العام للجامعة العربية يناشد الولايات المتحدة و...

0: الإلكترونية.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185 ألف طن أغذية في أسبوع إلى 194 دولة، والإمارات تتصدر المستوردين.
0: وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
3: ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.

0: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام.
0: وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشار ترامب رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وأن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر.
1: وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالي دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال.
0: الأمين العام للجامعة العربية يناشد الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن الوزارة تولي اهتماما بالمتابعة الميدانية لمختلف المشروعات.
0: رئيس هيئة الرعاية الصحية يعرب عن تطلعه لبناء شركة مؤسسية مستدامة مع صربيا.
1: البعثة الأثرية المصرية تكشف عن 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بسقارة.
0: وزير الشباب والرياضة يبحث مع مسؤولي نادي وادي دجلة سبل التعاون لاكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: أهلا بحضراتكم وسهلا، وحلقة جديدة من برنامجنا حروف الجر. في حروف الجر النهاردة هي الحلقة متنوعة وفيها شوية حاجات كده يمكن ما بتتكررش في حلقات كتير، وفيها ميزة كبرى انه الضيف، شوف يعني انا احب استضيف اصدقائي عموما يعني، ومعرفش ده امر مهني ولا غير مهني، بس انا بشوفه منتهى المهنية. ليه بقى؟ لانه عندما تحاور صديق فبيبقى الحوار اكثر انفتاحا، أكثر راحة، أكثر مرونة، وبيبقى الكلام فيه أحلى وألطف وبتتفتح فيه أبواب كتير. بس ضيف النهاردة صديق قوي جدا خالص بقى، ومش بس صديق، الصداقة محبة وفيها احترام، بس أنا بقى بحترم فيه كمان طريقة شغله. كاتبا، صانعا، سيناريست، يعني سمي كيفما شئت. محمد عدلي منور، ازاي الحال؟
5: ازيك يا يوسف؟ عامل ايه
4: الاخبار؟ كله تمام؟
5: وحشني قبل اي حاجه
4: والله العظيم. وانت وبعدين احنا كنا قاعدين بقى من قبل الحلقه بشويه كده، قعدنا لنا يجي ساعه عمالين ندردش، وجبنا في سيره كل صناعه العربيات والموتوسيكلات، واتكلمنا عن رجال الاعمال، واتكلمنا عن الكبابجيه، يعني والاكل وكل حاجه جميله، وحاجات غير جميله برضو بس مش هنتكلم فيها. لكن جزء بقى من اللي احنا مهم نتكلم عنه، احنا في شهر 7 احتفلنا ب 30/6 كيفما نحتفل، ويجب دائما ان احنا نحتفل بامر انا بشوفه عظيم جدا،
5: حدث عظيم في تاريخنا،
4: لا يقل عن انك انت تحتفل بانتصارك في حرب ما في تاريخنا.
5: صحيح، هي كانت حرب
4: لانها كانت حرب حقيقية، حرب ضد التطرف والارهاب، مش بس على المستوى الامني. صح. حرب ومعركة فكرية طاحنة.
5: صحيح،
4: ولا زالت مستمرة. صح، عارف كده الاستاذ اسامه انا عكاش قال لك وما زال النيل يجري.
5: صح،
4: وما زالت الحرب دي مستمره، هي حرب الافكار. صح، وانت افردت جزء كبير من وقتك وحياتك وعمرك لمعركه وعي، او سميها بناء وجدان.
5: صحيح،
4: لاولادنا.
5: صح،
4: السؤال بقى، ما اعطيته من وقت وجهد وعمر واخلاص لبناء الوعي والوجدان بتاع الاطفال والولاد الصغيرين؟ أمر اللي فاضل فيه هو الأمر اليسير ولا المعركة الأطول والأصعب في ظل بقى السوشيال ميديا والاختراعات اللي هتحصل والإي آي اللي أصبح مسيس؟ صح، هو كمان ابن اللذينة. صح، يعني حتى المكنة تم تسييسها.
5: صح،
4: اشرح لي.
5: المعركة دي ما فيهاش خطوة يسيرة، كل خطوة فيها بيواجهك مؤسسات وكيانات هدفها الأول والأخير هو السيطرة على أجيال يمكن هم كانوا فاكرين إن هم ما يعرفوش تاريخ بلدهم كويس. إيه اللي بيصنع الانتماء؟ إيه اللي بيخلي البني آدم عنده هوية؟ هو إنه يعرف تاريخ الأرض اللي عايش عليها ويحبها وينتمي إليها

0: وبالتالي يبقى عندك الدافع ان انت تضحي بنفسك حتى عشانها، مش تضحي بوقت وجهد، لا تضحي بروحك
1: بحياتك
0: عشانها.
1: طبعا.
0: هم كانوا فاكرين ان الاجيال الجديده طالعين اجيال
1: فقد
0: سوشيال
1: الانتماء.
0: ميديا، اجيال فقد الانتماء. طبعا هم لمسوا ان ده مش حقيقي خالص في احداث كتير جدا، وعرفوا قد ايه الاجيال دي فاهمه يعني ايه هويه، وعارفين يعني ايه انتماء لارضهم وانتماء لهويتهم المصريه والعربيه وخلافه والتاريخيه طبعا الحضاره المصريه القديمه. وبالتالي كل خطوه بتبقى اصعب من اللي قبلها، كل خطوة هم بيبقوا شايفين مثلا لو الخطة دي ما ظبطتش تعال نشوف اللي بعده، تعال نشوف الاي اي ممكن يسيطر ازاي على الشباب دي، تعال نخليهم يفتحوا سوشيال ميديا من اول ما يصحوا لحد ما يناموا. مش المصريين بس، عشان برضو الموضوع ما يبقاش خاص بينا، هم عندهم الهدف ده ازاي ازاي يبقى في اجيال السوشيال ميديا هي حياتهم، ما فيش واقع بنعيشه بس في واقع بنصدره على السوشيال ميديا، في واقع لما هنخرج هناكل ايه علشان يتصور، لو زعلانين الخروجة ما كانتش احلى حاجة هناخد منها اللحظات اللي ينفع نعملها ستوريز ونقول قد ايه الموضوع كان جميل. كأن المتعة الحقيقية في ان الناس تشوفنا مبسوطين مش ان احنا نبقى مبسوطين. وبالتالي بقى في تعب نفسي، بقى في مشاكل، بقى
1: لأن
0: في
1: كل شيء بقى سطحي وقشري
0: بقى
1: جدا،
0: في اصطناع رهيب، بقى في فكره انه شباب الموبايل في ايديها 24 ساعه وبتشتكي من الوحده، شباب
1: طبعا.
0: بتشتغل وعندها اصحاب في المدرسه بيقول لك انا مش لاقي حد يفهمني بأمارة ايه، يعني انت حواليك اصحابك وعندك اهلك وانت في سن ما ينفعش يبقى عندك المشاكل الفظيعه اللي تقدر تقول محدش فيها بيفهمني، لكن ده كله جاي منين؟ جاي من فكره ان هو ده مقصود. تعالى انت بالنسبه لنا هدف، احنا عندنا صناعه، الصناعه ديت مش هتكبر الا من خلالك، انت متخيل ان السوشيال ميديا ده احنا بنديهولك مجانا، مجرد شخص بيعمل اكاونت ويلا انطلق، لكن في الحقيقه احنا بناخد منك انتباهك وبناخد منك مشاعرك وبناخد منك الواقع الحقيقي بتاعك. انت النهارده في ناس ممكن تفضل الموبايل واسماء يعني منصات معينه على ان هي تنزل تقابل اصحابها، مع ان الحقيقه بتقول ان انت ذكرياتك بتتكون وشخصيتك ان انت بتقعد مع الناس. انت بتلاقي شباب النهارده ما عندهاش
1: اساس
0: اصحاب.
1: في وجود البشريه هو انه يتم خلق المجتمعات.
0: بالظبط.
1: المجتمع يعني تواصل.
0: بالظبط.
1: تواصل مباشر.
0: بالظبط كده. لا النهارده مش لازم يبقى في تواصل مباشر. النهارده ممكن عادي. وده برضو ارجع اقول تاني مش عندنا مش كمصريين بس، بس احنا في النهايه يهمنا مين؟ يهمنا بلدنا،
1: يهمنا بلدنا.
0: الاجيال الجديده، الاجيال اللي انت هتيجي في وقت من الاوقات هم بيراهنوا على ان هم مش فاهمين، بس هيخسروا الرهان وهيلاقوا شباب واعيه وفاهمه وعارفه قضاياها كويس جدا وفاهمه يعني ايه انتماء. يعني بعيدا عن حتى لما بنشوف حاجات على السوشيال ميديا فيها تطرف، فيها شوية تعصب بتاع، بس ده بتبقى مش هي يعني مش كلهم. السوشيال ميديا احيانا بتصدر نموذج سلبي على اساس ان هو ده الجيل كله، بس ده مش حقيقي. انا في شباب صغيرة بتكلم معاها وبشوفها في جيمات وبشوفها في شغل حتى، لان هم خلاص بقوا جيل ينفع يشتغل دلوقتي. تشتغل مع حد تسأله كام سنة بيقول لك 24 و23، فانت بتتصدم في الاول 23 و24، فبتبدأ تتكلم معاه انت متخيل ان هو في حتة بعيدة خالص، بتكتشف انه لا انت مسافة، بس ما بتقوله كذا بتلاقيه طب ماشي وعنده قابلية للتعلم. ففي نماذج مش احسن حاجة، بس في نماذج تانية كويسة، هم مش عايزين ده يبان بقى، مش عايزين الجزء الكويس ده يبان.
1: طب انا النهاردة لما اجي افكر ان انا عايز ابقى بشكل وعي ووجدان لولاد صغيرة، ممكن تبقى عن طريق أدب الأطفال وعن طريق أفلام الكرتون وعن طريق مسلسلات
0: صحيح
1: موجهة ليهم، وعن طريق زي ما كنا دايما بنتكلم ونطالب بوجود ضرورة قناة حقيقية للأطفال علشان خاطر يتفرجوا عليها. القناة دي بقى تبقى على التلفزيون من أبو بلاش، أو هيبقى في إنتاج واسع للأطفال عن طريق المنصات بتاعتنا ملكنا إحنا.
0: صحيح.
1: الحوافريت. صح. عشان ما يتمش فيها تدخل وما يتمش فيها عبث وما يتحطش فيها قيم واخلاقيات او بالادق لا اخلاقيات صح. زي ما حصل قبل كده في منصات اخرى كتير ولا زال يحدث وهكذا. ده محتاج ايه يا عدلي غير انه يبقى فيه اراده ان احنا هنعمل
0: غير الاراده؟ ما الاراده موجوده
1: تمام.
0: بعد فتره طويله من الشغل في المجال ده انا دايما قبل ما اتكلم عن موضوع القناه انا بحب دايما اقول ان انا اكتر جمهور اشتغلت معاه واستفدت منه هو الاطفال لان هم مش بيجاملوا الطفل مش بيجامل وبقى عنده أداة سحرية فكرة ان انا اعمل سكيب لأي حاجة مش عجباني وبمزاجي مش زي زمان ان انا عندي مثلا القناة التانية هقعد اتفرج عليها يعني هتفرج عليها. والطفل بيعلمك ان انت تاخد بالك قوي من التفاصيل ومن الشغل لان هو المحتوى المعروض عليه خصوصا بره مصر كتير قوي
1: طبعا.
0: فبحكم ان انا الحمد لله دلوقتي عندي مسلسلات كويسة تعرضت للأطفال طبعا. وبعمل دلوقتي كمان حاجات على المستوى المصري وعلى المستوى العربي إن شاء الله هتبدأ عرضها أول الشهر. أحب أسأل السؤال بطريقة تانية، إحنا إمتى يبقى عندنا قناة؟ إمتى؟ مش ليه ما عندناش قناة؟ يبقى عندنا قناة أي شيء بيستمر، بيستمر لأنه بينجح والنجاح معادلة. النهاردة أي منتج بيحط هامش ربح، ده مش في الشغلانة دي بس،
1: أي شغل
0: فأي صناعة في الدنيا بيحط هامش ربح مع التوقع المصروف اللي هو بيصرفه وبالتالي بيقول الموضوع ده جاي منه وينفع أكسب منه فيستمر أو لا. إحنا عندنا هنا مشكورا أي منتج أو أي كيان كبير بينتج بيبقى هدفه الأول هي القيمة، القيمة اللي بقدمها للناس مع فكرة إن القيمة هي المسيطرة دايما، ده شيء عظيم عظيم. لكن الاستمرارية بتحتاج ان الحاجة دي تكسب، تحتاج طبعا. ان يبقى في
1: لازم يكون في ربح
0: بالظبط،
1: وانا هدورها ازاي
0: بالظبط. واحنا دي اكتر نقطة بنفتقدها في شغلانة الاطفال في مصر، ان احنا لسه بنبص لها ان هي شغلانة بنقدمها بالمجان الاطفال بس تتفرج ويبقى كده لا الهدف. في اهداف تانية مهمة، ان انا اجيب سبونسر للشغلانة دي، فلما هجيب سبونسر هيبقى اقدر اعمل شغل تاني لان الصناع كسبوا، فلما الصناع يكسبوا هيبقى فيه استمراريه، فلما يبقى فيه استمراريه هيبقى عندي
1: المكسب سهل
0: بالظبط.
1: بص يعني انا هطلع الفاصل بس هو المكسب سهل. انا النهارده علشان مثلا هقول انا عايز انتج فيلم كرتون وانت برضو ادرى مني لانك انت تصنع هذه الامور مكلف مخيف
0: احنا طبعا.
1: طيب او هعمل مسلسل مع خصوص للاطفال مش كرتون
0: برضو رقم كبير
1: اقل تكلفه شويه
0: رقم كبير برضو.
1: بس انا علشان اجيب راعي معانا اقدر جدا ان انا اخلي مثلا ابطال المسلسل ده يرتدوا احذيه ماركه فلان
0: صحيح
1: جبت فلوس ركبوا العربيه العلانيه جبت فلوس
0: صح.
1: سكنوا في الكومباوند ولا في الحي، انا ما بحبش الكومباوند بس هنفترض في المكان الفلاني جبت فلوس دخلوا المدرسة جبت فلوس دخلوا الجامعة جبت فلوس كانوا في المطعم جبت فلوس، هل هذا يتحول إلى منتج إعلاني؟ إطلاقا أنا هحط السيناريو وهحط الأفكار اللي أنا عايزها، أما المسألة السطحية المتعلقة بالمظهر العام ده هيجيب لي فلوس
0: بالظبط. هو بقى اللي أنا أقصده إيه، لما هنقدر نظبط المعادلة إن إحنا نبقى عندنا رسائل واضحة.
1: عارف مدرسة طارق العريان؟ هي طارق يعني
0: طبعا
1: هو طارق ممكن يسمعنا حبيبي يا طارق والله
0: يعني استاذ طارق مدرسه
1: بس انا بتعجبني دي يعني طبعاً. لو ده ذكاء
0: الرسائل اللي انت عندك قيمه كبيره جدا وعندك تاريخ ينفع تعمل منه ألف مسلسل مش للاطفال بس لكله، وبالتالي لما انا هقدر ادمج ده مع فكره ان انا يبقى عندي صرف قوي يوازي الصرف اللي بيتم عشان الانيميشن يطلع ويبقى حاجه مهمه، محدش قال خالص نتنازل عن الرساله، بالعكس ده هي رقم واحد
1: أبداً.
0: اثنين وثلاثة وعشر
1: ده الاساس،
0: هو الاساس. فامتى نعمل قناه؟ نعمل قناه لما المعادله دي تتظبط، وقبل القناه نعمل منصه الاطفال دي بيحبوا المنصات اكتر بكتير قوي من التلفزيون دلوقتي.
1: ايوه ده جيل كده إذا كنا إحنا بقينا بنحب المنصات
0: بالضبط. والمنصة دي لما هتجمع ما بين القيمة والهوية والقدرة على الاستمرار من ناحية الإنتاج أنت هتبقى في حتة مختلفة تماما.
1: طيب هستأذنك هنروح لفاصل وهنكمل مناقشة في الحتة دي، وبعدين عايزين نتكلم بقى شوية مع عدلي على حاجات عدلي يلا عدلي بينا. يعني يلا بينا خليكم معانا.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اخواننا كنا بنحكي حدوته لطيفه كده هنستأنفها بعدين انا وعدلي يعني على ازاي اخواتنا اللبنانيين شطار قوي قوي قوي قوي قوي في الماركتنج. اشطر شعب عربي في الماركتنج. انا احب لبنان واحب اللبنانيين فعلا مش هزار يعني. ولا انا في لبنان كمان. ايام جميله يعني بيروت بيروت على راي صنع الله ابراهيم الله يرحمه. طيب هرجع على مساله صناعه الوجدان. احنا بقى المعادله اللي اتكلمنا فيها دي اللي انا اطلقت عليها مدرسة طارق العريان مدرسة قوية
2: طبعا
1: وشاطرة وبتجيب فلوس كويس خالص وتلاقي انه بجمع ما بين ان انا هعرف ابيع الفيلم او المنتج بتاعي كويس ووزعه حلو وكمان جبت جزء كبير جدا من تكلفته الانتاجية عن طريق الاعلانات غير المباشرة اللي جوه المنتج بتاعي. صحيح. طيب انا وانت بالتأكيد انت ممكن تبقى عبقري بس انا اكيد مش عبقري بس احنا مش جايبين الديب من ديلو يعني طب. لا ابدا والله. طب ما احنا اللي بنقوله هو يعني اكيد مش اختراع جديد مش عجلة تخترع يعني
2: صح.
1: ليه ما بيتعملش كده؟
2: لأسباب كتير. انا في مثل شعبي كده بحبه اللي هو بتاع اللي على البر عوام
1: يعني فكرة فلو احنا قاعدين دلوقتي
2: احنا ممكن واحنا قاعدين نبقى شايفين زي مثلا لما بتتفرج على ماتش كورة فانت عارف ان لو عملتها مع ان اللعب الحقيقي بيبقى ساعات المعادلة فيها تفاصيل بتغير كل حاجة. عادة في ناس مش بتتحمس للنوع ده من المحتوى ومهما اتعمل بشكل احترافي وبشكل كبير. والجزء التاريخي الكلمة اللي دايما بنسمعها بتاعت أصل التاريخ مسلسلاته صعب. احنا لو رجعنا لحد مثلا المسلسلات أو الأفلام اللي كان بيعملها أستاذ شادي عبد السلام مثلا أو كده فكرة ان انت النهاردة النوع ده موجود
1: ما عادش بس الأسباب تانية وما بعتقدش ان السبب انتاج بس
2: مش بس جزء كبير منه ان هم دايما فكرة ان انا لو هصرف فلوس كتير قوي قوي فالعائد بتاع الموضوع حتى لو هيبقى كتير يدوب هيوازي الموضوع. شفنا طبعا اعمال عظيمه زي الحشاشين وشفنا حاجات صح. جميله وكبيره.
1: بس قول لي انا عندي كائنات انتاجيه عملاقه
2: طبعا
1: مهوله.
2: انا نفسي اشوف كل سنه مسلسل زي الحشاشين وخمسه او ثمانيه مسلسلات انيميشن مش لازم ابقى انا حتى كاتب منهم ان شاء الله واحد بس يبقى في شغل يبقى الشغلانه دي موجوده
1: المكنه تطلع قماش
2: لان الكل الصناعه هتستفيد الناس الولاد الصغيرين هيستفيدوا. هي الموضوع مش بس صناعه ومش بس فلوس لا احنا عندنا اجيال بيجوا بعد 10 سنين بيبقى ليهم ذكريات مع المسلسل الفلاني
1: طبعا
2: انا عشتها مع يحيى وكنوز انا النهارده لما باجي اشوف شاب او ولد بيجي يقول لي انا رحت متحف الحضارات واتكلمت وقعدنا وقلت اترعى اللي هي كلمه السر فبقول الله طب ما هم بيعرفوا ينطقوا كلامهم ما هم بينطقوا الكلام الصعب اللي هم يجي يقول لك الشباب ما اصل هم مش مركزين اصل هم بيحبوا الفلان الفلاني بس عشان الاغاني شبههم لا هم لو انت اديتهم الحاجه بشكلهم هيحبوك جدا لو تعاملت معاهم بعيدا عن فكرة الوصاية وفكرة الرقابة اللي هو افعل ولا تفعل وانا فاهم اكتر منك وفكرة ان انا لغاية النهاردة بقدم لك المجلات الفلانية علشان تأثر فيك هو حاسس من جوا ان هو تجاوز ده هيبقى المشكلة عندي كصانع ان انا شايف ان لحد النهاردة لازم انت تتأثر بده. ممكن زمان وانا في المدرسة كنت بجيب اللي هي المجلات الجيب والقصص الجيب الصغيرة
1: طبعا.
2: وبندفع رهن للراجل مش عارف ربع جنيه ويرجع تاني يوم ياخدها مننا اكيد انت فاكر الحاجات طبعا. دي النهاردة
1: انا عجوز عنك يعني عايز اقولك انها كانت على ايام انا 10 ساغ
2: كانت ربع جنيه نص جنيه كده فيجي حد مثلا النهاردة هل في طفل هيعمل ده؟ هل في طالب هيبقى مهتم بده؟ هو بالنسبة له طب ما هو بالعقل كده طب ما انا هدور على ابليكيشن ينزل الحدوته دي واشوفها وانا قاعد في السرير او قاعد مع اصحابي وزي الفل مش محتاج يعمل مجهود عشان المحتوى يجيله الحاجه هي اللي بتجيله لحد عنده وبالتالي لازم انا ابقى فاهم انت عايز ايه.
1: طب انا عندي الابلكيشن يعني انا مصر عندي الابلكيشن بتاعنا ملكنا
2: صح
1: مصري 100% وحلو وانترفيس جميل ويوزر فريندلي وحاجه عظمه على عظمه. طب ما انا ابدا اخد الحاجات بتاعتي وابدا احطها على الابلكيشن وابدا وبعدين بدات احقق رصيد مشاهدات
2: طبعًا
1: كبير
2: طبعًا.
1: يعني والقائمين اللي بيجروا بيبقى عندهم هم المشاهدات اكتر مني ده اكيد عارفين يعني
2: حاجات ناجحه مكسره الدنيا
1: بس
2: وعملت نجوم صنعت نجوم كمان
1: يعني عصام عمر
2: هو
1: طالع من واتشت
2: طبعا
1: بلطو
2: هي البدايه الحقيقيه ليه بعد كده انطلق
1: اشتغل قبل كده وكان بيجاهد وبيبتاعه ومش عارف ايه وعادي بيشق طريقه كان ممثل وموهوب نور في بلطو يعني. على واتشت
2: طبعا
1: فانا يا جماعه انا عندي منصه حتى لونها ذهبي
2: انا اظن بالوقت بالوقت ده هيحصل بالوقت هيبقى في جزء كامل للاطفال بالوقت هيبقى في جزء كامل اللي هو شباب المستقبل بقى وازاي واحنا مش لازم نشوفهم دلوقتي نشوفهم بعد كده
1: استنى جيل وجيلين
2: بالظبط
1: طبعا
2: بالظبط لو لما ده ان شاء الله يحصل هنحس ان تعبنا جاب نتيجه هو واظن ان هو ده المراد من ده كله مش التسليه فقط التسليه ده شيء مهم جدا لكنه عامل جذب
1: طيب
2: عامل
1: في رايك نبدأ نشتغل على التعاونات الكبرى يعني مثلا في منصة أخرى دي مش بتاعتنا المنصة الهولندي الشهيرة جدا قوي خالص أشهر واحدة فيهم طول الوقت بتتعاون مع منصات ديجيتال برضو
2: صحيح.
1: تانية ممكن تبقى أصغر في الحجم ممكن تبقى قدها في منصات بتبقى أكتر مهتمة بمنطقة أمريكا الشمالية
2: صحيح.
1: فيقول لك والله ده تعاون ما بين كذا وما بين كذا يعني مش يعني HBO نتفليكس بيتعاونوا مع بعض على طول
2: طبيعي.
1: ستارز ومش عارف ايه طبيعي. هولو ما كله انا عايز بقى احنا عاملين التعاون بتاعنا احنا وشاهد تمام انا عايز بقى نشتغل على الدولي
2: أوكي.
1: يعني انا اقدر اعمل فيلم حلو او كرتون حلو او مسلسل حلو ومش بس للصغيرين وللكبار لينا ويبقى انتاج مشترك ويتعرض هنا ويتعرض هنا وساعتها مشاهداته هتعلى وساعتها هيجيلي ايراد اكتر وساعتها اقدر انزل فيه اعلانات اكتر واكتر يعني
2: فيما يناسب الرسالة اللي احنا عاوزينها
1: صح.
2: لانه هنا هيحصل تضارب رهيب ممكن نعمل فيلم كوميرشال يبقى يكسر الدنيا وفي مسلسلات اتعملت بالتعاون مع منصات عالمية لكن اقصد في الجزء ده بالذات ما ظنش ان الرسائل هتتلاقى قوي يعني الرسالة المصرية العربية حتى هم عندهم اجندات في التاريخ ليها علاقة بالافرو سنتريك
1: اعمل انت الموازي هو مش هيقولك لا
2: لو ما قالش لا طبعا فايدة كبيرة مكسب كبير جدا لكن دايما هم عندهم الاجندة المضادة انا بحس كده احساسي الشخصي ان هم فكرة انه ايه احنا بنتبنى فكرة ان الحضارة دي حضارة انسانية كلمة بتغزني قوي يعني ايه الحضارة؟ لا الحضارة حضارة مصرية مش حضارة انسانية هي حضارة الناس او البشر بيجوا يشوفوها على اعتبارها حضارة مصرية قديمة
1: انا اتفق معاك جدا في النقطة
2: يعني
1: دي
2: يعني تنتمي لمصر
1: بس في نفس الوقت هو ارث انساني بس بالظبط كده هو ارث انساني ارث بشري
2: ارث مصري
1: لكن هو منتج مصري ده بتاعي
2: وارث مصري ارث مصري مهم للعالم
1: صح
2: بس لكن ان انت هتاخد الموضوع من باب انه لو انا قلت كده هبقى انا اللي عنصر لا انا بعتز ببلدي وبالعكس على فكره
1: مش عنصرية
2: متحفهم خالص. متحفهم اي مع القطعه المصريه اللي بيجوا يتكلموا عن ان دي ارث انساني لا انت ده ارث مصري
1: لا ده جرح مصري
2: بالظبط بالظبط
1: كده
2: فلو كده لو الرسائل تلاقت طبعا هتبقى مكسب كبير قوي قوي لينا
1: تعتقد ممكن تتلقى ولا لا
2: يعني دايما لو احنا حققنا خطوات كبيره قوي قوي في المجال ده ومشينا كتير وبقينا اقوياء هتتلقى
1: انا بعتقد احنا عندنا ادج كده ممكن نلعب عليه انت عارف انه مدير محتوى كل ما هو متعلق بتعاونيات الشرق الاوسط في المنصه الهولنديه يا دي مصريه
2: اوكي
1: وكانت زميلتنا في سي بي سي زمان والله
2: بجد
1: نوع طيب فعندنا ادج يعني عندنا مساحه للمناقشه
2: أوكي.
1: ومساحة للحديث والكلام والتفاوض
2: شيء عظيم جدا
1: ونشتغل طبعا. احنا لازم نقود انا وانت
2: دي.
1: خلونا نطلع للفصل وانا بقى نقود مسايرنا احنا وسيرتنا احنا براحتنا بعدين احنا مش بتوع بيزنس السلام عليكم خليكم معنا بعد الفصل
0: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على غلق.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في طريق.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: سلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب تعالى بقى ننتقل من معارك صناعة الوجدان ومعارك الوعي لمعارك الأدب. وانت عندك انتاج أدبي، انتاج أدبي حلو
2: وحريص
1: عليه ومهم وحريص عليه،
2: يعني انا دايما بحاول ان الكتابة للتلفزيون او صناعة البرامج ما تاخدنيش من الكتابة الأدبية، لان الأدبي انا بحبها جدا.
1: طبعا
2: انا عندي ثلاث مجموعات قصصية، وعندي رواية وحيدة طويلة اللي هي فيلا 102، ومؤخرا عندي نزيل عنبر الرسل، دي كنت عاملها مع الأستاذ محمد عبد الرازق اللي هو الناشر. ومن المجموعات اللي بحبها قوي وفيها شغل كده انا بلاقي نفسي فيه. يمكن انا دايما بقول ان التلفزيون له حدود، او صناعة المحتوى على الشاشات ليها حدود. مش اقوى طرف فيها هو الكاتب، دايما الكاتب او صانع المحتوى الطرف اللي ممكن تيجي عليه شوية كإنتاجيا، اقول لك يا عم ما تصفرنيش، ما تعمليش حد بيصطاد، ما تعملش كذا. وده حاجات انا بقابلها حتى في صناعة الانيميشن، يقول لك مثلا ما تعملش حد بيطير على بساط سحري، ما تعملش كذا، علشان اوفر انتاجيا، لان ده بياخد مني مجهود كبير. الكتابة بقى الكتابة لا،
1: الرواية والقصة انا حر،
2: هتكتب والقارئ بتاعك هو اللي هيتخيل وهو اللي هيجي يناقشك، انت الاول والاخير. ودايما بيبقى عندي كده حب لاي سيناريست، عشان كده مثلا بحب استاذ عبد الرحيم كمال، ان هو دايما عنده حته انه مثلا بيكتب تلفزيون كتير قوي
1: طبعا.
2: ويجي حريص انه يبقى عنده روايه، يبقى حريص ان عنده ما حاجه في معرض الكتاب،
1: لازم الرصيد الادبي يفضل موجود
2: بالظبط. فانا حريص على ده. كان اول حاجه ليا كان اسمها فيلوفوبيا، كنت بتكلم عن فكره ازاي تطور المرض النفسي من خلال 10 أو 12 قصة قصيرة، من أول فكرة إن البني آدم اللي لما ما بيعرفش يفضفض لحد الهلاوس السمعية والبصرية. وبعدها رحت القصة لمجموعة تانية اسمها الرأس في الجنة. الرأس في الجنة دي برضو تهاجمت شوية عليها، كانت فيها فلسفة كده، وفكرة إن هو القصة نفسها، قصة الرأس في الجنة دي، فكرة إن هي راقصة كانت ماشية بمبدأ إن هي مع كل رأس سنة بتطلع تروح تعمل عمرة، بمبدأ إن هو أنا بحاول أكفر عن اللي أنا بعمله. فتعرضت لواقع يعني مش أحسن حاجة هناك بطريقة ما يعني، فبدأت تراجع كل حياتها واللي هي بتعمله ده غلط ولا صح، ولازم تاخد قرارات مصيرية وحاجات كده بطريقة فلسفية، علشان لما ترجع نشوفها هتكمل في شغلها ولا قررت لأ. واللي بيقرأ هو اللي بيقرر، احنا بنسيبها.
1: وتهاجمت ليه؟
2: تهاجمت من الاسم. في ناس ما حبتش، شافت ان الاسم
1: ليه؟
2: يعني ربط الفعل بالجنة وبتاع، فقالوا لأ ومش أحسن، مع إنه هي فلسفة في النهاية.
1: مش بس كده يعني، هو مين فينا عارف الجنة
2: مثلا
1: فيها إيه؟
2: مثلا والله قلنا كده،
1: إذا كان ربنا سبحانه وتعالى
2: والله قلنا كده،
1: والرسول الكريم قال لنا إنه فيها ما لا عين رأى
2: وهي
1: ولا أذن سمعة ولا خطر على بال بشر. فانت
2: مشغول
1: ليه بإنه مفيش أو فيه يعني.
2: وهي حدوتة أنا سمعتها حقيقي في من يعني من راقصة حقيقية في إحدى المرات قالتها لي، قالت لي على فكرة أنا حصل معايا كذا كذا كذا وكنت مندهشة، وما وبعدها
1: بدأت أعيد
2: نظر في حاجات كتير، فأنا عجبتني. وحتى يعني أول حد قررت أن أنا أبعت له القصة دي كانت هي، عشان فكرة أن هي القصة ملهمة جدا، فكرة أن شخص بيقرر من حياة كلها في ليلية جدا جدا لحياة تانية خالص، ففي النص الناس اللي شافوها ما فهموش ده، وبالتالي البني آدم نظرته لنفسه مش دايما زي نظرة الناس ليه. ممكن انت تشوف نفسك احسن حد في الدنيا، او تشوف نفسك شخص كويس جدا، ومع ذلك ان فلان ممكن يوصمك بحاجة نتيجة شغل معين، نتيجة حاجة معينة، هو ما يعرفش اللي جواك ايه. فده بيلخبط لما البني آدم بيشوف حقيقته اللي في عيون الناس بس على لسانهم، ده بيلخبطه قوي. وبالتالي هي الصراع جه من هنا بقى. وبعدها عملت فيلا 102، دي برضو كانت رواية كده فيها برضو فلسفة، عيلة بتتورث حلم معين والقرية اللي هم فيها بيتهموهم كلهم بالجنون، لغاية ما الحفيد بيقرر ان هو لا ده انا هعرفكم ان احنا مش مجانين يعني. وبعدها قعدت شوية بقى اتشغلت جامد، وبعدها رحت نزيل عنبر الرسل برضو، حدوتة كده فيها شخص بيعاني من فكرة هو بيتخيل ان هو
1: اكيد برضه حصل عليه خناقه علشان العنوان.
2: اتخانق
1: انت ازاي تقول عنبر الرسل؟
2: نزيل عنبر الرسل. انا كنت الاول هسميها عنبر الرسل بس قال لك لا مش هينفع.
1: مين اللي قال بقى، الناشر ولا
2: ان ممكن الناشر ممكن برضو الناس اللي حواليك
1: ما بلاش عادي
2: هنروح في حته مش احسن حاجه بتاع، فخلاص يبقى نزيل عنبر الرسل علشان يتفهم ان الشخص ده يا جماعه مجنون. من الاول اهو بنقول لكم عشان ما حدش يجي يقول ان احنا نقصد كذا، هو شخص
1: أسوأ كذا. حاجه في الوجود انه يتم محاوله تحديد لافكار مبدعه، ما بلاش كذا وخليها كذا. يا جماعه ده انت ده انا محدش ليه دعوة
2: بالظبط. وهو فعلا فعلا اللي هيدي لنفسه وقت وفرصة يقرأ الحاجة مش هيلاقي اللي في خياله خالص، بالعكس هيلاقي حدوتة جميلة يعني لو مش هيستفيد هيتسلى.
1: محاكم التفتيش الانطباعية
2: بالزبط.
1: دي
2: بالظبط. فكرة انه هو لو انت عملت كذا تبقى انت كذا، ما مش حقيقي. بس في النهاية برضو انت عايش يعني هتلتزم بـ بـ بـ بالمجتمع اللي انت عايش فيه
1: وتراعي مجتمعك عليك حق.
2: طبعا انا مقتنع بده جدا، مقتنع بده جدا بصراحة.
1: الا في انه حد يتدخل في ابداعي، الا
2: ما يتدخلش
1: بالنسبة لي كارثة يعني.
2: طبعا ما يتدخلش، لكن فكرة ان انت تراجع نفسك ده ما يمنعش، خصوصا ان انا قبلها جربت جربت قبلها
1: رخص في الجنة نزل عنبر الرسل. وبعدين ممكن تلاقي واحد يروح كاتب لك مقال قد كده هذا الشاب الملحد
2: مثلا. وده ده بعيد خالص عن شخصيتي الحقيقية. بس في النهاية دي افكار يعني، دي افكار انت اقراها وتعال اختلف معايا او اتبسط منه يعني، افكار
1: تعرف. حتى وانا بنطق اقول لك ايه واحد يكتب هذا الشاب الملحد، طب شاب ملحد انا مالي
2: مثلا،
1: انا مالي
2: مثلا ده
1: الكاتب ده ملحد وانت مالك،
2: هو ده حاجه
1: من ربنا ده مش انت مالك، ما الحد او امن ربنا
2: صح.
1: سبحانه وتعالى من شاء منكم ومن شاء منكم،
2: وهي فعلا انطباعات اوليه نتيجه عنوان او نتيجه حاجه زي الافلام اللي بتتهاجم. فيلم فجاه وازاي وليه والعنوان ورمز من رموز مصر انت قررت تتكلم عنه كده بطريقه مش عارف عامله ازاي، في النهايه ادخل اتفرج
1: شوف الاول الحاجه
2: ما عجبكش
1: وقيمها
2: بالظبط، وقيمها وقيمها من الناحيه الفنيه او الادبيه لو احنا بنتكلم عنها. عندك مشكله اخلاقيه معاها ممكن تقول ده ان ده مش لا يناسبني اخلاقيا
1: حلو،
2: لكن اهاجمها واخلي الناس تصور حواليها وتطلع
1: اخلق عواصف من
2: الشيء تتهمها
1: بالانطباع
2: بالظبط بالظبط. ده اصلا بيخلي حتى الواحد يقدم خطوه ويأخر 10 خطوات لان انت طبيعي اي انسان في الدنيا بيخاف على نفسه وبيخاف على كذا، فالمنطق ان انت هتقول لا طب ما هو فلان ده اتشتم عشان كذا وفلان ده اتهاجم عشان كذا، فالمنطق ان انا لما اجي اعمل هعمل اللي انا عايزه طبعا بس اخلي بالي من كذا عشان
1: هناور
2: بالظبط. وعلى فكره ده نوع من انواع الارهاب برضه.
1: طبعا
2: ده من انواع الارهاب ان انت بقيت عارف ان فلان اللي عنده عدد فولورز معينه ممكن يدخل يهاجم عمل معين
1: هيبوظ لك كل حاجه،
2: هيبوظ لك كل حاجه مع ان ويبوظ لك شغل 5 سنين، يبوظ لك شغل كذا، يطلع يتكلم يعني. حتى لو رجعنا الادب الاطفال تاني وشغل الاطفال، تعمل حاجه جامده جدا ويجي حد يقرر انه لا ده الانيميشن ما كانش مش عارف ايه، يا عم طب دي صناعه مصريه ولسه بنقول يا هادي مفيش اتفرجوا على كذا عملوا ازاي. طب ما هو دول بيقعدوا في الفيلم 7 سنين،
1: كذا دي قصه ثانيه.
2: خبرته
1: في الانيميشن يا سيدي اطول مني وعنده معدات احدث من اللي عندي وبيدفع فلوس اكتر من اللي اقدر اتحملها وبيقعد وقت اطول، فانت ما تحاسبنيش على ده.
2: يقارنك بحاجه واخده اوسكار، طب يا عم
1: خليني اشتغل واجرب مره واثنين وثلاثه وعشره وحاسبني على تطوري
2: بالظبط،
1: مش تحاسبني على انا بدات بالايه.
2: احنا حتى كنا بنتكلم ان الصانع المصري من اهم واشطر الناس مش في الوطن العربي في العالم
1: والله،
2: وبالتالي اديله بس الادوات وبعد كده احكم عليه بس.
1: الله العظيم شوف بقى الصنايعي العادي ده اللي بيصلح حاجه في البيت
2: صح،
1: انا ما شفتش حد في ذكاء الناس المصريين والله صحيح. العظيم وبالتجربه
2: ويبقى غير متعلم ودماغه
1: خالص.
2: ايه دماغه فظيعه
1: يعني. انا حكيت الحكايه دي اكتر من مره في فتره كنت قاعد في انجلترا وبعدين انت عارف الدنيا هناك لما بتبقى درجة الحرارة 25 بيلبسوا صيفي يعني، ما يعرفوش اللي عندنا. المهم ولا حتى لا كانت 21. المهم كان ايه، في يوم برد والبتاع بتاع التدفئة الراديترات اللي بتبقى موجودة جوه البيوت دي باظت، فبيبقى في راجل مدير للمبنى ومنظمين بقى في الحاجات دي. قلت له البتاع باظ وبتاع مش عارف، انا بروح اقعد في شقق ما بقعدش في اوتيلات يعني. قلت له ايه بقى، وبتبقى ساعه الاقامه مطوله،
2: صحيح
1: فلا خليني في ابو شقه وبعدين لما الاقي الدنيا هتطول قوي فتطلع في الارياف بقى. فالمهم كلمت الراجل قلت له في كذا كذا، والله قال لي طيب خلاص تمام انت انزل شغلك. كان عندي قلت له تمام هنزل شغلي، هو هيجي بيبقى بيدي ياخد مني المفتاح وبنطلع بيخلص كل حاجه. فالواد انا ما كانش عندي شغل ولا حاجه، كنت صايع وقاعد عمال بتفرج، هو جاي معاه كل المعدات وكل قطع الغيار، وراح مصلح الدفايه اياها بتاعت الحيطه دي. هو ما وجعش دماغه بايجاد حلول، هو فك وركب.
2: شكرا.
1: طيب في مصر اي شيء في مصر، انا افترض بقى في مصر عندنا مش هيبقى الدفايه هيبقى التكييف
2: مثلا،
1: هتلاقيه راح فكه حته حته لدرجه انت بتخاف
2: انه فكه حته هتعرف صغيره، تركبه تاني بنفس الطريقه ولا لا؟
1: وبعدين يقعد يبص لحد ما يطلع البتاع يقول لك بص بقى، بص بص بص حضرتك، بص يا باشا شايف الله، ويشرح لك حاجات انت مش فاهمها ومش هتفهمها
2: وبتقول او خلاص.
1: فتقول له دي بقى بص لو اشترينا الجديده هتكلفك،
2: اصلحها لك.
1: اه فتقول له ماشي بس الجديده اصلها هتبقى حاجه تانية. يقول لك انا مش خسران حاجه، القطعه الجديده اهي، فتح الشنطه الصغيره اللي معاه وطلع لك اهي. انا مش جاي علشان اخد منك الفلوس، انا جاي علشان اعمل الصح. فحرام تدفع تمن دي، انت عارف دي عامله كام دلوقتي، دي كذا وبالضمانه هي والله بتاعت المصنع وبيبقى صادق
2: صحيح،
1: ما هظبطها وهترجع تشتغل زي الجديده ويصلحها. ده المصري. ده الفرق. عاوز بقى نخش
2: فاصل
1: وبعد ما حكينا هذه الحدوته، لان انا اعتقد انها ممكن تبقى حدوته ملهمه لعدلي وكتابنا، فانه الذكاء بتاع المصريين مذهلين. فاصل وهنكمل الكلام يا جماعه.
0: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027.
2: وزير الخارجية يؤكد لناظره الصومالي دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال.
1: إطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة بالأردن بعد رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه مدينة العقبة الأردنية قد يسقط بعضها في جنوب إسرائيل.
1: وزارة الكهرباء الكويتية تعلن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء جراء تعرضها لهجوم.
2: أداء متباين بمؤشرات البورصة في

0: انتما حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولا زلنا مع حضراتكم في برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، واللي بيتكلم ده واحد اسمه يوسف الحسيني. كل الترحيب بضيفنا العزيز السيناريست والكاتب والصانع، بالمناسبه مش صانع محتوى بقى زي بتوع السوشيال ميديا، لا صانع افلام، صانع حاجات كتير، محمد عدلي. كنا بنقول على الانتاج الادبي، احنا وصلنا لحد نزيل عمبر الرسل.
2: صحيح،
1: كمل.
2: دي اخر حاجه لحد دلوقتي.
1: كمل بالحكاوي. لا اصل بص، انت ما تقوليش اصلا انا عندي ما انا الليسته موجوده. انا عايز اعرف الحكايه اللي ورا كل حدوته، زي خناقه نزيل في عمبر الرسل، زي الرأس في الجنه الى اخره.
2: فيلا 102 هي كانت روايه، دي اللي قبل نزيل عمبر الرسل على طول، كانت روايه طويله. انا كنت عايز، بقالي كتير بكتب مجموعات قصصيه، فقلت لا انا عايز اكتب روايه. يمكن رحلتها كانت اصعب. انا بميل بشكل شخصي وحتى مهني لكتابه القصص القصيره قوي، بحبها وبعرف اخلق الفلسفه اللي انا عاوزها من الحدوته اعملها، واللي يقرا بيتبسط. بس بطبع شخصيتي انا بحب فكره انه ما افضلش في حته واحده. يعني انا لو بعمل مثلا شغلانه فيها وناجح فيها جدا، بحاول دايما طب وبعدين، يعني انت معنى ان انت ناجح هنا ممكن تبقى ضعيف في حاجات تانية. انا دايما حسبتي كده، مش فكرة ان انا افضل في الحتة دي واقف وجميل وبتاع. فباخد وعندي برضو دايرة ثقة كده، باخد رأيهم. يعني انا اخر مرة طلعت معاك كنت لسه ما اتجوزتش، دلوقتي
1: ما شاء الله،
2: فبقت برضو يعني دايرة الثقة دي فيها زوجتي كده. فطب ايه بقى، اعمل ايه وبتاع؟ طب ما تركز في اللي انت بتعرف تعمل ده كويس. بس حتى كتبت الاطفال ما خلينا في ده، ماشي ما انا بعمل ده كويس بس عملته. تعالى نجرب في حاجه تانية، ممكن ده بقى ايه عطلك شويه في النص، لانك بترفض حاجات انت شاطر فيها بتعرف تعملها، بس عشان تبقى عندك ارضيه بتلعب فيها في حاجه تانية. كانت فيلا 102 كده. فيلا 102 دي حدوته زي ما بقول لك، شخص بيتوارث حلم معين. هي فيلا 102 دي المفروض ان هي مصحه لعلاج الامراض العقليه، بس مصحة ليها حصانة دبلوماسية بيجي يتعالج منها ناس على مستوى العالم من أمراض عقلية، هم مش عارفين ان هم بيكذبوا ولا بيقولوا الحقيقة. منها بطل بتاعنا المفروض ان عيلته بتتوارث مكان للمسيح دجال مثلا. فهو الأب الجد لما كان بيقول ده الناس اتهمته بالجنون، والأب لما كان بيقول ده الناس اتهمته بالجنون. فالابن اللي هو البطل نفس أو الحفيد نفس الكلام، فراح المصحة دي فقابل ناس عندهم مشاكل من بطريقته. حد بيقول أنا وريث فلان، وحد بيقول أنا حفيد فلان، وحد بيؤكد إن الفنانة الفلانية اتقتلت ما انتحرتش. فبيقرروا كلهم يهربوا ويثبتوا للناس إن الحواديت بتاعتهم حقيقية. وبتبدأ بقى رحلتنا، وبنبدأ نشوف البطل بتاعنا بيروح وبيجي وبيعمل. برضو فيها فلسفة، هو بيدور في كل حاجة، بيدور في الأديان وفي التاريخ عن حاجة تثبت إن عيلته مش مجانين، وإن هو شخصيا مش مجنون. وسط ده كله، وسط رحلته، بنبدأ نطلع بأكتر من قناعة. ممكن القارئ يقتنع، ممكن لأ، ممكن يبص لها إن هي رواية فيها غموض، رواية فيها فلسفة، بس في النهاية اللي هيقرأ هيتبسط. ممكن يختلف معايا، وانا بشكل شخصي بحب فكره ان احنا لما نتفرج على حاجه نعملها او نقراها اللي قدامي يختلف معايا، يقول لي مثلا كذا كان ممكن يروح في السيناريو الفلاني ويفترض سيناريوهات. ودي حلاوه الادب على فكره اكتر منها التلفزيون. لكن الجزء بقى اللي بيبقى صعب جدا فكره الهجوم بقى، فكره ان انت تبقى ترفض الموضوع لمجرد ان هو ملمس في حاجه انت مقتنع ان ما ينفعش نلمس فيه، ما ينفعش نروح لها، مع انها في الحقيقة

0: يعني حاجة عادية جدا.
1: ايه اللي حصل خلى الناس بقت كده؟ يعني في بعض الاحوال زمان جدا كانت بتقوم معارك، يعني كان من اشهرها معارك طه حسين يعني
0: طبعا.
1: الله يرحمه. بس كانت المعارك بتبقى قائمة على أساس المساجلة.
0: صحيح.
1: احنا قاعدين بنتناقش أو بنكتب مؤلفات ضد بعض أو بنكتب مقالات ضد بعض إلى آخره. يعني بالضبط كده زي كان المقال الشهير لماذا أنا ملحد، فترد عليه بلماذا أنا مؤمن.
0: صحيح.
1: والسلام عليكم. وبالمناسبة محدش أهدر دم الراجل يعني. وبالمناسبة كان راجل شبه مختل، لكن وحتى حجته كانت ضعيفة وحالته كرب. يعني مش عشان مول ابقى مش مشكله انك تكون ملحد باسس فلسفيه
0: نناقشك
1: وناخد وندي معاك، بس هو كان راجل تعبان يعني. وفي الاخر خلاص الراجل ده انتحر وحاجات زي كده يعني. وكان غالبا مكتئب وبيعيش له حدوته طويله يعني، لكن لا حد قال له اصل احنا هنقتلك ولا احنا هنبتع. وكان المجتمع ماشي في سياق ما او في مسار ما يفيد بانه بيتطور فكريا.
0: صحيح.
1: ويصبح اكثر انفتاحا. عارف انت المرحله اللي اطلق عليها مرحله الليبراليه المصريه في الثلاثينات وبتاع. ودي ما كملتش لاسباب عديده يعني. طيب وبدانا نفكر تاني في انه لازم يبقى في مساحه واسعه قوي للتفكير.
0: صحيح.
1: لانه هو ده اللي بجد بقى يمنع الارهاب والتطرف على شتى الانواع، التفكير والمناقشه، المناقشه والتفكير. صحيح. اللي بيخلي الناس تتطرف في الهجوم على روايه وعلى قصيده وعلى فيلم وعلى بوست وعلى غنوه
0: وعلى فيديو
1: وعلى فستان وعلى قصه شعر.
0: في رايي هو كده كده الارهاب الفكري ده موجود من زمان جدا جدا قبل التاريخ، لكن اللي زاد ان دلوقتي بقى كل شخص عنده قدره ان هو يقول اللي عنده حتى لو اللي عنده ده ما يستاهلش انه يتقال. فانا انت مش احسن مني في حاجه. انت عندك اكاونت وانا عندي اكاونت، انت متخيل انك متعلم وعندك خبره وبتاع. مش مهم.
1: خدت بالك لما احمد سعد طلع قص شعره على الهواء؟
0: طبعا
1: اتأثر. وقال لك عشان الناس ما تزعلش.
0: طبعا.
1: طب ما يزعلوا يا احمد، انت بتعمل كده ليه؟
0: هو بقى جمهوره يعني.
1: مين قال ان جمهوره زعلان؟
0: ما اعرفش، يمكن وصل له تعليقات، يمكن
1: هو ده بقى اللي يغيظ.
0: يمكن وصل له حاجه. يمكن
1: تعالى نقعد نفكر فيها. طيب. كده فاصل وهنكمل الكلام.
2: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بكم مره تانية وكل الترحيب بضيفنا العزيز السيناريست والكاتب والروائي والقاص السيد المحترم صديقي العزيز محمد عدلي. وكنا قاعدين في حديثنا عن الادب وكنا وقفنا عند نقطة كده، حتى قلنا احنا عايزين نكملها بعد الفاصل، انا نسيتها بس هنفتكرها بعد شوية. ده مما لا شك فيه،
2: موضوع احمد سعد
1: يعني انا استاء قوي انه حد يقول لك ايه انتوا زعلتوا ومش عارف ايه، فانا هقص شعري ليه؟ لا، عاوز يسمعك اسمعك، مش عاوز يسمعك
2: ممكن برضو
1: الناس بتسمعك عشان شعرك ما متسرح ولا ما طويل ولا قصير ولا ضفاير ولا زلبطه، يعني انا مالي؟
2: هو يمكن
1: والاستسلام ده بيعمل مشكله،
2: صح؟ بس يمكن هو بيراعي جمهوره بطريقه ما، هو فاهم جمهوره اكتر، بيعرف يتكلم معاه، هو شايف ان الطريقه ديت هتخلي الناس مبسوطه اكتر. ممكن يعني ممكن اتضايق جدا من مثلا التعليقات اللي اتقالت وبالتالي قرر يعمل ده، الله اعلم، انا ما اعرفش بصراحه. بس اللي بيحصل دلوقتي طبعا ان بيبقى في ضغط كبير قوي سواء على المشاهير او على اي حد صاحب راي مختلف. مجرد ما بتكتب رأيك ده أو مجرد ما بتقول حاجة يعني بتتعرض لموجة صعبة جدا، حتى لو أنت شجاع عادي جدا تتراجع، يعني أكيد ما حدش بيحب يتشتم كل يوم.
1: ما هو أنا بص، أنا اللي بيقلقني دايما أو اللي بيضايقني هي مسألة الاستسلام. يعني أنا ما حبش مسألة أنه يحصل استسلام لمجرد أن الناس عايزة كده، لأنه ده حتى بيأثر بعد كده على نوع الكتابة الأدبية، ويأثر على السينما، ويأثر على الأغاني،
2: على الخيال.
1: ونرجع نقول بعد كده إيه؟ شايفين بيسمعوا إيه؟ الله، من هستسلم؟
2: صح. وده باين أو في الجيل الجديد، الأغاني والنوع المزيكا اللي بيسمعوها والأسامي حتى اللي بقت نجوم جامدين جدا دلوقتي، هم خارج السياق وخارج المعتاد، والمفردات عندهم مختلفة جدا، وعشان كده نجحوا. وهم بالمناسبة أكثر شجاعة من ناس كتير أوي كبار، وما بيقلقوش من ردود الأفعال والهجوم. شاب يبقى مطرب مثلا صغير في السن، عنده 25 سنة أو 23 سنة أو أيًا كان، وتلاقيه بيغني أغاني فيها مفردات جامدة، وحتى لو تهاجم وتقال ايه نوع المزيكا ده، مش فاهمين حاجة، بيكمل وبيعرف يعمل جمهور وبيعرف ينجح،
1: بدليل
2: عشان هو اكثر شجاع.
1: بدليل انه كان في مرحلة ما قبل 2011-2010 بحبتين، بدأت تظهر فرق كان من اهمها وقتها فرقة وسط البلد،
2: صح؟
1: وبعدين ظهرت كايروكي على سبيل المثال، وظهر مسار اجباري و كانت الفرق دي في البداية فعلا بتشق طريقها بطلوع الروح،
2: صعوبة جدا، مفيش
1: مزيكا مختلفة، كلام مختلف، طريقة غنى مختلفة، بس اكتسب جمهور تاني، فاكتسب جمهور جديد، وبعد شوية بقت الفرق دي ملء السمع والبصر،
2: رقم واحد،
1: وبقوا نجوم. وانا من مكاني هذا احيي جدا امير عيد، هو وتامر هاشم وبقية المجموعة، علشان خاطر المسلسل اللي انا اتفرجت عليه ريفو، حلو جدا،
2: حلو،
1: وفكرني بطفولتي ومراهقتي وشبابي في العجمي، حلوة حلوة
2: حلوة قوي،
1: بالذات لجيلي والله، يعني
2: طيب كده
1: قوي
2: وحلو واحداثه جميلة، عشان هم كانوا اكثر شجاعة في وقت ما،
1: بالظبط،
2: وبعد كده قدروا ينجحوا. ده دلوقتي يمكن برضو النجومية في مستوى معين يمكن بتخليك تحس ان او الشجاعة بتاعتك بتتراجع شوية لما تبقى نجم كبير،
1: أو بتحس بالمسؤولية أكتر، فالشجاعة تتراجع، فالتجربة تقل،
2: فالتجربة تميل إلى فكرة التقليدية أكتر، فتيجي بعد كده تقول هو أنا ليه مش ليه الناس ما بقتش تحب الحاجات اللي أنا بعملها، أو مش شايفة إن هي جديدة بالقدر الكافي زي زمان. ده سؤال
1: كنت أسألك، أصل ده هيبقى شيء مميت إنه المبدع يخاف من خوض التجربة، ده هيموته.
2: بس ده موجود، ده موجود، تعال شوف لما سيناريوهات كتير موجوده في الدرج، علشان خاطر في ناس كتير قوي شايفه ان الفكره دي مترقعه زياده عن اللزوم، شايفه ان ده ما يتعملش دلوقتي، شايفه ان ده مش وقته، شايفه ان احنا لا تعال نلعب الحدوته بتاعت قصه الحب، الولد والبنت، الولد الشقي البنت اللي مش عارف ايه، تعال نلعب اكشن بس، تعال نلعب كوميدي بس، تعال نعمل كذا بس، علشان ده هو الشكل. كل فين وفين دلوقتي بتشوف فيلم مختلف، شوف حدوته مختلف، بيبقى صاحبها لما تيجي تسمع منه يقول لك انا بقالي 5 سنين بدور على حد يعمل الحدوته دي، وافلام ايه النهارده احنا ما نتخيلش تاريخنا السينمائي من غيرها. يقول لك قعدت 5 سنين اكلم فلان. ازاي يعني؟ ازاي حد شاف الورق ده او السيناريو ده
1: وسابه كده
2: وسابه؟ فتكتشف بعد كده ان هو ده هي دي الشغلانه، انك تحارب علشان تقعد 2 و3 و4 تقنع فلان ان ده حلو،
1: وده اللي بيعمل تاريخ،
2: وده اللي بيعمل تاريخ،
1: وده اللي بيكون ارشيف بجد
2: بالظبط. فانت النهارده هتفضل دايما في الصراع بتاع فكره القيمه، ولا فكره انه انا بشتغل علشان اشتغل، انا بشتغل علشان في اقساط وفي دنيا وفي حياه، بس طب ما انا عايز اعمل حاجه حلوه. طب ماشي، ما هو الحاجه الحلوه دي ممكن ناجلها شويه، بس هنعمل ده دلوقتي عشان ده بيجيب فلوس. ده موجود، ده كتير، ودي قله شجاعه برضه.
1: طب في السينما تفتكر انه كانوا المنتجين زمان قلبهم اجمد؟ يعني على سبيل المثال فيلم خرج ولم يعد، اخراج محمد خان
2: طبعا،
1: بطوله يحيى الفخراني اللي وقتها ما كانش يحيى الفخراني النجم الساطع
2: طبعا،
1: الكبير
2: فريد شوقي
1: عمل دور اسم كبير طبعًا. موجود بدور مهم. انت عارف ان انا الصبح والله العظيم عمال بفكر في فريد شوقي جدا. ليه بقى؟
2: بحبه جدا،
1: وهرجع لك على قصه خرج ولم يعد. انا بحبه قوي بقى لانه فريد شوقي ما كانش بس ممثل نجم شباك ملك الترس وحش الشاشه، فريد شوقي المنتج والمنتج الشجاع
2: طبعا،
1: اللي ينتج فيلم البؤساء،
2: خد فلوس من الشغلانه وانتج
1: انت متخيل راجل يحط فلوس في فيلم البؤساء،
2: البؤساء
1: في مرحله زمنيه معينه كانت الناس بدات تتجه لما يطلق عليه افلام تجاريه وافلام المقاولات، المركب ماشيه في حته تانية خالص،
2: وهو
1: يقرر يعمل ادب عالمي فيكتور ايجو البؤساء، يعني
2: بعيد تماما.
1: ايه العظمه دي؟
2: صح
1: مؤلف ممثل
2: صحيح،
1: نجم من يعني الحد الله يرحمه يحسن الحد اخر يوم في عمره.
2: وكمان فكره ان هو
1: مكتشف
2: اكتشف، وكمان في اخر فتره من حياته يعني الله يرحمه، كان هو راجل نجم طول عمره
1: قوي،
2: شغلانه من الجلده للجلده زي ما بيقولوا. يطلع جيل جديد فيجي دور مشاهده قليله، هو دور محوري بس تبقى مشاهده مثلا قليله، يشتغل الدور،
1: يشتغل
2: ويعمل الدور ويعمله حلو،
1: ده ثقة في نفسه. خد بالك ده هو يعني الله يرحمه يحسن إليه رجل ميسور الحال طول الوقت،
2: ده ما شاء الله،
1: هو مش بيشتغل علشان خاطر الفلوس
2: خالص.
1: ولا بشتغل علشان خاطر ازهر، لان انا عندي شركه انتاج،
2: ده فريد شوقي،
1: فانا هنتج يعني تمام،
2: يعني فريد شوقي
1: انا
2: يعني
1: تمام
2: مفيش كده. فالفكره في ايه بقى؟ ان هو عنده ايمان ان كل مرحله ليها الادوار بتاعتها. فبالتالي انا المره دي هلعب دور البطل، هلعب النهارده دور محوري بطريقه ما جنب بطل بقى نجم وبقى ليه تاريخ، وهطلع من ناس فاكره فريد شوقي زي من 30 40 سنه. هي دي نقطه القوه العظيمه اللي كانت
1: المساحات. يعني انا اتذكر في اللي انت بتقوله بقى مسلسل البخيل وانا
2: طبعا،
1: ولو انا فاكر صح كان هو اللي كاتبه، لو انا فاكر صح وقد اكون مخطئ، لكن الاساس فين بقى؟ انه فريد شوقي هو الشخصيه المحوريه لكنه غير المسيطره على المسلسل،
2: بالعكس
1: شوف ده بقى
2: ولاده
1: لكريمه مختار الله يرحمه،
2: وولاده
1: والنور الله يرحمه، حنان شوقي الله يديها الصحه، غير مأسوف عليه هشام قرد هو هشام قرد يا دوب كده، هشام قرد محمد هنيدي
2: كان بدايه بقى الضحك بقى طبعا.
1: فانت متصور طبعا حسن مصطفى، يعني فانت بتتكلم في واحد ادى مساحه كبيره جدا لكل اللي حواليه، فتتذكر شخصياتهم واداءاتهم وافهاتهم وما الى ذلك في هذا المسلسل. ده فريد شوقي. وانا برجع على خرج ولم يعد، المنتج اللي ينتج فيلم اخراج محمد خان اللي مش بتاع سينما تجاري، بطوله يحيى الفخراني وقتها اللي ما هواش نجم شباك ما يجيبش فلوس، كان في وقتها احمد زكي وكان في عادل امام وكان في نور الشريف وكان في محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني في وسطهم ما كانش هو الاكثر تالقا لسه، ده منتج قلبه جامد
2: طبعا.
1: ليه بقى منتجين اليومين دول ما عندهمش جموديه القلب دي؟
2: في طبعا في شجاعه وفي كله، بس يمكن يعني برضو البحث عن فكرة النجاح وفكرة ان انا النهاردة اعمل ايرادات، اصلا السينما بقى فيه كام فيلم عشان اقدر اجازف واقدر اشتغل بشباب، في طبعا شباب وفي كل حاجة، بس برضو لسه محكومة بحتة انه لو فلان ده طرقع على السوشيال ميديا وبقى ليه جمهور من الشباب اجيبه يعمل حاجة،
1: يا دي طرقع على السوشيال ميديا،
2: لكن ان البداية تبقى من عندي تبقى الحدوته بدءا مثلا زي وقت اوقات فراغ زي كذا، دي بقت عزيزه شويه دلوقتي. لكن موجود شباب طبعا، السينما فيها افلام كتير قوي، بس نرجع نقول تاني كم فيلم بتقدم في السنه، والاختيارات بتتم بناء على ايه؟ فكره ان فلان هو اللي هيعمل ده، عندنا ناس ممكن ما احنا مثلا ممكن تقول عليها غير مش موهوب، فبيسموها عنده قبول علشان يعدوا الحته دي، بس في الحقيقه هو متشاف جدا جدا، وانت كمنتج عايز تكسب من وراه، ده حقيقه يعني.
1: طب تعال ناخد فصل ونرجع نكمل الكلام ما بين الادب والسينما والمجتمع. الحديث ده شيق قوي، خليكم معنا بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اهلا بحضراتكم مره تانية وبرنامجنا حروف الجر ويوسف الحسيني هو اللي بيتكلم وكل حاجه. وطبعا ضيفنا العزيز غني عن التعريف الكاتب والسيناريست محمد عدلي، ما بين الحديث عن السينما والادب والمجتمع. ذوق الناس اتغير ولا الناس هتستقبل اللي بنديه لها؟ حلو ولا وحش زي ما يطلع؟
2: الناس بتعرف تميز جدا وبتعرف طبعا وبتنجح الحاجة الحلوة، وده كذا تجربة أثبتت ده، يعني سواء على أدب الأطفال سواء
1: كنت أقول لك هو مين كان يتصور انه لما نيجي نرجع نشتغل أطفال تاني فنعمل يحيى وكنوز يلاقي هذا النجاح المفاجئ اللي هو يا نهار ابيض هو بجد
2: بالظبط. وفي تجارب بقى كتير قوي على مستوى المسلسلات والافلام، فالناس بتعرف تفرز، الناس عندها حته برضو كده وسنس. وبعدين انا مقتنع ان كل المصري ما شاء الله، يعني الشعب المصري فنان، كلهم فنانين وكلهم بيفهموا
1: كده
2: ومزوق كده وبيفهم في المزيكا وبيفهم في السينما ومؤخرا كمان
1: قلت مزوق. انا بحب الكلمه دي جدا، مش متصور ده بجد، يعني عجبتني.
2: المصريين كده قوي وخصوصا في المزيكا، تعالى النهارده كده يقول لك الاغنيه دي حلوه، هو بيعجبه ده، فبالوقت تسمع تحب تتفرج على حاجه تلاقي فيه هجوم. طبعا دلوقتي كلمه اسهل حاجه يقول لك اصل اللجان هي اللي بتهاجم، لا، في ناس طبيعيه،
1: في ناس بتهاجم،
2: في ناس في ناس مش عاجبها يا عم الحاجه دي، وتلاقيهم من الناحيه الثانيه شايفين ان الحاجه الفلانيه دي جامده قوي، شايفين ان الفنان الشاب الفلاني حقيقي اكتر من باقي جيله، شايفين كذا شايف. فالناس بتعرف تفرز اتهام الناس
1: بدليل انه الناس مثلا حبت عصام عمر جدا
2: جدا طبعا
1: وبسرعه،
2: وشايفين
1: يعني
2: حقيقي جدا،
1: عمل بلطو من هنا هوب ما شاء الله ما شاء الله
2: طبعا نجم. هو يستحق، راجل ماشي
1: مصطفى
2: خطوات.
1: غريب
2: مصطفى ده الكوميديا. جامد جدا
1: نمره
2: كوميديان جامد قوي
1: مخيف.
2: انا بيفكرني دايما بطلعت زكريا
1: علشان قوي. الشكل والحجم والخدود. بص انا بحب اول مصطفى مخيف
2: طبعا، اتمنى يكمل.
1: وحاتم صلاح،
2: حاتم كمان ما بيلعبش كوميديا بس،
1: هو ده بقى كده. حاتم ممثل عارف يقول لك ايه على
2: ابوه، الشرير الكوميدي.
1: حاتم ممثل ممثل ممثل
2: جاي من مسرح
1: وجاي من مسرح ومصطفى جاي مسرح والاثنين حاتم بقى انا بلاحظ في حاجه غريبه جدا بس انا اعتقد واظن انها ملاحظه اتمناها سليمه، يعني حاتم لما تلاحظ في كلامه اللي هو بيقوله اللي بيبقى واضح ان هو ارتجال حتى لو في الافلام، ده مثلا زي فيلم برشامه كده، حاتم فنان مثقف
2: جدا،
1: يعني حاتم فنان مثقف مكتبه موجوده بالتاكيد في البيت. انا كل ده وانا شفت حاتم مره واحده بس في الشارع صدفه انا وابني عند فرج ابو خالد
2: والله
1: رايحين نجيب سندوتشات انا والواد مالك ربنا يديله الصحه، لقينا حاتم ابني بيحبه انا بحبه، فاحنا بصينا ولقيناه بياكل فقلنا ايه ما يصحش كده، هناخد بعضنا ونمشي. بس عندنا جت فجاه لقيت الراجل قام، انا طبعا كنت شفته على الحقيقه طلع طويل قوي، فراح واخدني بالحضن انا قلت له ده احنا اللي عايزين نتصور معاك والنبي، ده احنا بنحبك جدا. فحاتم واضح انه مثقف. فهرجعك تاني بقى على مساله ان انت كنت بتتكلم الناس عندنا في مصر، المصري مزوق
2: صح
1: وبيعرف يفرق ويفرز وبيطلع الحاجة الحلوة، وانت قلت فلما بيبقى حد فنان حقيقي بيكبروه فورا،
2: في لحظة بيبقى نجم، في لحظة وهو بقى وامكانياته وقدرته وثقافته في التعامل مع هذه النجومية، يا يكمل والناس تحبه جدا، يا اما بقى زي ما بنشوف الناس تغضب عليه
1: مهما عمل
2: خالص،
1: ناس اعمل ما تعمل
2: بالزبط.
1: احنا مش قابلينه،
2: ومهما خبيت شخصيتك الحقيقيه هتبان في وقت من الاوقات، خصوصا ان احنا النهارده، زمان النجم كان برضو فكره قبل السوشيال ميديا انت كنت بتشوفه فين، لقاء في مجله في تلفزيون حاجه بسيطه قوي،
1: فين وفين،
2: لو يعني كان بيبقى قليل جدا لما تقابل حد صدفه في الشارع هتبقى صعب. النهارده انت بتبقى عارف ان هو في الحدث الفلاني في المهرجان الفلاني وبيطلع لايف وبيتكلم، فسهل جدا لو انت في الدولة دي تروح تشوفه
1: طبعا،
2: لو انت في المكان ده تروح
1: ده حلو ولا وحش؟
2: وحش
1: صح،
2: وحش وحش
1: ما...
2: لانه هو انت ليك
1: بيرترط.
2: عنده انت ليك عنده الشغل بتاعه، انت ليك عنده. ممكن مثلا حتى هتكلم عن نفسي، من صناعة البرامج اشتغلت كتير قوي، كان في نجوم بحبهم قوي قوي، لما عملنا مع بعض حلقات ولما اشتغلنا ما تراجعت لورا, ما حبيتش الشخصية, فحسيت انه ده اثر على حبي ليه كنجم. بقيت اتفرج على حاجته وما بضحكش لان انا عارفه مثلا يعني. فاعتقد ان انت تظهر شخصيتك الحقيقية بشكل كامل للجمهور ده مش دايما بيبقى احسن حاجة, لان هو بيحب يعني بيحب اغنيتك, بيحبك وانت في على المسرح بتضحك, بيحب, مش مستعد يشوفك غضبان, مش مستعد يشوفك بتنتقد حاجة, مش مستعد يشوفك بتعمل حاجة, فما تورهلوش خلاص. انت دي يعني شخصية النجم اللي تخص الجمهور. عشان تيجي بعد كده انت النجوم نفسها بتشتكي ان هو انتوا بتتدخلوا في حياتنا, انتوا بتعملوا, طب ما انت اللي خليت الموضوع,
1: انت اللي اديت حياتك أيوة للناس,
2: انت اللي بقيت ممشي على السوشيال ميديا
1: وعامل فيديوهات وبتنزل على كل البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا الممكنه, انت اللي مرتبط.
2: مستني ايه؟ مستني ما لازم اقول او فلان يقول رايه في لبسك ورايه في تسريحتك ورايه في كذا ورايه في كذا, وبعد كده الناس مالها ازاي؟ الناس مالها, لا يعني لو كان زي زمان ان انت فلان بيتلصص فنقول له لا دي حياته الخاصه, انما النهارده حياتك الخاصه موجوده للناس كلها. فانا طبعا
1: طول عمر ومسيره الرائع العظيم عادل امام احنا كنا نعرف عنه ايه؟
2: طب بس عادل امام ده دايما في كفه كده يعني,
1: ما هو نجم
2: في كفه,
1: فمش مرطرط عمره
2: خالص.
1: ما تخشش مثلا مكان, اي مكان في مصر هتلاقي عادل امام, استحاله. فين وفين لو شفته,
2: صحيح,
1: فين وفين لما يعمل حديث تلفزيوني, فين وفين لما يعمل حاجه في الجورنال, وهكذا. فين وفين محمود عبد العزيز, فين وفين احمد زكي, فين وفين نور الشريف. نور الشريف عاوز تلاقيه هتشوفه في ندوات ثقافيه.
2: صحيح, الله يرحمه,
1: الله يرحم الجميع, ويدي استاذ عادل امام الصحه وطول العمر يا رب. فاهو دول نجوم, نجوم النجوم,
2: ده
1: التقال,
2: التاريخ,
1: دول اللي هو ايه يعني المدافع العيار التقيل.
2: طبعا طبعا.
1: ايه اللي الناس بتعمله دلوقتي ده؟
2: الزمن اتغير, الزمن اتغير, اليات الشهره اتغيرت. في دلوقتي حد مثلا مهما كان مكسر الدنيا بس مش موجود على السوشيال ميديا في اسمه ما بيتقالش كتير. الموضوع اتغير, فيمكن كل واحد بيلعب بادوات الزمن اللي هو فيه.
1: طب انا احب احمد عز, عزيز
2: حاله خالص, و...
1: عزيز
2: وما بي
1: نادر, انسان نادر,
2: واقول لك على حاجه, واصيل جدا مع أوي. ناس انا دي حاجه انا لسه كنت بتكلم مع صديق ليا شغال في شغلانتنا دي وبعد شويه عنها لظروف, يعرف احمد عز من وهو صحفي صغير 2011 لحد اللحظه دي, مرورا بالفتره اللي ساب فيها المجال بيتواصل معاه وبيعزمه على عروض خاصه, ولما يحصل عنده حادثه في البيت ويبارك له لما مراته تولد, ويعني استغربت من قلت له هو اللي بيبعت,
1: تعرف انا اعرف احمد عز من,
2: فاستغربت من هو راجل اصيل كده يعني.
1: انا اعرف عز من سنه 93,
2: يا الله ده بدايات خالص بتاعته.
1: يا ريت
2: ده
1: عز كان, مش عارف الناس كلها عارفه ده ولا لا, عز كان مصنف عالمي تنس طاوله.
2: انا ما اعرفش
1: بينج بونج,
2: ما اظنش الناس عارفه,
1: ومنتخب مصر, قائد المنتخب في فتره من الفترات. وكان لي واحد صاحبي قوي قوي ولا زلنا اصحاب, محمد عبد الباري, كان برضو في منتخب مصر تنس طاوله وبرضو كان مصنف. بالمناسبه عبد الباري ده كان سادس عالم, مهم, فصاحب عز قوي. وكنت انا وقتها لسه في طالب في سنه اولى في الكليه, كانت بدايتي, بدات الاول هندسه وسبتها والحمد لله, او هندسه هي اللي سابتني, فمن اعدادي هندسه, فانا كنت في اعدادي وعبد الباري صاحبي من هندسه فكنا بنقابل مع عبد الباري صديقه الشاب الوسيم الطويل جدا احمد عز. خد بالك بقى, عز ما شاء الله نجم سينمائي متألق, حاجات زي كده. عز مع كل اصحابه وما عارفه القدام من ايام ما كان لسه صغنطط وبيلعب تنس طاوله وبيحاول يبقى نجم سينما, بيحاول لسه, هو عز.
2: ده حقيقة, ده حقيقة. انا بقول لك
1: اي تغيير طبعا
2: عن تجربه وشهاده حد صديق ليا وملوش مصلحه يعني, بس فعلا انا بحبه جدا
1: في تشوفه بقى في
2: طبعا فنيا يعني,
1: ما بتشوفش عز في حته
2: خالص.
1: نطلع لايف مفيش الكلام ده, عز في المسرح مش موجود, عز في البي سي مش موجود, عز صحيح. مش موجود في حته غير في شغله
2: ولو
1: واصحابه الدايره الضيقه والسلام عليكم,
2: نادرا جدا. ده
1: ما تيجي عز ونقعد ونتكلم, مش هيجي انا عارف, لا يمكن. ممكن يطلع مع انجي بقى, انجي عالي. بص يا محمد نورتني النهارده واسعدتني جدا, جداً لان حلقه حلوه قوي قوي قوي بوجودك قوي قوي يعني.
2: انا شفتك وصديقي مصطفى كيلاني طبعا مبسوط
1: ابو الصفاصف السكره
2: ده حبيبي يعني
1: حبيبنا وحبيب كل
2: جداً
1: ده
2: جداً طبعاً.
1: ده انا كمان بشكره وبشكركم جدا يا جماعه على حسن المتابعه ونكلنا العمر. هنتقابل برضو ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات.
0: كنتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027.
2: رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الري والإسكان.
1: مدبولي يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات.
2: وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.
1: وزير النقل يؤكد أن ميناء الإسكندرية يحقق معدلات غير مسبوقة في تداول البضائع والسفن.
2: القوات المسلحة الأردنية تعلن

0: تنتظرون مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: مساء الفل على كل المستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا راجل دي مروان قدري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فنانتنا الجميله،
1: لا لا لا فنانه ايه بس استنى الاول اسلم على الناس.
0: فنانتنا الاستعراضيه. طيب
1: اسبوع جديد، يوم جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد، بس النهارده هنعمل اكسبشن وكله هيكلم الكل علشان عيد ميلاد سيد الكل.
0: الله يخليك يا ست بنات.
1: حبيبنا موظفي المفضل
0: اللي حصل على جائزه الاعداديه في شيل الكابلات.
1: النهارده عيد ميلاد مروان، فقلنا بقى نعمل حلقه احتفاليه
0: استثنائيه
1: غير عاديه.
0: ما هتكملي في السجع ده كتير.
1: ليه مروان قدري؟ كل سنه وانت طيب.
0: وانت طيبه يا رب، ربنا يخليك.
1: هابي بيرثدي.
0: ثانك يو.
1: قلت النهارده انا هتنزل واحتفل معاك.
0: دايما انت مع مع جمهورك وموظفينك.
1: امال ويعني بص انا عملت اللي عليا، اشتغلت على ستوري في الطريق. كان فيها شغل وفيها تفكير وفيها يعني ترتيب.
0: طبعا التناسق الاحداث وترابطها في الستوري.
1: بس فقلنا بقى نحتفل النهارده بعيد ميلادك. اخبارك ايه؟
0: الحمد لله تمام.

0: انا شفت ما نسيتش. يا خساره ان هو جه في يوم احنا موجودين على الهوا فيه. كان نفسي ان هو يجي. اه كان
1: ده النهارده يعني يوم نهائي كاس العالم وعيد ميلادي.
0: الناس للاسف هتبقى مشغوله بالليل.
1: انا قررت احتفل في الاستاد بقى بالليل معاهم مع اسبانيا.
0: روح وكمل احتفال لبكره، ما عندناش مشكله. هطلع انا بكره خلاص.
1: ما انا بس عشان الطيران كمان هتبقى الطيارات زحمه.
0: طب انت عملت اي
1: اكسيون؟
0: اي لا. احتفالات عندك؟ اي اصحاب قالوا لك اي حاجه؟
1: لا هحتفل مع منتخب اسبانيا النهارده بالليل ان شاء الله. كلموني دي لا فوينتي، كلمني وقال لي ما تنساش بالليل تيجي ترفع معانا كاس ونحتفل لك بعيد ميلادك.
0: الله اوكي.
1: جايبين تورتايه
0: على قد كده،
1: شوكليت كيك كده
0: بالفواكه
1: مع عصير اورنجوس.
0: طيب احنا هنحاول بقى النهارده نسليكوا في الساعتين، ولكن طبعا لو عايزين تبعتوا لمروان هابي بيرث داي يلا بينا.
1: والله يارا مشكوره، جابت تورتايه فعلا على حسابها، وان كنت اشك انه على حسابها اكيد جايلها هديه، فهي جابتها قبل ما تبوظ يعني. بس تشكري برضه يارا،
0: يعني حاولت قلت كنت محوشه شويه فقلت يلا بعزق فلوس النهارده.
1: في تورته الاكسبايرد عندي واحده اقرب واحد، في واحده هتاخد بوز بكره ناخدها بقى النهارده.
0: فيعني عايزين بقى النهارده نعمل حلقه لذيذه كده.
1: وما تقرفناش.
0: يعني بص، بما انه عيد ميلادك فهحس ان انت ممكن يكون مزاجك احسن من الايام العاديه، يعني مش مكشر في وشنا، هيبقى عندك استعداد تشتغل شويه.
1: الواحد كمان كل ما بيصغر سنه الموضوع بيختلف.
0: تحب نبتدي باي اغنيه ليك؟ والله اللي انت عايزه.
1: اي حاجه. لا ما يعني
0: عشان خاطرك ممكن اشغل اغنيه ريكويست عشان خاطرك.
1: عايز ريكويست عشان خاطري.
0: عايز ايه لغايه ما
1: اي حاجه لاحمد سعد؟
0: عايز صاحبي يا صاحبي؟
1: لا لا. اسمها ايه اللي محدش بيقول لي يا كوتي؟ موجوده دي صح؟
0: ما انت لو قلت لي اسمها.
1: ما انا مش عارف الاسم. محدش بيقول لي يا كوتي حاجه كده.
0: حد يقول لنا اسمها ايه؟
1: محدش بيقول لي يا ميرو.
0: دي قديمه ولا جديده دي؟
1: والنبي يا اختي ما اعرف.
0: طب شوف المسجز ممكن يكون حد بعتها ولا حاجه.
1: لا والله
0: شوف لغايه ما اقول درجات الحراره، يعني ماشي. هو برضو البرنامج لازم يمشي
1: بطريقه
0: طبيعيه، مش عشان عيد ميلادك هنطلصق الهواء. خلاص
1: طبعا هنطلصق الهواء. طول ما انت بتتعاملي معايا على انه كيس بلاستيك وانت شايلاه على كتفك.
0: درجه الحراره النهارده او دلوقتي 36. النهارده بديل لسه باقي الاسبوع ده هزار اكتر
1: برضو.
0: يعني احنا مثلا
1: دخلنا في اربعينات.
0: بص هو هنا مش كاتب اربعينات، بس هي اربعينات. هنا ده في اكتوبر يعني. بس يعني مثلا يوم الخميس يوم الاربع والخميس 38
1: اللي جايين.
0: على
1: فكره النهارده كانت 38 وامبارح كانت 38 39 امبارح كانت 39.
0: ما هو ده بقى بيبقى مكتوب. احنا متفقين ان الدرجات دي في الضله. فانت لو مش واقف في الضله الموضوع
1: هيختلف.
0: بس فنخلي بالنا في هم كانوا بيقولوا ان في موجه حر كده كده يعني. بالليل هتكون 23، في شويه هواء الهواء لا ما فيش هواء النهارده 12 كيلو في الساعه، والرطوبه 26%. بكره وبعده تقريبا نفس الحاجه درجات الحراره، بعد كده من يوم الاربعاء بقى هتحرر شويه، ولكن من يوم الجمعه هتنزل 4 درجات. فده حاجه لذيذه يعني. بس كده يا مروان.
1: طيب
0: ما حدش قال لنا اسم الاغنيه.
1: لا ما حدش يعني
0: كان نفسي اشغلك حاجه انت نفسك فيها، بس خلاص بقى مش
1: استنى في حد فيها.
0: مش جايه معانا النهارده.
1: لا في حد بعد بيقول. طب خلينا لما نقرا بقى المسج.
0: ايه رايك احط لك ايه اليوم الحلو ده؟
1: ماشي.
0: عشان ايه عيد ميلادك؟ اتفضل. مع انه مش حلو قوي، بس يلا يعني
1: اتفضل
0: اي حاجه.
1: تشكر يا ابني.
0: 0155955006 facebook.com/nogumfm. هنطلع فاصل سريع نأكل مروان شويه تورته وكيكه وعصير اورنج جوس ونرجع.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب سلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: ماشي، حمادة المصري مساء الفل وانت طيب يا حمادة، ربنا يخليك. ومها من الرياض مساء الجمال عليكي، مساء الفل، بتقول وحشتوني انت كمان يا مها. في كمان انا كمان ليا اتنين توامي فبتكروت دايما، محدش بيجيب لي هديه. ماشي، بيقول انا كمان كان عيد ميلادي امبارح ومحتاج ابقى كوتي. ده مين بقى؟ ده مصطفى خليل، مساء الفل يا درش،
2: كل سنه وانت طيب.
1: مساء الهنا والسعاده على قلوبكم. انا نوره من حدائق اكتوبر.
2: يا مساء الفل عليك،
1: مساء الفل عليك يا نوره، استنبعت مسج طويله. ربنا يخليكي وانت طيبه يا نوره، بعتها بتقول لي يعني كل سنه طيب. وبتقول نفسي اسمع تامر عاشور اجمل حلم وبهديها لمحمد كوتو ولحد يعني تعرفه، والمروان طبعا، وما يزعلش. لا انا مش زعلان والله، انا كنت بقول كده، دي اللي افتكرتها والله. مساء الفل، كل سنه وانت طيب يا سرطاني يا جميل. عيد ميلادنا السنه دي مميز مع نهائي كاس العالم، انا وانت وابطال العالم. ده الفولي، مساء الفل عليك يا فولي، ربنا يخليك يا حبيبي وانت طيب. في كمان هابي بيرثدي مروان، ده مين؟ ده 276 ده فين؟ 276 برضو متعلمش. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبه مروان، ربنا يخليكي.
2: شايف الناس اهي بتعيد عليك،
1: والناس جميله طيب، الناس كلهم طيب. جمال يعني، دي مرموره.
2: عمال تقول على المستمعين كلام مش قد كده،
1: دي كان اخر كلمه قالتها يارا. شيري مساء الفل، بعتها بتسلم علينا.
2: يا مساء الفل عليك.
1: بتقول الاغنيه اسمها كوتي.
2: كوتي؟
1: اسمها كوتي بتاعت احمد سعد.
2: احنا شغلنا حاجه لاحمد سعد، ممكن الساعه الثانيه مثلا.
1: في كمان احمد سعدي، مساء الفل، تسلم يا احمد يا حبيبي وانت طيب. في عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. خالد مانجا وانت طيب، ربنا يخليك يا خالد، تسلم. اسلام بيقول مساء الفل عليكم من الجيم، عايز اسمع اشرقت توتا خل ايه، مش عارف ايه، مش عارف، مش المسج مش واضحه، بعتها تاني. الله يديم المحبه، ربنا يخليك. مساء الفل، عايز اسمع عمرو دياب. مساء الفل عيسى من جده، ده اللي عايز يسمع عمرو دياب. كل سنه وانت طيب يا مروان يا ادري. ده مين بقى؟ ده محمد سمير كنفاني، مساء الفل عليك يا محمد، تسلم. مساء العسل يا مروان، مين هيكسب النهارده، اسبانيا ولا ارجنتين؟ والله انا بشجع اسبانيا، انا ماليش في اسبانيا قوي، بس يعني في حاله النهارده بشجع اسبانيا.
2: كله عايز يشجع اي حاجه غير الارجنتين.
1: حسن من جنوب افريقيا، 276 ده من جنوب افريقيا.
2: اوكي، مساء الفل عليك يا حسن.
1: مساء الفل. في كمان ممكن استنى، ده الرقم الاخره 6044، بس هو المسج مش بحاول افتحها، مش عايزه ايه تفتح. بيقول ممكن اعرف تميت كم سنة؟ تميت 51 سنة. دي كريمان، دكتورة كريمان، مساء الفل عليك يا دكتورة كريمان. انا تميت 51 سنة، يعني اكبر من يارا بحوالي 3 سنين او 4 سنين.
2: 3 سنين شكلك يبان 50 مثلا. يعني شكلك اصغر من سنك.
1: 50 السنة دي يعني ما شاء الله. لا نورة وليكي رؤية،
2: شكلك صغير دايما.
1: مرسي،
2: مهم الروح اللي حلوة يعني، ده مش فارق.
1: مرسي ليكي، مرسي. نجوان مساء الفل عليكي، بعتها بتسلم علينا. فيه طب البتاع
2: بيهيس.
1: فهنظبطه ونرجع لكم تاني.
2: طب سؤال، الماتش الساعة كام النهاردة عندك فكرة؟
1: الساعة
2: 10. هتتفرج مع اصحابك ولا
1: غالبا لوحدك؟ غالبا
2: عندك اصحاب. ده عيد ميلادك، فاكيد بقى ممكن يقولوا لك يلا نجيب لك سندوتشين او حاجة، صح؟
1: انا منبه كمان، شاورما لحمة بس.
2: لحمة بس، مش عايز فراخ.
1: باكيت شيكن نو،
2: باكيت بطاطس،
1: باكيت باكيت
2: وطحينة.
1: تهيني جوي وي
2: جوي وي. طيب يعني اكيد معانا اخبار وابديتس،
1: اكيد معانا طحينه
2: وكل حاجه. انا جايبه معايا كفته.
1: سيخ ولا كور؟
2: سيخ كور. 015 5955 1006.
1: هنفضل بيه لحد امتى؟
2: للابد. facebook.com/نجوم FM. هطلع مروان فاصل وهرجع لكم، وانا بقى نكمل مع بعض حلقه النهارده لغايه ما نشوف المسجز راحت فين. شايفه بيحاول مع التابلت. ايه رايك نسمع الحب جاني؟ انا هديك اختيار اغنيه كمان النهارده عشان خاطر بس صاحب مكان برضه. خلاص
1: ماشي، هفكر
2: نسمع توليت ملكه.

0: وعملت لي بولي فرش الواجب وزياده شويه
1: اعراض الجفاف عليا خلاص بقت بتقل بولي فرش خلت لي عينيا فرش خلاص ولقينا حل.
2: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190602026 رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة، اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
7: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
2: خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هاي بيرثداي بوي النهارده مروان اسمه بيرثداي بوي.
2: What a big kite you had. I made it
1: all myself.
2: طب شوفي يعني بي لسه بي بي
1: طيب انا messages. ممكن يعني هتقرا ولا اقول ما خبر
2: عمرو قلبيزو بس بيهني مروان بيهني مروان قادر على عيد ميلاد ربنا يخليك يا استاذ عمرو. يا ابني مديرتك يا ابني حماده المصري فظيع فظيع
1: بحب قوي لما
2: يا ابني فظيعه يا ابني دي. سالي بتقول لي كل سنه وانت طيب يا مروان. الاغنيه اسمها كوتي. ماشي. انا 45 ايه الحاجه اللي مهمه اللي لازم اعملها قبل ما اوصل 51 زيك؟ كل سنه وانت طيب واتكلم جد لو سمحت. ده محمد. والله محمد يعني ما عنديش حاجه اقول. انا ما بعرفش اقول الكلام اللي هو اشتغل على نفسك ومش عارف ايه. بس يعني ايا كانت بتشتغل ايه او بتعمل ايه في حياتك ما الـ يعني ابعد عن التوتر. بس ما ده اللي اقدر اقوله.
1: ده انت بتقول
2: هو بيقول لي ايه الحاجه اللي لازم اعملها، ايه الحاجه المهمه اللي لازم اعملها قبل ما اوصل 51. ابعد عن التوتر
1: يعني
2: على قد ما
1: تقدر. مروان عامه يعني مش ده المقياس.
2: عايز تعيش في اللالا لاند خلي يارا بقى تديك البرنامج التاهيلي بتاعها.
1: مش ده المقياس.
2: تو ليف ان يور اون بابل
1: يعني اسال اي حد غير مروان.
2: هابل بابل تويلاند ترابل.
1: ما جاش يعني ليش؟
2: هي يارا بتاعت الايجابيه واللي عارف الحاجات
1: اللي مش بتاعت
2: الايجابيه المزيفه والسعاده الزائفه والحاجات دي. ايه دي
1: يا ابني حرام عليك انا مش كده خالص. لا لا لا انا مش كده. انا انا بحب ابقى مفرفشه عشان ما جاش من ورا النكت حاجه.
2: هو ده حقيقي طبعا
1: يعني الصراحه.
2: بس هو برضو يعني انا ماشي. انا ممكن اخد وقت في الزعل. بس برضو مش زيك. ما حدش بيزعل 3 دقايق ويكمل.
1: خلاص انا هزعل اكتر من كده ليه؟ هعمل ايه؟
2: اللي هو الحجم المساوي الزعل المساوي للمشكله.
1: مساوي.
2: لا لا لا لا لا لا لا اداء اللي واقفه فوق البرج هتنط ده كله محصل بعضه.
1: طب والله كله محصل بعضه.
2: ماشي تمام
1: لا اصل خلاص والله النكد بجد يعني ياما الواحد
2: كمان لما تكبري في السن
1: ياما الواحد اتنكد عليه او اتضايق او نكد على نفسه بعدين حصل ايه؟
2: ولا حاجه.
1: وصلت بايه بالنكد ده؟
2: ولا حاجه.
1: قعدت زعلان في ركنه.
2: بس هي الشطاره مش ان انت يعني طبعا هي جزء منها ان انت تحاولي تتفادي النكد. بس الشطاره ان انت لو حصل حاجه ضايقتك فننكد على الكل. ليه انا بعد بقى دي بقى دي اشتري مني دي نصيحه هتفيدك. لا لا لا ما نمشي محروق دمي.
1: احرق دم كل اللي حواليا.
2: يلا بينا انا من بتاع ايه علي وعلى اعدائي.
1: ما انا عارفه ده متعوده عليه منك يعني لما بتيجي.
2: بس انا عمري ما عملته معاكي.
1: ايه ثانيه واحده
2: فاكر لما
1: لا هقول لك انت لما بتيجي متنكد عليك او في حاجه حاصله مضايقاك.
2: انا ما حدش يستجرى ينكد عليا.
1: لا لا لا انت لا تطاق. لا يعني غير رمضان طبعا وانت صايم انت لا تطاق. دي حاجه
2: مش رمضان ده تمام ده مش دي ايام مفترجه. انا جاي متضايق. انا بقعد ساكت.
1: لا بنكد. لا لا لا
2: يا يارا تقيل ليه.
1: ايوه انت بتقعد ساكت. بس
2: بقعد ساكت لا بضايق حد بالكلام ولا بغلس على حد ولا بعمل حاجه. بقعد ساكت ضارب وش.
1: ضارب وش ما حصلش. بتخلي
2: انت محسساني ان انت سمير غانم عايش معانا في المحطه. ما انت بتيجي برضو ما حدش بيبقى شايف وشك من قفاكي.
1: لا لا لا لا
2: ما حدش عارف انت جاي ولا رايحه.
1: انا بهزر ودايما
2: مين ده
1: ضحوكه
2: ضحوكه بقف
1: قفي
2: قفي انا بشرب قفي قفي.
1: لا لا لا انا مش نكد وانت عارف كويس ان انا مش نكد. وبعدين انا على الهوا هي يارا اللي مش على الهوا.
2: يارا الانسانه تقول ايه ليارا المذيعه
1: يعني يارا المذيعه والانسانه واحد
2: بجد
1: يارا الاعلاميه
2: مش برزونة.
1: يعني لا ما تمثلش.
2: انا اللي ممثل.
1: عيب يعني انت 51 سنه خلاص بقى.
2: صح. انا فاكر موقف هنا جنب باب الاستوديو. بفكر فيه بقى بفكر فيه بقى اوف اير.
1: عملت ايه؟
2: لا لا
1: زعقت لحد؟
2: لا لا لا لا
1: زعقت لك؟
2: بلاش احنا على الهوا. طيب احسن بلاش نعاند بعضينا.
1: مش كمل المسجز احسن.
2: مروان وملكة جمال المعادي وحشتونا يا رب تكونوا بخير. ده ايهاب راضي مساء الفل
1: يا بوب. مساء الفل
2: هوبا رجعت ليكو تاني. ايه بقى استنى. كل سنه وانت طيب يا برنس. ده رامي تي اكس. اوكي يا رامي رب وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك. العمر ليك يا استاذ مروان. هابي بيرث هابي بيرثدي هو والله عشان كتبها بالعربي بس. بس انا مش الحاجه بتفتح يعني في حاجه غلط في الواتس. النهارده كمان عيد ميلاد بنتي ليلي وبقولها كل سنه وهي طيبه. روح قلب ماما عايز اسمع حاجه لعمرو دياب.
1: دي شيماء ياسين
2: كل سنه وبنتك طيبه. ويعني انت معاكي كنز بتوع السرطان دول كنز. مش كلهم بس يعني في جزء كبير منهم. في سالي كمان مساء الفل. كل سنه وانت طيب. انت ما قريتش رساله مين ده؟ مين ايه ماشي يا ايه حاضر هنقراها. في كمان مروان انا في مصر اخيرا ارجوكوا كلموني ده رقمي المصري. ده دي مريم الحسيني. ماشي يا مريم.
1: مساء الفل عليك.
2: مساء الفل عليك يا مريم. في مين تاني؟ كل سنه وانتم طيبين يا ميرو من داخل زحمه شوارع الرياض. مساء الفل عليك. ده احمد الجندي. مساء الفل عليك يا ابو حميد. تيجي بالف سلامه ان شاء الله. انا نفسي ماشي هبعت لك يا منار. بتسال عليكي على حاجه معينه خاصه بيكي انت يارا.
1: انا وانت بتقول لها هبعت لك على اساس ايه؟
2: هرد عليها في يعني انت عايزه تردي عليها.
1: اوكي بس انت هترد بالنيابه عني في ايه بالظبط يعني؟
2: لا ماشي يا منار حاضر.
1: روتين الشعر بتاعها هقوله لك دلوقتي. اول حاجه حطي ماسك.
2: هنجيب الطحينه.
1: طيب ممكن اقول خبر سريع قبل ما نطلع فاصل؟
2: لا.
1: التوقيت الشتوي 2026 متى يتم إلغاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة 60 دقيقة؟ ليه بنتكلم في الموضوع ده من دلوقتي؟ ما خلينا نستمتع بالصيف. كتير من الناس انت منهم بتترقب وبتنتظر موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026. طبعا مع استمرار العمل بالتوقيت الصيفي كمان البحث على المواقع عن التوقيت الشتوي بيزيد. العمل بالتوقيت الشتوي هيبدا بعد طبعا يعني ما اعرفش ليه كاتبينها بعد انتهاء التوقيت الصيفي اكيد وتحديدا في نهايه يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر من كل سنه. هيتم تاخير الساعه 60 دقيقه علشان ترجع للتوقيت الشتوي رسميا. مصر كانت بدات تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعه الاخيره من شهر ابريل لما قدمنا الساعه 60 دقيقه وده هدفه ان هو يرشد استهلاك الطاقه والاستفاده من ساعات النهار. فاحنا المفروض ان اخر خميس في شهر اكتوبر.
2: اوكي
1: بس عايز تعرف ده امتى؟ انا ما بحبش خالص لما بنرجع التوقيت الشتوي ده.
2: انا بصراحه ده انا شايف ان التوقيت الشتوي ده هو الالطف.
1: اولا يا مروان احنا بنخلص هوا انت بتنزل في الضلمه.
2: ماشي
1: ده لوحده نكد يعني. بص اخر خميس هيبقى 29 اكتوبر كده احنا مش هنبقى على الهوا بس يعني. 29
2: بقى ليه ومزهقنا ليه؟
1: 29 اكتوبر الساعه هنرجعها ساعه.
2: أيد التاريخ عندك ده يا منير انت ودينا. 29 اكتوبر ده اليوم اللي هيفرجوا فيه يعني.
1: هما بيعملوها دايما الخميس بالليل علشان الجمعه بتكون اجازه في البلد فمحدش يتلخبط في الشغل بقى والكلام ده كله. طيب انا هطلعك فاصل وهنرجع على طول. 015-595-1006 اخبارنا على نجومه في ام دوت نت. في كمان نشره اخبار بعد شويه صغيره وهنبتدي معاكم الساعه الثانيه. خلينا خليكم معانا بقى.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتك. لينجلون
2: رقم الضريبي 631-212-633.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026، والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية.
2: مدبولي يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات.
1: وزير الخارجية يعقد سلسلة اجتماعات بالقاهرة في إطار جهود مصر لدعم السلم والأمن بالقرن الإفريقي.
2: وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.
1: وزير الكهرباء والتخطيط يبحثان مع البنك الدولي تعزيز الشراكة في مجالات الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادية.
2: وزير النقل يؤكد أن ميناء الأسكندرية يحقق معدلات غير مسبوقة في تداول البضائع والسفن.
1: وزير العمل يؤكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
2: أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الأهلي يعلن تمديد التعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة عامين.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: انتهى. وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من عيد ميلاد مروان النهاردة.
2: ده عيد ميلاد مين الليلة؟
1: النهاردة مش حلقة، النهاردة عيد ميلاد مروان.
2: النهاردة أجازة عندي، عامل شوية فسيخ ما شاء الله. أوكي. دي ياسمين، ماشي يا ياسمين
1: بالهنا والشفاء.
2: على العشاء ده سوري، ده حسن من جنوب أفريقيا. ماشي يا أبو علي بألف هنا. في مين تاني؟ مساء الفل يا رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. يا ريت تقروا رسالتي. محمد جابر من الفيوم، مساء الفل عليك يا محمد. في عمر العسيلي، جبتي له هدية يا يارا ولا لا؟ ردي.
1: لا اتركك. حلو قوي كده،
2: كل سنه وانت طيب.
1: هو اصلا عمره ما جاب لي شوكولاتاي حتى في عيد ميلادي. هو يا دوب يقول لي كل سنه وانت طيب، ده حتى ما بيحطش ستوري. فيلا مش مشكله، يعني انا برمي،
2: ما بحطش ستوري،
1: برمي يعني ما جبتش
2: وما
1: جبتش
2: تورته. صح عندك حق،
1: برمي في البحر.
2: صح.
1: جبتي تورته؟
2: اه طبعا.
1: امتى ده؟
2: مش اللي فات، اللي قبله.
1: ياه،
2: ما كان عندك 41.
1: واللي فات كنت فين؟
2: صحيح. انا نوره تاني والله، يارا عندها حق يا مروان، النكد هيعمل ايه.
1: والله
2: نفسي بقى ابقى زيها بجد، ما شاء الله. يا رب ما تزعلوش ابدا، ربنا يخليك.
1: حاسه ان النهارده هيتنكد عليا. لا والله انا بيتنكد عليا، بس خلاص بقيت اللي هو بكبر دماغي يعني.
2: كل سنه وانت طيب يا مروان، وكل سنه وانتم طيبين. ده رقم من السعوديه. ادم واياد وايسل وايلا بيعيدوا عليك من ابها. مساء الفل عليكم كلكم، وكل سنه وانتم طيبين. ميرسي جدا ليكم. عيد ميلاد سعيد يا مروان. انا كان عيد ميلادي يوم 15. دي علياء التميمي. يعني يا علياء مساء الفل،
1: كل سنه وانت طيبه
2: وعيد سعيد. عيد كل سنه وانت طيبه وقبل مليون سنه. كل سنه طيبه يا مروان. ده ايهاب راضي، عمرو دياب، ماليش بديل، عايزين نسمعها اليوم. الحمد لله ضاع عليا

0: ربنا يعوض عليك. ده رقم من السعوديه. محمد رجب بيقول كل سنه وانت طيب يا مروان، انا عارف ان عيد ميلادك ما يكملش من غيري انا ويارا. لا هو كمل عادي يا محمد، عادي يعني. كل سنه وحضرتك طيب، سنه سعيده عليك. ده الرقم اللي اخره 416، هي كاتبه كوت يعني مش كاتبه اسم. كل سنه وانت طيب يا مروان. انا عندي في البيت كنزين سرطان، ولد وبنت، ربنا يخليهم لك. السرطان دول اهدى ناس في الدنيا، الرجاله كمان تحديدا. في كمان كل سنه وانت طيب يا مروان، انا في السعوديه عيد ميلاد بنتي جوري، كمان يومين هتكمل سنتين، ربنا يخليها لك ويحفظها، وكل سنه وهي طيبه مقدما.
1: كل سنه وانتوا طيبين كلكم. واضح ان في اعياد ميلاد كتيره يعني. اوكي. ممكن اقول خبر سريع؟
0: لا.
1: سمعت عن فيلم ذا اوديسي؟ اوكي.
0: مكسر الدنيا.
1: بص، هو الخبر اللي قدامي ان فيلم الاوديسيه او ذا اوديسي بيحقق افتتاحيه تاريخيه بايرادات وصلت 51 مليون دولار. الفيلم ده قلب الدنيا في شباك التذاكر من اول يوم ما اتعرض، وحقق افتتاحيه تاريخيه بايرادات وصلت ل 51 مليون دولار يوم الجمعه من 3919 دار عرض في امريكا الشماليه. ده بس
0: ده مات ديمون وان هاثواي ومش عارف
1: هو كريستوفر نولان اللي عمله.
0: اسمها ايه الممثله نونيتا اللي كانت خدت اوسكار؟
1: زندايا.
0: لا غير زندايا، لا الثانيه، في واحده لومبا نونيتا حاجه كده،
1: لوبيتا نيونجو.
0: لوبيتا نيونجو.
1: لوبيتا نيونجو. هو فيلم فيه كاست كبير جدا. اللي عرفته ان الفيلم ده اول فيلم في التاريخ يتصور كليا بكاميرات اي ماكس.
0: اوكي.
1: فبالتالي انت لو هتتفرج على الفيلم ده روح اتفرج عليه
0: في سينمات
1: شاشه اي ماكس، لان هو معمول ان هو متصور كده. انا شفت صور لكريستوفر نولان والكاميرات والحاجات دي كلها، كاميرات كلها مكتوب عليها اي ماكس كده. وبرده التكلفه بتاعت الفيلم من اكبر البادجتس اللي اتحطت، حوالي 250 مليون دولار. انت متخيل؟ يعني هو ده عدى ذا دارك نايت وعدى حاجات كتيرة يعني.
0: وافاتار وتايتانيك.
1: انا لقيت اهي الموضوع بيقولك ان هو اول فيلم يتصور بالكامل بكاميرا اي ماكس 70 ملي متر. دي اسم الكاميرا يعني. دي اللي بتخلي ان هو الاي ماكس وانت بتفرج عليها على اي ماكس بقى هتشوف حاجة ما حصلتش المفروض يعني. بس كده. هو طبعا زي ما انت قلت بقى كاست كبير جدا. اتصور في 6 بلاد، اتصور في اليونان، في ايطاليا، في ايسلند، في المغرب، في اسكتلندا، وفي انجلترا. وبس كده يعني. هو المفروض انه فيلم خطير. انا عندي حد من اصحابي عايز يروح الفيلم.
0: اوكي.
1: بيدور على تذاكر ما لقاش ولا تذكره لغايه يوم.
0: لسه ما نزلش مصر.
1: نزل.
0: والله
1: مش لاقي تذكره ليوم الخميس الجاي.
0: ياه.
1: ده من امبارح.
0: طب ما كلمنيش ليه؟
1: قلت له خلي مروان سيبه ونشيله التقيله. مش دلوقتي.
0: يعني كلمني.
1: حاضر. بس
0: نجز له القاعه كامله.
1: هقول
0: هو جاي. هو ولاد عمه صح؟
1: سينما مروان. هنروح
0: من الغربيه. جاي من الغربيه.
1: اي ماكس. اي من.
0: لا لا اي هزار وقالش لا لا. النهارده من حقي اقول لا.
1: بس يعني فقلت اقول لكم شويه كده حاجات عن الفيلم يعني. انا عايزه اشوفه علشان الضجه اللي معموله عليه، بس هو مش ستايل الافلام اللي انا بحبها، بس هتفرج عليه. فاهم قصدي؟
0: لا بس هو كل الفيدباك اللي جاي يعني انه مكسر.
1: عشان كده عايز اشوفه. فومو.
0: ده انت.
1: مش عايزه تفوتني حاجه بس. عندي فضول.
0: لا ما هو ان شاء الله الفضول ده ان شاء الله يعني هيوديكي ورا الشمس.
1: لا لا ما تقولش كده. ان شاء الله. لا
0: قدام الشمس.
1: جنب الشمس. طيب انا هطلعنا في وصل عشان لازم 015 595 1006 نسمع تامر حسني ونرجع على طول.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: سلطان الطارب، لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش أو كاوتش عربيته لينج لونج.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: مستمرين معاكم في تغطية نهائي كأس العالم 2026، والنهاردة العالم كله على موعد مع ليلة استثنائية. البداية من ملعب ميت لايف. النهائي دخل التاريخ حتى قبل ضربة البداية، بعدما أعلن فيفا نفاد جميع التذاكر وإقامة المباراة أمام أكبر حضور جماهيري في تاريخ نهائيات كأس العالم. ومش بس الجماهير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيحضر المباراة النهائية، وكمان هيشارك في مراسم تسليم كأس العالم للبطل، فأول حضور لرئيس أمريكي لنهائي مونديال يقام على الأراضي الأمريكية. أما داخل الملعب فكل المؤشرات بتقول إننا على موعد مع مواجهة من العيار التقيل. إسبانيا صاحبة أقوى دفاع في البطولة، بعدما استقبلت هدف واحد بس هتواجه الأرجنتين صاحبة أقوى هجوم في مباراة متوقع إنها تكون تكتيكية أكتر من كونها مفتوحة هجومياً. وبصمة إسبانيا في البطولة كانت واضحة جدا، المطادور وصل للنهائي من غير أي هزيمة في آخر 37 مباراة، بينما الأرجنتين بتراهن على خبرة ليونيل ميسي ومدربه ليونيل سكالوني للحفاظ على لقب كأس العالم. وقبل النهائي ليونيل ميسي أكد أن أجواء المنتخب هادية، وقال أن النهائيات لا تكسب بالأسماء لكن بالتركيز داخل الملعب، وكمان وصف مواجهة لامين يامال بأنها مواجهة بين جيلين مختلفين. وفي نفس الوقت أثار الجدل بعدما لمح لأن لقاء الليلة قد يكون الأخير له بقميص منتخب الأرجنتين. أما مدرب التانجو ليونيل سكالوني فطلب من لاعبي التحلي بالصبر وعدم الاندفاع أمام استحواذ المنتخب الإسباني مع التركيز على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. وعلى الجانب الآخر مدرب إسبانيا لويس دي لفوينتي أكد أنه مش هيخصص رقابة فردية لميسي، وقال أن لاعب بحجم ميسي لازم الفريق كله يتعامل معاه مش لاعب واحد، وأضاف أن المقارنات بين لامين يامال وميسي لسه بدري عليها لأن كل لاعب ليه مسيرته الخاصة. ومن ناحية التشكيل الأرجنتين أقرب للدفع بنفس التشكيل اللي خاض مباراة إنجلترا في نصف النهائي بعد تحسن الحالة البدنية لمعظم اللاعبين، بينما يواصل فاكوندو ميدينيا محاولاته للحاق بالمباراة. وخارج الملعب الجماهير الأرجنتينية والإسبانية بدأت تتوافد من الصبح على محيط ملعب ميت لايف وشوارع نيويورك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة استعدادا لليلة الختام. وفي ختام استعدادات البطولة أكد فيفا أن نسخة 2026 حققت نجاح كبير سواء في الحضور الجماهيري أو الإيرادات أو نسب المشاهدة، مشيرا لأن النسخة الأولى بمشاركة 48 منتخب تجاوزت كل التوقعات. كل الطرق النهاردة بتؤدي إلى ميت لايف، ساعات قليلة وهنعرف مين هيكتب التاريخ، إسبانيا ولا الأرجنتين، ومين هيرفع كأس العالم 2026.
4: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
6: الودة حلوة.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تاني الأمور على فكرة حساسية جديدة. في كمان حمادة المصري، يعني مديرتك جابت لك تورته وضربتها الورق. مين اللي قال ضربت التورته الورق؟ دخلت حته قطعتين حتى، مش مش مش مش حته كبيره. في كمان انا ملاحظ من فتره ان انت بطلت تقرا رسائلي عموما. كل سنه وانت طيب وسلامي ليارا. ليه بطلت؟ ده مايكل. لا يا مايكل ليه، ما انا عمري ما بطلت اقرا رسائلك، انا بس يمكن ما باخدش بالي او بتعدي مني. مساء الخير، كل سنه وانت طيب يا مروان والعمر كله ليك. ومعاك احمد يسري، وعيد جوازي 17 من 2009 يوم 17 يوليو. اول امبارح انا ومراتي نسينا اليوم وافتكرنا النهارده. ممكن اقول لها كل سنه وانت معايا يا داليا، يا اجمل سنين العمر، واهديها علمتيني احب الدنيا. راغب علامه،
2: يعني
1: عيد جواز سعيد عليك وانت
2: و احب الدنيا. علمتيني ايه بقى؟
1: هو عايز اسمها من راغب مش مني.
2: علمتيني الحب، علمتيني الحب.
1: هوب.
2: هو احنا كان لسه معانا رواب علامة من شوية صغيرة. يعني دي المشكلة بس الوحيدة.
1: مصطفى عصام مساء الفل، بيقول انت اكتر، انتوا اكتر مذيعين قريبين لقلبي، لكن عندي سؤال صعب مش عارف هتعرفوا تردوا ولا لا. لا مش هينفع.
2: سرك الاول بس.
1: لا خلاص. لا مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع نقراه، ومش هينفع اللي انت بتسال عليه ده. كل سنه وانت طيب يا نجم، احلى مذيع في مصر. ده حماره يا حماره. ازيك يا حماره؟
2: اخر ما افتكرنا.
1: فين ايام الحواوشي والبطيخ؟ في مين؟ طبعا انك قلت دي مه، انك قلت سنك 51 دي كذب، لان شكلك يدي اصغر يا جنرال. انا 53 واخويا صغير. ربنا يخليك يا مه ويديك الصحه وطول العمر. بس لا انا 51 يا مه، انا 51. في ايه تاني؟ كل سنه وانت بألف خير يا مروان، والسنه الجايه نشوفك مدير قد الدنيا. ربنا يخليك او يخليك يمين دي يمنى. ربنا يخليك يا يوم.
2: فل عليك.
1: عندك اي حاجه تقوليها؟
2: عندي خبر مش يعني غريب، يعني دمه مش دمه
1: إيه،
2: حاجه غريبه. اوكي. علشان المشاهدات. اوكي. اهل طفله حولوها لنجمه اكل ووصل وزنها ل 35 كيلو. اوكي. اتعرض اب وام وام طفله عندها 3 سنين لانتقادات كبيره جدا بعد ما وصل وزن بنتهم ل 35 كيلو. ليه بقى؟ عشان بيصوروا بيها فيديوهات الماك بانج. الماك بانج اللي هي، لو حد مش عارف، اللي هي الاكل الكتير، اللي هي يجيبوا مثلا صينيه او ترابيزه مليانه اكل ويخلصوا الاكل يقعدوا ياكلوها كده. هي الفيديو عباره عن كده بس. وظاهرة الماك بانج هي ان الناس بتصور نفسها وهي بتاكل كميات ضخمة من الاكل علشان الترفيه وجذب المشاهدات. هي فعلا ليها مشاهدات عالية جدا، معرفش ليه. ودي من اكتر الظواهر المثيرة للجدل، لانها بتشجع طبعا على هدر الاكل، وكمان بتعرض صحة الناس للخطر. ووصل الامر ان بعض صناع المحتوى ماتوا بسببها. حلو. القصة دي ابتدت مع طفلة صينية اللي اهلها حولوها لنجمة ماك بانج، وكانوا بيصوروها وهي بتاكل اكلات غير صحية وينزلوا الفيديوهات دي على السوشيال ميديا، وبيستخدموا عناوين زي بنت عندها 3 سنين ووزنها 33 كيلو وشهيتها مدهشة. فالفيديوهات بتنزل على المنصات اللي هي اللي بتقدر تتفرج عليها. ودي واحدة منهم اسمها دوين او حاجة كده، دي النسخة الصينية من التيك توك، عشان تقريبا هم ما عندهمش تيك توك هناك. الفيديوهات كانت
1: اعتقد عندهم تيك توك بكونتنت مختلف.
2: هو في بلد من متهيالي الصين اللي ممنوع خالص تيك توك.
1: مش عارف.
2: في بلد ممنوع فيها التيك توك.
1: مش عارف.
2: وفيسبوك برضو اي ثينك، مش فاكره كانت بلد ايه، ممكن ابص. المهم يعني الفيديوهات دي بتظهر الطفله وهي بتاكل اكلات مليانه سعرات حراريه زي الفراخ المقليه واللحوم الدسمه، وطبعا هدفها ان هم يجذبوا المتابعات والمتابعين والمشاهدات يزودوها يعني. مع الوقت بقى وصلت الطفله دي وزنها ل 35 كيلو، رغم ان الوزن الطبيعي للطفل في سنها حوالي 15 كيلو بس، انت فاهم؟ وده خلى ناس كتيره بتهاجم اهلها وبتطالبهم ان هم يوقفوا يعملوا الفيديوز دي بيها. لكن الاب والام دافعوا عن نفسهم وقالوا ان بنتهم وقت الولاده كان وزنها حوالي 2.25 كيلو وان شهيتها طبيعيه، ونفوا انهم كانوا بيجبروها على الاكل، واضافوا ان الفلوس اللي بيكسبوها من الفيديوهات يدوب بتكفي مصاريف الاكل.
1: كلام فارغ طبعا.
2: طبعا اي كلام طبعا. ومع زياده الضغط والغضب، منصات الفيديو حذرت حظرت حسابات
1: الراجل والست دول
2: يعني ابتدوا يشيلوا الفيديوهات، فالاب والام ابتدوا يشيلوا الحسابات بتاعتهم من على السوشيال ميديا بعد ما ابتدت الناس تهاجمهم كده. معرفش دول بيفكروا ازاي الصراحه، شيء مؤسف. لما انت تحط طفل عندها 3 سنين عشان فيوز تعمل كده فيه؟
1: لا، ومش بتلعب رياضه، مش بتعمل حاجه مفيده، مش
2: مزيكا مثلا، بتلعب آلة موسيقية معينة مثلا، بترسم مثلا بطريقه في اصل في محتوى كده.
1: ماشي، ده منطقي. اوكي، بشوف حد حاطط صوره لابنه او بنته.
2: انا في ولد صغير معمول، وده طبعا كل الاطفال اللي على السوشيال ميديا اللي معمول لهم اكاونت عاده بتكون باداره الاهل يعني، وبيبقوا كاتبين في البايو مثلا ده الطفل حماده، الاكاونت بتمسك يعني
1: بإدارة والده ووالدته.
2: في ولد رهيب، ولد صغير طفل، بيخيط يا مروان، بيجيب اي قماش من اي حته في البيت وبيعمل فساتين لدرجه ابتدى يتعمل له عروض ازياء بالفاشن بالديزاينز، بيعمل ديزاين وخياطه. أوكي. يعني بيعمل الديزاين ويجيب القماش يقص القماش ويخيط القماش، عنده عاملين له خلاص زي اتيليه، وبيقعد بمكنه والحاجات دي، يعمل كل حاجه.
1: اوكي،
2: الطفل موهبه يعني. ده مثلا ده كونتنت حلو.
1: ماشي،
2: ده كونتنت كأهل شجعه.
1: الولاد اللي بيلعبوا موسيقى، اللي بيلعبوا رياضه معينه، اللي
2: بالزبط.
1: بيعملوا حاجه مفيده، ايا كان ايه. لكن فكره ان انا اجيب ابني او بنتي وهو طفل كمان وصوره وهو بياكل، بغض النظر عن وضعه الصحي ايه واللي بيحصل ده، بس عشان ابدا بدور على فلوس، لا صعبه.
2: كارثه. طبعا. طيب خلينا نطلع، والاخبار موجوده على نجوم اف ام دوت نت، وتقدروا تبعتوا لنا طبعا على 015 5955 1006. هنسمع رامي صبري ونرجع على طول.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78196206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026، والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما مروان
2: جاهز تقول
1: مجهز لنا ايه بقى اللينك ده؟ مش عشان عيد ميلادك انت هتعب هتفتكر نفسك ضيف.
2: يعني هي وظيفة غريبة في روسيا بس يعني. احنا قلنا الخبر ده على فكرة
1: اللي هي كانت ايه بس قوله انا
2: اللي هو بتاعت الشخص اللي بتجيبيه يشوي
1: صديق الشوي
2: يعني احنا قلنا قبل كده
1: قول لنا
2: ممكن في شفت نيوكاسل بيستهدف ضم عمر مرموش من مان سيتي. تقارير صحفيه انجليزيه بتقول ان نادي نيوكاسل يونايتد وضع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم مان سيتي ضمن اولوياته لتدعيم خط الهجوم خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه, وده في ظل الاهتمام من نادي كمان توتنهام هوتسبيرز. بحسب موقع فوتبول انسايدر بيسعى نيوكاسل لتعزيز خياراته الهجوميه بعد موسم ما حققش فيه اللعيبه اللي تم التعاقد معها النتائج المنتظره, وده اللي دفع اداره النادي للبحث عن مهاجم قادر على تقديم الاضافه. مان سيتي اتعاقد مع عمر مرموش قادما من انتراخت فرانكفورت في صفقه بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني بعدما تالق بشكل لافت في الدوري الالماني وسجل 20 هدف خلال 26 مباراه مع الفريق الالماني. ورغم ان مرموش ما نجحش في فرض نفسه بشكل دائم في التشكيله الاساسيه لمان سيتي لكنه سجل 16 هدف وقدم 6 تمريرات حاسمه خلال 61 مباراه في مختلف المسابقات. الاحصائيات بتقول ان اللاعب ساهم بهدف او تمريره حاسمه كل 140 دقيقه, وهو معدل يعكس فعاليته الهجوميه رغم المنافسه الشرسه داخل صفوف بطل الدوري الانجليزي. المراقبون كمان بيقولوا ان مرموش قد يستعيد افضل مستوياته في حاله انتقاله لفريق يمنحه دقائق لعب اكبر, وهو ما جعل نيوكاسل وتوتنهام يراقبان موقفه عن قرب بانتظار ما ستصدر عنه مفاوضات سوق الانتقالات خلال الاسابيع المقبله.
1: اوكي طيب, على سيره الكوره برضو احنا كنا لسه بنقول ان النهارده الفاينل كاس العالم
2: مزبوط.
1: نهائي مونديال 2026, هل هيكون لقب تاني لاسبانيا ام الرابع للارجنتين؟ النهارده الساعه 10 بالليل هيكون النهائي بتاع كاس العالم. طبعا اسبانيا والارجنتين هيلعبوا في امريكا, ودي اول مره في التاريخ بيواجه فيها بطل اوروبا بطل كوبا امريكا في كوبا امريكا في نهائي كاس العالم. اسبانيا طبعا بتحلم باللقب الثاني في تاريخها بعد ما هم كانوا توجوا يا مروان في 2010, والارجنتين طبعا عايزه تحقق البطوله الرابعه وتعادل رصيد المانيا وايطاليا. اسبانيا وصلت النهائي بعد مشوار قوي و ما استقبلتش غير هدف واحد وكسبت 6 مباريات متتاليه, وكان اخرها طبعا لما كسبوا ماتش فرنسا من كام يوم ده. والارجنتين قلبت برضو تاخرها قدام انجلترا وفازوا 2-1 ووصلوا النهائي للمره السابعه في تاريخهم. المنتخب الاسباني بيعتمد على تالق مين
2: يا ترى؟
1: لامين يمال لامين شمال؟
2: لا لا لا لا لا لا
1: يمين شمال والله كله اسمه افتكر يمين شمال بس يعني مش
2: امل.
1: امال امبابي بيلعب فين؟
2: فرنسا.
1: اوكي
2: شفتي سمعتي عن ماتش امبارح؟ امبارح كان المركز الثالث والرابع فرنسا وانجلترا 6-4 لانجلترا. انجلترا فازت بالمركز الثالث بنتيجه 6-4 في المباراه مش ضربات جزاء
1: كمان يعني 6 جوان يعني
2: 10 تجوان في
1: ماتش
2: في ماتش واحد وبتكلمي ماتش في مركز يعني ثالث ورابع ده مركز ميداليه برونزيه بس يعني هو مركز في الاول وفي الاخر يعني
1: بياخدوا فلوس صح؟
2: أوكي. بس طبعا مش زي بطل العالم يعني
1: أوكي.
2: بس يعني 6-4 ماتش
1: اتفرجت
2: على الشوط الاولاني وبعدين غلبني النعاس
1: سن برضو يعني نحترم السن شويه
2: لو كملتي تاني في موضوع السن ده هتطلعي بكره الهوا وعينيكي مزرقه.
1: نمت النومه اللي هي قاعد بتفرج على التلفزيون وماسك الموبايل ودماغك واقعه جنب كده.
2: لا لا مش قوي كده, بطلت الشكل ده
1: دلوقتي. طب والله انا عندي فيديو ليك وانت نايم هنا في المكتب اللي هنا ده مصوره, ممكن انزله ستوري
2: النهارده. فكريني احط موبايلك في كوبايه الماء.
1: طيب يعني بص, هو الماتش النهارده
2: هتفرج على الماتش فين اصلا؟ اي قهوه
1: يعني مش
2: انا بقف عند القهاوي اللي بتحط شاشات كبيره, واقف على الرصيف اتفرج.
1: الصراحه من ساعه ما احنا طلعنا وانا مش اهتمامي بال
2: النهارده ان هي كاس العالم يعني بعيدا عن اللي احنا عملناه يعني نهائي كاس العالم
1: يعني
2: ماتش وفرقتين كبار يعني فاهمه
1: يعني ماشي وهشوف
2: على حسب الريش.
1: هشوف ريش الاكل فين هروح. مين عامل اكل فين وسواقه قد ايه هشوف.
2: سواقه دي
1: هنزل اسوق بقى ولا
2: سواقه. انا افتكرت سواق الاكل متسوي يعني.
1: لا سواه نو منين
2: منين فعلا.
1: وبكده يا مروان تكون وصلت لنهايه مشوارك معانا النهارده.
2: ده حقيقي الحمد لله. الحمد لله.
1: كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي يا مروان.
2: ميرسي يا رب على التورته اللطيفه
1: ليا غيرك يا حبيبي.
2: الله يخليك است كل ربنا يخليهم لك
1: يا حبيب قلبي والله. زي ولادي برضه.
2: الله يخليك. احنا كلنا من دور ولادك طبعا ده اكيد. وقتنا انتهى ان شاء الله. هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7 دقايق وتبقى معاكم
1: ساره بقى. ساره النجار النهارده بدل جيهان عبد الله ان شاء الله هتكون موجوده معاكم في اجمد 7 ان شاء الله. بقى هجيب مروان نكون خلصنا بقى من حوار عيد ميلاده ده ونرجع بقى الطبيعي بتاعنا تاني في كلام في الزحمه. يوم جميل عليكم ان شاء الله.
2: يوم وحد. باي باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن. معاك أكشن ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد. معاك أجمد. معاك منى. معاك أحمد. معاك أمجد. معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي. معاك شاسي. معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
5: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: الساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فآم. نجوم فآم على
8: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم فآم. نجوم فآم تي في مع الفآم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
9: شوف كل برامج ومذيعين نجوم فآم على نجوم فآم تي في.
10: ايه ده؟
11: لا ما تبصليش أنا سايق بالظبط.
9: على تردد 11900 رأس.
12: تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز شركة الطيران والسياحة المختلفة وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية.
1: وزير الخارجية يؤكد أن الأمن والاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كافة.
2: وزير الخارجية يعقد سلسلة اجتماعات بالقاهرة في إطار جهود مصر للدعم السلم والأمن بالقرن الإفريقي.
1: وزارة البترول تعلن فوز تحالف بتروجيت إم بي باتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان ب6 مليارات دولار.
2: وزراء الكهرباء والتخطيط يبحثان مع البنك الدولي تعزيز الشراكة في مجالات الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي.
1: وزير العمل يؤكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
2: الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة لمدة 3 مواسم.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد،
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟ بعدين.

وحلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة. معاكم سارة النجار وهكون موجودة معاكم لمدة ساعة من دلوقتي، نسمع كل الأغاني اللذيذة اللي بتحبوها والموجودة معانا في السباق، وطبعا 3-1، واللي هستنى المسجات بتاعتكم علشان نشوف بقى عايزين تسمعوا مين النهاردة على 015-59-55-1006، وكلموني على 38-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ أخبار الطريق ايه؟ حاسة كده ايه؟ بتبقى دايما بداية الأسبوع بيبقى فيه كده اللي هو انا خلاص بقى انا تعبت انا عايز اروح عايز اروح دلوقتي، ولكن برضو الاسبوع ده هيبقى لذيذ كده وخفيف واخره هيبقى فيه لونج ويكند، فان شاء الله تبقى الدنيا تمام. فطمنوني الطرق ايه الاخبار، فاضيه ايه الطرق الزحمه، حابين كده المود يبقى عامل ازاي. فيلا بقى على طول نبدا السباق، وفي المركز السابع واول اغنيه معانا النهارده لرحمه محسن ونوردو سر وجعنا، نسمعها ونرجع تاني.

طيب دي اول اغنيه كانت معانا النهارده في المركز السابع, ولسه هنكمل باقي الاغاني. ابعتوا لي على 015 59 55 1006 حابين مين يكون موجود معانا لفقره 3-1, لان الاراء بتاعتكم متضاربه جدا. في بقى مود, انا حاسه ان احنا ايه ممكن نختار مود, يعني في ناس مختاره تامر عاشور ونروح في المود ده, وفي ناس مختاره حكيم يعني. فانتوا قولوا لي ايه عايزين نروح لاي مود. وبعدين يا جماعه في ماتش في ماتش يعني ايه كمان شويه متقال الساعه 10, فتوقعات الماتش دي برضو يعني ايه غريبه, يعني مع فرنسا وانجلترا فائت التوقعات اللي هو ايه 6 يعني ايه. ولكن النهارده ان شاء الله

يعني نشوف هيحصل ايه. فبرضو ايه توقعاتكم للماتش ناويين تتفرجوا فين؟ نروح بقى للأغنية اللي بعدها في المركز السادس، ليلة ورا ليلة لرامي جمال وسعد المجرد. نسمعها ونرجع تاني.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملة معاكو أجمد سبعة الساعة سبعة، معاكو سارة النجار، ولسه هنكمل سباق الأغاني اللي معايا النهاردة. وقولولي كده على 015-59-55-1006 حابين تسمعوا مين لفقرة 3 لواحد. ناس كتير طلبة رامي صبري، رامي جمال، تو ليت، سان ليفانت، كل الناس دي أصلا معانا في السباق فهنسمعهم كده كده، ولكن في فقرة 3 لواحد زي ما قلتلكو المود رايح في شكلين مختلفين. تمام، تامر عاشور ويلا ويبقى يوم حد بقى جميل ولذيذ، او هنروح لحكيم وحاجه فن وهيصه وكده. فانتوا ايه معاكم لمده الاغنيتين اللي جايين تقولوا لي هتختاروا مين؟ طيب هنروح بقى دلوقتي لاغنيه المركز الخامس لسان ليفانت وهيفاء وهبي، ميتسوبيشي.
2: برك حلنا انفعل شيك يا قلبي، انخربت في الكلام

دي كانت أغنية المركز الخامس. وقبل ما نسمع أغنية المركز الرابع عايزة بقى أمسي على محمود رفعت مساء الفل، وعايز 3-1 تامر عاشور وإهداء لأحمد عبد المنعم ومحمد عبد الرازق. مساء الفل عليكو فرح، صباح الفل عليك الناس اللي ما بتلحقنيش الصبح. جيت لكم تاني بالليل، جيت لكم بالليل. أنا هنا من الصبح، شكرا أنك حاسة بيا جدا، شكرا. أحمد حسين صباح الفل عليك برضو، رقم آخر 998. ممكن شيرين، في ميمي طالبة، رامي صبري، رامي صبري اوريدي هيكون معانا في السباق، في كمان رقم آخر 906 تامر عاشور ماشي، تو ليت تو ليت برضو معانا في السباق وهنسمعه كمان شوية، صغيرين جدا. رقم آخره 601 صباح الفل، صباح الفل سارة النجار معاك، في برضو تامر عاشور رقم آخره 179، في كمان رقم آخره 016 ماشي يا جماعة. تامر عاشور شكلها كده احنا رحنا لتامر عاشور، رقم اخره 898 حاضر. تامر عاشور. طيب يا جماعة احنا شكلنا ايه؟ خلاص رحنا لتامر عاشور، فابعتولي على 015-59-55-1006 ايه التلات اغاني اللي حابين تسمعوها لتامر عاشور معانا النهاردة. ونروح بقى لأغنية المركز الرابع محمد حميدي، بيقولولك ايه ونرجع تاني.

ماشي. دي الأغنية اللي كانت معانا في المركز الرابع لمحمد حماقي. وقبل بقى ما نكمل السباق هنبدأ دلوقتي فقرة 3 لواحد اللي انتوا اخترتوا فيها انه هيكون معانا تامر عاشور. فابعتولي الثلاث أغاني اللي حابين يكونوا موجودين معانا النهاردة لتامر عاشور. وحاسة ان يعني ايه أول أغنية عارفة أنا ممكن نبدأ بإيه. في رقم آخر 129 روان، صباح الفل، مساء الفل عليك، يعني مش بتشوفيني الصبح فلحقتيني النهاردة يعني شكرا والله. في رقم آخر 096، صباح الفل جماعة. نسمع تاني اللي هو أنا مخي عمل إيرور، إحنا الصبح ولا بالليل ولا إيه اللي بيحصل؟ الصبح موجودين، بالليل موجودين، شوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه وأنا معاكم. أغنية متسوبيش احنا شغلناها خلاص، ورامي جمال هيكون برضو معانا. ده منا، صباح الفل عليك يا منا. ماشي، عايزين نبدأ بأغنية انت اخترت. بروف دي اللي هعملها فعلا. في ألاء، قصر بعيد، ماشي. في كمان بحبك وخايف، اوكي كلكم خاينين، هيجيلي موجوع، ده من عمر. ماشي يلا نبدأ بانت اخترت عشان انتوا اللي اخترتوا. انا كنت ايه، ممكن نروح لمود تاني. انتوا اخترتوا ايه؟ تامر عاشور انت اخترت. بعلي الكاسيت بقى، حاسه ان دي مود، يعني تسمعني من البيت، تسمعني من العربيه، علي الكاسيت وعيش. واحس اللي هي ايه، احساس انه في غدر وخيانه وكده، ممكن ما حصلش حاجه عادي جدا، ولكن انت اخترت طريق ومشيته. يلا بينا.

0: 이야기에 카이로 키 왜 디스코머스 مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين
4: وبعدين ده هيجي امتى
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انتوا فين يا جماعة؟ انتوا فين؟ بعتولي على 015-59-55-1006. لسه مكملة معاكو سارة النجار واجمد سبعة الساعة سبعة، وابتدينا فقرة 3-1 واللي معانا فيها تامر عاشور بناء على اختياراتكو. شغلنا انت اخترت وهنكمل بقى، هنكمل في ايه؟ في المود اللي انتوا عايزينه. عمر شكرا جدا والله ان الحلقة عجباك وماشي، هيجيلي موجوع تمام. برضو بلال ممكن هيجيلي موجوع ماشي. في يا ماشي ده حسين، في برضو كلكم خاينين، هو دعوة داع ده رقم اخره 056. سارة النجار مدرس ممنوع الجد واجمد سبعة لغاية ما يجيه مدرس، ما يعني فيه يعني كده تنوع برضو يا احمد. مساء الفل عليك عشان بقى معاكم في كل الاوقات. في برضو مساء الفل، عايز ابعت اهداء لأولادي ادم وجورج وسيلينا مينا حديد وانجي، بحبكم جدا جدا جدا، وممكن اغنية حبيبي القديم تمام. في برضو حبيبي القديم ماشي. ندى أحلى مساء عليك يا ندى. في برضو رقم آخره 887 مساء الفل ماشي. طب احنا لسه مكملين وناس كتير طلبت هيجيلي موجوع. خالد جمال شكرا يا خالد، مساء الفل، ورقم آخره 846 برضو هيجيلي موجوع. فاحنا دلوقتي هشغل هيجيلي موجوع عشان نحافظ على نفس الحاجات. في بقى أغنيتين أو ثلاثة هيبقى اللي هو خلاص بقى الأغنية الجاية اللي هي ايه آخر واحدة. في كلكم خاينين أو قصر بعيد او ما كرهتوش، يعني ابعتولي كده مين من الثلاثة دول عشان تبقى اخر اغنية اللي جاية معنا لتامر عاشور.

لا لا لا طبعا كم المسجات اللي اتبعتت لي ما كرهتوش يعني كده بنفس بنفس الاداء ده. حاسه يا جماعه ان انا جيت على الجرح قوي. فيعني هو تامر عاشور بتدخل المود حتى لو انت ما فيش اي قصه بائسه في الحياه، ولكن بتحس انك لا انا لازم يبقى في موضوع كبير. حنان صباح الفل عليك يا حنان، والله المسجات كتيره جدا جدا جدا لدرجه يعني انت مش متخيله. ماشي، في حد كذا حد طالب ما كرهتوش يا ساره. رقم اخره 196 برضو ما كرهتوش الاغنيه الثالثه. عايزه ابعت لوالدتي ماما ناديه واختي اميره واخويا جوزيف اهداء، ربنا يخليكم لبعض. يعني يا جماعه والله بجد مبسوطه جدا بكمل المسجات ده، بس انا مش عارفه اقراهم بجد من كتر الحاجات. فعامه ما كرهتوش احنا كده دي الثالثه اللي معانا طبعا. فالناس ابتدت ايه، انا هخش بقى في حاجه دراما، يعني دراما دي ايه اللي حصل. الناس عماله تشرح لي بقى ليه ما كرهتوش، ولكن يا جماعه انا هشغلها لكم. واخر اغنيه 3-1 معانا النهارده تامر عاشور، علشان ايه يبقى المود اكتمل، تبقى خلاص سلمتكم كده. لو انتوا لسه راجع البيت لسه في الطريق، اديتك الشحنه كلها اللي انت محتاجها. فيلا بينا نسمع ونرجع تاني.

عايزه اقول لكم على حاجه، وفي حد وهو مبسوط بيسمع اغاني حزينه ولا انا بس اللي عندي خلل؟ عشان بجد لو انا مبسوطه او مودي رايق او ماشيه في طريق الدنيا مش زحمه، لا يلا تامر عاشور ويلا اغاني حزينه ودراما وكده، بس انا مبسوطه عادي. انا بالعكس مبسوطه جدا، فما اعرفش هل في حد زي كده ولا انا لوحدي. بقى دي كانت فقرة 3-1 اللي كان معانا فيها النهاردة تامر عاشور، يا رب تكونوا اتبسطتوا بيها. عايزة أصبح على أمسي برضو يا جماعة، معلش أنا متعودة على ممنوع الجد، أمسي على ألاء، مساء الفل عليكي. أنا ورامي، أيوة أنا اللي كنت في المسلسل. عشان إيه حاسة إن في لخبطة كتير، فأيوة أنا بصوا في كل حتة. في برضو مينا، يا مينا ماشي. جورج أشرف، يا جورج برضو مساء الفل عليكم كلكم، طمنوني كده الاجواء والطرق عامله ايه. يلا نكمل السباق يعني، يلا بقى ونشوف الاغنيه اللي جايه معانا في المركز الثالث، رامي صبري لو تعرف، نسمعها ونرجع تاني.

لسه مكملة معاكم سارة النجار وأجمد سبعة الساعة سبعة. وقبل ما نكمل السباق عايزة أقرأ شوية من المسجات بتاعتكم. علي من السعودية: مساء الفل وعايزة أبارك لأخويا مجيب أسامة على الجواز، ألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير. أميرة: عايزة أشكر أختي رانيا على كل حاجة عملتها معايا وبقول لها بحبك جدا، ربنا يخليكوا لبعض. في برضو رقم آخر 129 بيقول أنا عندي نفس الخلل ده وبرضو بحب الأغاني الحزينة، يعني حاجة غريبة جدا. حد برضو بيقول لي أنا مبسوطة بسمع تامر عاشور عادي جدا، نفس الحكاية الحمد لله ما طلعتش لوحدي الحمد لله. في برضو رقم آخره 887: مساء الفل ألاء، أنا دايما كده الحمد لله جماعة، بس إيه علشان إيه ما تحسسونيش إن أنا لوحدي. حد برضو بيقول لي أنا مع الأغاني الحزينة الهايبرة بتبقى بالزيادة شوية. طب الحمد لله الحمد لله النهاردة إيه شغلنا تامر عاشور علشان كلنا نحس نفس الإحساس ونحس إن إحنا مش لوحدنا، عندناش أي خلل من أي نوع. فبرضو بعتولي على 015-59-55-1006 أنتوا فين وبتعملوا إيه، ولو حابين تعملوا إهداء طبعا لأي حد. دلوقتي هنسمع الأغنية الجاية في المركز الثاني لآدم، إحساسي، نسمعها ونرجع تاني.

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الان عبر تيكتس مارشي. تنظيم امازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملة معاكم سارة النجار وأجمد سبعة الساعة سبعة. عايزة أقرأ المسجات بتاعتكم قبل ما نسمع أغنية المركز الأول اللي معانا النهاردة. إحنا بنسمعك دلوقتي، ممكن تقولي اسم ابني مارك عشان بيسمعك معايا. يعني الأغنية يا يوستينا إيه، للأسف مش هينفع نشغلها، ولكن مساء الفل عليكي، مساء الفل يا مارك. في برضو إيه الأخبار، عايزك بقى تقولي لي على بلاي ليست حزينة عشان مديري لسه مفشكل خطوبته وعايزه ادوس له على الجرح. ليه يا مصطفى كده يا مصطفى؟ ليه انا بسمع اغاني حزينه وانا مبسوطه عادي، بس يعني مش كده، لازم يبقى فيه مشاركه وجدانيه. ده مديرك، ها، انا بفكرك بس. ناميو صباح الفل عليكي. جنات عمر من السودان، في برضو تحيه من حسن لاجمد سبعه، وتحيه لمامه اسلام وابني، بقول لهم بحبكم كتير جدا، ربنا يخليكم لبعض. في روان صباح المساء الفل عليكي. الاقي انا دايما كده في عز سعادتي اسمع خسرت كل الناس لجورج. جورج وصوف بقى، ده قصه تانية احنا ممكن ايه نبقى نتكلم بقى عليها عامه، زيه بالنسبه لي كده زي تامر عاشور. يلا بقى اسمع جورج وصوف وانا في اسعد حالاتي، انا مفيش حد خاني، مفيش حد عمل لي حاجه، ولكن ازاي. حبيبه محمد، عيد ميلادي النهارده، كل سنه وانت طيبه يا حبيبه، عقبال مليون سنه، والحمد لله شغلت لك اغنيه تامر عاشور اللي انت عايزاها، الحمد لله في عيد ميلادك. مش عارفه ليه مختاره تامر عاشور بس تمام. في رقم اخره 601، مساء الفل عليك. ماشي يا جماعه، ماشي انا انا انا انا الصبح بعرف ايه اتكلم معاكم، في شويه حاجات هنا انا عارفاكم هاجيلكم الصبح. منار، ماشي، مساء الفل عليكي. برضو ادهم ابراهيم من اسكندريه، مساء الفل. في انا حابب اشكر واهني اجمل واجدع شخص كان دايما معايا في كل شيء، الوحش قبل الحلو، واتمنى له حياه سعيده طول العمر، والشخص ده هو رامي. ده من رقم اخره 120، رقم دولي، تمام. في برضو رقم اخر 446، ابراهيم الباز، عايز اقول لمراتي دنيا ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكوا لبعض، ومساء الفل عليكم. في ياسمين من القاهره، كلنا كده كده بنحب الاغاني الحزينه حتى واحنا فرحانين، الحمد لله يا جماعه. طمنتوني على نفسي، حبيت بس ايه اتاكد. اختي عيد ميلادها النهارده، عايز اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ايمي. سنه طيبه يا ايمي، ده من ايناس، انتوا طيبين عامه، كل الناس ايه عيد ميلادها النهارده الاسبوع ده عامه، يعني كل سنه وانتوا طيبين. شويه كده وهيبقى خلاص بقى في ماتش وفي حاجات وفي بيف بقى ما بيننا وما بين الارجنتين كده كده، فالكل ايه الدعم لمنتخب اسبانيا الشقيق، ونفرح بقى ان شاء الله تكمل فرحتنا، ويومكم يبقى حلو ولذيذ ورايق، تبقوا وصلتوا بالسلامة، تبقوا قربتوا توصلوا، تهدوا الدنيا كده، تفرجوا على الماتش بروقان، أو عامة تعملوا أي حاجة بتحبوها. اتبسطت جدا جدا معاكم النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا ومود الأغاني عجبكم. هسيبكم بقى دلوقتي مع أغنية المركز الأول نانو تو ليت وسان لوفانت، اتبسطوا يا جماعة، أشوفكم على خير. كان معاكم سارة النجار في أجمد سبعة الساعة سبعة، سلام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
2: وزير السياحة يعلن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرات الإلكترونية أغسطس المقبل.
1: رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز شركة الطيران والسياحة المختلفة وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية.
1: وزارة البترول تعلن فوز تحالف بتروجيت MP باتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان بستة مليارات دولار.
2: وزير العمل يؤكد أن دولة تولي اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة.
1: الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة لمدة 3 مواسم.
2: الفيفا يقلص قضايا الزمالك على موقعه إلى 6 بعد حل قضية محمود بن تايك.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما عادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10. معلش انا جايه جري يعني فتلاقوا ممكن الايقاع, بس انا دايما ايقاعي سريع يعني, بس ايه لو زايد عند حد فهو لي علاقه باني جايه جري يعني. الطريق كان زحمه وكان فيه كذا حاجه. المهم انه واضح كده من الواضح ان انا مكتوب عليا انه طول الوقت الايام المهمه انا بكون موجوده على الهواء, الايام بالذات في الكوره على فكره او يعني في كاس العالم يعني. انا فاكره برده في مره التاهيل اللي قبل كده مش فاكره كانت امتى, برده كنت موجوده على الهواء وقعدنا لحد بالليل وقت روسيا. وفاكره ان انا في الماتشات كل الماتشات المهمه السنه دي برده كنا موجودين مع بعض قبلها وقلنا هنتقابل الاسبوع الجاي واحنا ان شاء الله ايه يعني متاهلين. فطبعا ما فيش شك ان احنا اللي حصل الشهر اللي فات ده كله هو ممكن يكون بعيد شويه بقى عن فكره الديجافو او فكره شوهد من قبل, لان احنا شفنا الشهر اللي فات احداث وتفاصيل تقريبا ما شفناهاش قبل كده. والدوره دي اصلا كمان في كاس العالم اعتقد ان ناس كتير هتتكلم عنها. خلوني بقى اقول ده عشان دي حاجه تخصني انسانيا بشكل كبير, يعني ليها علاقه بتغييرات انسانيه حصلت على مستوى منتخبات وعلى مستوى تغير نفسي لحاجات لينا احنا شخصيا كجمهور من دول كتير, واخص بالذكر طبعا مصر يعني, او اكد الذكر بمصر انه احنا نفسنا علاقتنا بالكوره خدت شكل تاني. وناس كتير كانت بتقول انا كنت بقالي فتره بعيد من ايام مش عارفه سنه 2000 وكام ودلوقتي انا راجع تاني وابتديت عايزه اهتم واعرف مين اللعيبه والكلام ده. فأعتقد دي مرحلة جميلة لازم كلنا نبقى يعني ممتنين لشيء ما سعيد كده حصل طول الفترة اللي فاتت يعني. فأعتقد ده شيء مش لوحدي اللي حاسة بيه. احنا هنا بقى في ديجا فو بنعمل ايه على اعتبار ان احنا كمان ساعات قليلة جدا مع ماتش النهائي يعني, واكيد كل الناس اللي بتحب الكورة مش هقول كلام ليه علاقة بمين هيروح فين, هو اللي بيحب الكورة عايز يتفرج على ماتش حلو, ده هنا الموضوع منتهي يعني. فانا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده, بقالنا كتير اهو بنتكلم. فاي حد بيتمنى شيء اتمنى جدا ان هو يبقى بيتفرج على كورة حلوة, هو ده ايه المعيار اكيد اللي كل الناس بقى اللي بتحب الكورة بجد مستنيه تشوفه ان شاء الله في الماتش كده الساعة 10 ما بين اسبانيا والارجنتين. فربنا ايه يبسط كل الناس اللي هتتفرج كده انها تشوف ايه كورة حلوة في قعدة حلوة باذن الله. احنا بقى في ديجافو

وبنعمل ايه بقى زي كل يوم حد كده، بنقرا قصه قصيره على الهوا وبنتناقش في المورال بتاعها مع بعض. النهارده القصه اللي معانا بصراحه قصه كده هتخلينا نفتح الكلام عن نوع شخصيه، زي ما بقول دايما في القصص اللي ليها علاقه بانواع الشخصيه، يعني اللي احنا ساعات بنكونها او ساعات بنكون يعني المستمع ليها. وهي القصه دي اصلا فيها التفصيله دي، هي ما بين مستمع ومتحدث. قصة لطيفة جدا لأنتوني تشيكوف، أعتقد بقالنا شوية ما قريناهوش، مش كتير بس بنقراله على فترات قريبة، بقالنا شوية ما قريناش يعني. فممكن النهاردة نقرأ قصة اللي اسمها إيه بقى كمان، ليها أكتر من اسم في ترجمتها على فكرة، شخصية مبهمة وشخصية غامضة، الاتنين هيودونا لنفس الفكرة، بس يمكن مبهمة معنى إيه أعمق كده. بس خلينا نقول إنها اسمها شخصية غامضة، مش الشخصية، شخصية غامضة، لأن دايما الألف واللام بيفرقوا كده إيه في إيقاع الكلمة وإحساسك بيها يعني وأهمية الشخصية. هو هنا المستمع شايف انها شخصية مبهمة وغامضة. احنا هنسمع القصة مع بعض وهنشوف هل احنا كمان شايفينها كده ولا عندنا وجهة نظر تانية. بس خلوني اسأل سؤال مهم جدا او سؤالين في بعض كده، وانت اختار السؤال اللي عايز تجاوب عليه. يعني اسأل واقول، هل تعرف بعد الفترة دي بقى من عمرك، ايا كان كنت في العشرينات في الثلاثينات في الاربعينات، تعرف توصف نفسك او تقول على نفسك ثلاث كلمات؟ يعني مثلا تقول ان انت طيب، بطيء، كريم، تقول ان انت عصبي، متسرع، غبي، ودايما بنقول ان الغباء مش شتيمة، الغباء توصيف لمستوى ادراك. يعني تعرف تعمل كده؟ تعرف تقول عن نفسك ثلاث صفات او ثلاث كلمات بيوصفوك، تقدر توصل للمستخلص ده؟ وفي سؤال تاني بقى، هل يا ترى بتحس ساعات ان انت مش فاهم نفسك؟ يبانوا سؤالين بعاد عن بعض، بس يمكن لما هنسمع القصة مع بعض هنقدر اكتر نفهم احنا ليه خدنا السؤالين بعاد عن بعض كده. انك تعرف توصف نفسك في ثلاث كلمات، وهل انت وقفت مع نفسك للحظه سالت هو انا مش فاهم نفسي، هو انا فاهم نفسي، هو انا اصلا عارف انا بحب ايه وبكره ايه، عارف تركيبتي، عارف صفاتي؟ هل انت وقفت مع نفسك الوقفه دي؟ فممكن تعمل ايه بقى؟ تكلمني على 3-8-3-5-0-22 او تبعت على 015-5-9-5-5-1006 وتجاوبني على الاسئله، ولما نقرا القصه كما جرت العاده بنطلع منها ايه اسئله جديده. نسمع احمد باتشان متعلق بيكي ونرجع نقرا القصه اللي معانا النهارده، قصه شخصيه مبهمه او شخصيه غامضه لانتوني تشيكوف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولطالما سمعنا هذه الموسيقى يبقى احنا هنعمل دلوقتي هنقرا القصه اللي معانا النهارده. ولكن خلينا نقول انه نقول السؤال تاني، يعني على اعتبار اني لقيت ناس ابتدت تبعت مسجز، يعني تعرفوا توصفوا نفسكم بثلاث كلمات؟ عارفين ما طالع الاغاني كده اللي هو ايه، انا قاسي، انا جامد، انا مخلص، اللي هي الجمل اللي انت اكتشفتها في نفسك بعد رحله وعي بقى ورحله عمر يعني. او تقدر تجاوب برضو على سؤال بيقول هل انت اصلا فاهم نفسك؟ هل وقفت مع نفسك الوقفه بتاعت ان انت مش فاهم نفسك، ان المشكله مش في الاخرين، مش في ان الناس مش فاهمانا، ان احنا نفسنا مش عارفين نفهم نفسنا؟ الاسئله اللي بنجاوبها على نفسنا في الاوضه الضلمه دي من غير ما حد يبقى شايفنا، ونقول بصراحه ان احنا عندنا مشاكل في فهمنا لنفسنا، وهنتكلم في فكره فهمنا لنفسنا دي. بس خلينا نقرا القصه اللي معانا النهارده اللي زي ما قلت كده اسمها ايه، شخصيه مبهمه او شخصيه غامضه. يعني هي ايه، موجوده بالترجمتين، من الترجمه طبعا من الروسي لانها قصه للكاتب الروسي انتوني تشيكوف، للاديب الروسي انتوني تشيكوف اللي ياما قرينا له هنا في البرنامج. بس خلينا بقى ايه نقرا القصه ونشوف كده قد ايه هتحسسنا بالديجافو، هتحسسنا ان احنا فعلا ده شوهد من قبل، احنا شفنا ده قبل كده، احنا مرينا بده قبل كده، كنا احنا شخص المستمع في القصه او احنا كنا المتحدث في القصه. فيلا بينا نقرا ونشوف إحنا كنا مين من أطراف القصة. من أجمل وأنبل أدوار الإنسان في الحياة إنه يكون مستمع جيد، تحس وهو قدامك إنه معاك بكل حواسه، عينه متأثرة، ملامحه مشدودة، مركز معاك جدا. ويا سلام بقى لو مش بينظر عليك ولا يقطعك ولا يحكم على كلامك، هتعوز ايه تاني؟ بس لو عايز مزيد من المزايا تبقى القعدة دي فين بقى؟ في قطر مثلا، والحد اللي بيسمعك ده مش هتشوفه تاني ولا هتتعرف عليه مرة تانية. بتتكون هنا بقى مساحة كده من الراحة، الجرأة، انك تتكلم وتقول كل حاجة. وده اللي حصل بالظبط ما بين إيفان وكارلا في عربية الدرجة الأولى من القطر. إيفان الكاتب الشاب الفضول دايما مشروع يتأمل البشر ويشوف تحركاتهم تفاصيلهم، خصوصا لو كانوا زي الست اللي قاعدة قدامه في القطر، ست جميلة ملامحها جذابة جدا، لابسة خاتم وعقد بيقولوا إن مشاكلها مش في الفلوس خالص، والتوتر اللي باين عليها أكيد له أسباب تانية. إيفان نفسه يسأل ايه اللي حاصل في حياتها مخليها بتطقطق صوابعها بعصبيه وتلعب في خصله شعرها الذهبي اللي يجنن وكانها بتشده من كتر الغيظ والقلق. بس للاسف ايفان كاتب جريء، بس كان عايز يلاقي مدخل يقدر يسال بيه من غير ما يبان متطفل سخيف او تحرجه باي طريقه. بس في لحظه فضوله كان اقوى من كل افكاره ولقى نفسه بيقول لها تسمحي لي أقولك إني فاهم؟ استغربت الست وبصت وهي ساكتة وكمل وقال فاهم إن روحك المرهفة الحساسة بتسعى تهرب من متاهة، من ضغط، من صراع كبير جدا وصعب، بس صدقيني ما تفقديش الأمل، أنتي هتكسبي، ما تستسلميش. قال الكلام ده وهو بيراهن انها هتستقبله بهدوء، وعشان يأمن نفسه عرف نفسه بان اسمه إيفان وانه كاتب روايات وقصص، وكتاباته كلها عن البشر وصراعاتهم مع نفسهم ومع الناس. وكسب الرهان إيفان لانها ردت فورا وقالت طيب تقدر تكتب عني يا إيفان؟ انا حياتي مناسبة جدا تبقى قصة مليانة تنوع، صدمات، ظلم، أعتقد دي تفاصيل مناسبة لقصة جميلة أو ناجحة تعجب ناس كتير. هي القصة هتعجب الناس، بس أنا أقدر أقول أو أوصف حياتي إنها حياة تعيسة. اكتب عني وعن حكاية ست حظها وحش جدا جدا، وأعتقد هيبقى سهل عليك تشرح تفاصيل حتى لو أنا ما قلتهاش. أنت من مجرد سكوتي وقعادي قدامك قدرت تقول كلام بيعبر جدا عني. وإيفان اللي كان فاكر نفسه ناصح إنه قدر يفتح معاها كلام، لقى نفسه في لحظة بيقول بمنتهى التسرع: احكي أرجوكي احكي. وبدأ يبقى مركز جدا إنه يسمع كل كلمة، وبدأت تتكلم هي: أنا اسمي كارلا، والدي كان موظف مسكين طيب ذكي بس تجاه نفسه، بس ما عندوش إحساس بالمسؤولية تجاه إن في بيت في زوجة وأولاد. أهملنا وفكر في نفسه وحاله. أنا مش بلومه، هو كان بيحب نفسه وما عارفش يحبنا، وأمي بقى احتاست بينا وبقى كل حد مننا بيدور على مخرج. ما أعتقدش أني أقدر أوصف نفسي أني مظلومة ظلمة، بس ما انكرش أن عندي طبيعة حادة ومتطلعة جدا. بس إيه الغلط في كده؟ وانت بصفتك كاتب اكيد فاهم ان الست من حقها تعيش في اجواء وظروف مناسبه تليق بيها، خصوصا اني بشوفني استحق ده. انا هوفر عليك اسئله جايه في بالك كتير. انا ما عملتش حاجه غلط، انا اتجوزت راجل كبير اكبر مني بكتير، وكان في اتفاق ضمني، كل حد مننا عايز حاجه، هو عايز الشباب والجمال وانا عايز الحياه الاستثنائيه اللي استاهلها. أرجوك يا إيفان ما تحكمش عليا وافهمني صح، ده ما كانش طمع. عايزني أقولك ده كان إيه؟ ده كان تضحية، تضحية يا إيفان. ولما إيفان استغرب من الكلمة أكدت عليها أكتر وقالت: أيوة تضحية، أنا وقت جوازي منه كنت بعمل خير كتير جدا، كنت بحاول أساعد ناس محتاجة المساعدة بكل الطرق، وضحيت بشبابي وعمري، والأهم ضحيت بحبي لأني بنت طبيعية وكنت بحب شاب في سني وعنده نفس ظروفي، بس كنت متأكدة أن الحب مش رايح في حتة. ضحيت واتجوزت الراجل الكبير اللي مش بحبه، وهقولك بصراحة كان عندي إحساس أن في يوم القدر هيديني فرصة أرجع لحبي القديم، لأن عمر ما كان جوايا نوايا وحشة أو فيها أي ضرر لحد. عشان كده ده حصل فعلا، مات جوزي وبقيت أنا اللي بملك كل حاجة. حسيت إنه جه الوقت إني أكون سعيدة حرة وأرجع للشخص اللي حبيته وأساعده في حياته إنها تتغير، زي ما أنا ظهرت لي فرصة في حياتي غيرتني وغيرت ظروفي، ده دوري بقى أساعد غيري، خصوصا إنه ده شخص بحبه. لكن الدنيا بتأكد لي تاني يا إيفان إنها صعبة متعبة، وإن دايماً السعادة بعيدة، بعيدة عني أنا مخصوص، ولو جات لي هتيجي بطريقة صعبة متعبة محتاجة مني أضحي. وإيفان كان بيسمع بشكل مركز جداً وهو متاخد مع الحكاية، قال بسرعة: طيب إيه بقى اللي يقف في طريقك دلوقتي إنك تكوني مع الشخص اللي بتحبيه وتبدأي حياة جديدة؟ كارلا خدت نفس طويل طويل جداً وقالت: راجل مهم وكبير وغني وقف في طريقي عايز يتجوزني. محتارة يا إيفان. كارلا قالت الكلمتين دول وهي بتهوي بالمروحة الريش اللي في إيديها. المروحة خبت كل وشها الجميل الصغير البريء، وهنا إيفان قدر يبص على وشها اللي مش باين أصلا، بس من ورا المروحة قدر يعبر بنظرته عن اللي هو حاسه ومش قادر يقوله. وبعد ما سمعها كويس جدا بقى مش عارف هيكتب حكايتها ولا لا، طب هو متعاطف معاها ولا لا، مش عارف. وهنا خلصت القصة. وعايز اقول حاجة بقى، ان ده اصلا نوع من القصص اللي قايمة على صديق القطر، دي القصة اللي فيها في حوار دار ما بين بطلين في القصة. على فكرة احنا كنا قرينا قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس اسمها على الماشي لو تفتكروا، كانت قصة ما بين راجل مش عايز حد يقعد جنبه في القطر برضو من باب ان هو مش عايز حد يصدعه، وفي نفس الوقت هو الراجل اللي دخل الراجل ساكت جدا وكل كذا حد دخل صدعه، بس الراجل الأخير بقى هو اللي صدعه. فساعات الواحد بيبقى رافض حاجة وهي فيه هو شخصيا. يعني لو تفتكروا القصة دي، لو نجوان بتسمعني هتكون فاكراها، نجوان من المخلصين جدا لما بقول في حد يفكرني بقصة بتكون فاكرة يعني، وهبة كمان لو بتسمعنا كذلك. وبرضو عايز أسأل على أستاذة نيرة، يا رب أستاذة نيرة تكون بتسمعنا، إنها وحشاني جدا بقالها كتير غايبة يعني. فخلينا نقول إن القصة دي هي شكل من أشكال الكتابة، وعايز أقول حاجة كمان برضو، إنها شكل مريح وسهل لو حد بيبدأ كتابة. زي ما دايما بنقول إن إحنا لو بنكلم الناس اللي بتحب تكتب أو اللي عايزة تكتب، هي شكل لذيذ جدا وشكل فيه مش عايز أقول سهولة يعني، بس فيه محدد المكان محدد، انت بتتكلم في قطر فمساحة محدودة جدا، وقت زمني هو وقت رحلة القطر دي منين لفين، موضوع معين اتفتح بناء على صدفة على تفصيلة، فكل دي ايه تفاصيل برضو للناس اللي من جمهورنا حابة تكتب. فدي طريقة للكتابة او طريقة فكرة حوار القطر دي طريقة لذيذة جدا وممتعة ان انت تبتدي بيها ايه للناس اللي من وقت للتاني بتبعت قصص وتقول انها بدأت انها تشخبط في كتابة اولية كده. عايزه اقول بقى طبعا لكارلا دي اللي هو ليه يا ماما، انت تقف قدام ليه يا ماما. انا عايزه اقول حاجه عن شخصيه كارلا دي، او الشخصيه اللي هي بتحكي لك حكايه، انت بتقف شويه محتار هو هي ايه، ده جاني ولا مجني عليه. طبعا هي هنا لا، هي واضح حتى وانا حاولت بالطريقه اللي انا بتكلم بيها بلسانها، لا هي واضح انت مش قدام ضحيه يعني. بس احنا بنقف كتير قدام ناس تقعد تحكي لك قصه طويله عريضه، وانت تبقى عايز ترد تقول ان المشكله مش في مين الغلطان ومين اللي مش غلطان، او انت دورك ايه في القصه. المشكله اصلا في رؤيتك لنفسك انت في الحدوته، مش فكره دور الضحيه، عشان ده اول سطر كده في تفسير القصه او تحليلها. لا، هو مش فكره دور الضحيه وبس، هو في انسان اصلا مشكلته في فهم نفسه، هو مش فاهم نفسه. هنا احنا هنخرج من كارلا للواسع بقى لناس كتيره حوالينا واحتمال نكون احنا، عشان كده ده السؤال اللي معانا النهارده. عمرك حسيت ان انت مش فاهم نفسك وقعدت كتير عقبال ما تفهم انت فين منين؟ يمكن احنا في مجتمعاتنا العربيه كمان عندنا حاجه لازم نعترف بيها، احنا بنفهم نفسنا متاخر، ذوقنا بيتكون متاخر تقريبا طول فتره العشرينات، احنا بنبقى في لخبطه كبيره جدا، احنا بنحب ايه وبنكره ايه، عايزين نكون ايه. بعد الثلاثينات شويه بيبان لنا ملامح كده، بنبان شويه احنا فين منين. لكن رحله فهم النفس دي رحله ما فيش حد بيوصل لاخرها يعني، انت طول الوقت بتتعرف على نفسك وبتفهم نفسك. بس اعتقد بعد شويه خبرات تعامل اخفاقات خسائر مكاسب بتبتدي يبقى عندك شويه صفات ينفع تقولها عليك. عشان كده السؤال المركب اللي معانا النهاردة، هل انت وقفت قدام سؤال انا مش فاهم نفسي دي واجتهدت انك تفهمها؟ فلو عملت كده دايريك جدا تكلمنا على 388-35-022 او تبعت على الواتساب على 015-595-1006. او لو انت بقى وصلت الحاجة كده conclusion على علاقتك بنفسك وتقدر تقول صفات محددة توصف بيها نفسك في 3 صفات لحد 5 صفات كمان معاك، تقدر جدا تعمل ده وتكلمنا برضو على 388-35-022 او تبعت لنا على 015-595-1006. هنسمع دلوقتي محمد كيلاني، يبقى قولي ونرجع ايه نكمل كلامنا. ومستنيكوا بقى تكلموني، ومستنيه جدا الناس اللي وفيهم مصطفى كمان، مصطفى بقاله فتره غايب، يا رب يا مصطفى تبقى بخير لو بتسمعنا، يا ريت جدا ايه تطمننا عليك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها, لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم, ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين, هنقف في ظهر بعض, هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات, نجاحات, إخفاقات, وكل حاجة بنتعلم منها, بس كله بهدف واحد, إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي, نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب والله يا جماعة يعني الإقبال على فكرة توصف نفسك ده تاريخي يا فندم. أنا سعيدة أبدأ جدا، بس عايز أبدأ بقى من إيه بقى؟ عشان إحنا كنا خروجا من قصتنا النهاردة يعني شخصية غامضة أو شخصية مبهمة لأنتوني تشيكوف، هو دكتور كريم. دكتور كريم أنت وحش، أنت في مصر ولا لسه برة ولا إيه؟ يا دكتور كريم بيقولي النهاردة عيد ميلاد إيه بقى إيه مكتوب إيه؟ دانيا، اسمها دانيا صح؟ عيد ميلاد دانيا بنتي، وسايب العيد ميلاد وبس معك. اتخانقوا معايا، قلت لهم هبدا العيد ميلاد لما هي تخلص البرنامج ده العشم والله يا دكتور كريم يعني. وكمان سمع الستوري وبيقول لي ايفان ناقص يقول لها شايف عينيكي فيها حزن. ده سليم، ده كلام سليم جدا، وانا بشكرك على التركيز فعلا ان هو لا ايفان ده كان فيه حته مصري كده، حته بتاعتنا، انت صح جدا يعني. وكمان المسجز بقى اللي الناس فيها بتوصف شخصيتها يعني او بتقول عن نفسها صفات، لا في حاجات كتير يعني. ممكن مثلا انا عايزه بس اجيب اسمك عشان مين بقى. سارة بتقول ممكن أوصف نفسي بأنها معادلة صعبة، العقل والنضج مع الجنان والانطلاق والحساسية المفرطة، بس ده ميكس يعني متعب يعني. أنا نضج مع حساسية مفرطة مع جنان يعني الحساسية المفرطة يمكن لما بشوفها جاية مع أي حاجة الحياة أصلها عشان هي قاسية جدا وفيها تفاصيل، أو بلاش نقول قاسية، فيها تحديات يمكن ده اللفظ الأدق يعني. إنه الحساسية المفرطة معاها صعب يعني، بيخليك طول الوقت تفترضي من الناس تصرفات ممكن ما تحصلش، يخليك أنت شخصيا تحسي حاجات بشكل مبالغ فيها وهي مش حقيقية. أنا عارفة أن الكلام مش تنظير من قدام المايك يعني، الحلول مش في ثواني يعني، بس مقدرة جدا يعني أن ده أكتر حاجة في الصفات اللي أنت بتقوليها أنا واثقة أنها تعباكي، لأنها مش حاجة سهلة. أنا عارفة الشخص اللي عنده حساسية مفرطة ده بيعاني، هو بيعاني والآخرين بيعانوا معي، دي معادلة معروفة يعني. إزايك أستاذة آية، وحشاني جدا. أنا إيناس صديقة البرنامج من المنيا. في ثلاث كلمات أنا الفرفوشة السلبية الإيجابية، ولما سألت نفسي أنا مين افتكرت أغنية محمد سعد، سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، أنا اللي فيها الخير ولا اللي فيها الشر؟ بس بجد رعب فكرة السؤال، مواجهة النفس شيء مش سهل ومحتاج مننا شجاعة وبطولة، بطولة فائقة بالاعتراف بالإيجابيات قبل السلبيات. أعتقد أنها محتاجة كمان وعي ونسبة ذكاء عالية وقدرة على التحليل كبيرة، وقدر لا يستهان به من الصراحة والتنازل عن الكبرياء، يغني عن التواضع. أنا فهماكي جدا، وعايزة أقولك حاجة، في حاجة أو في فكرة في بالي أنا قلت هنتكلم فيها كمان شوية يعني، بس هو مفيش شك أنه مفيش حد أبدا الإجابة بتاعت حاولت أفهم نفسي وعرفت دي، للأسف أحب أقول يعني أو للصراحة بلاش للأسف، إنها إجابة خاطئة تماما. رحلة إن الواحد يفهم نفسه دي رحلة طويلة وممتدة، فيش حد بيفهم نفسه ويقول أنا قفلت الجيم خالص، هي رحلة مكملة بنفضل طول الوقت بنسعى في رحلة فهم. ومن الغباء، والغباء مش شتيمة، أرجع أقول الغباء توصيف لمستوى إدراك ومستوى ذهني، إن الواحد يبقى فاكر إنه خلاص اسكت مش كبرنا وفهمنا وعقلنا، لا هو طول الوقت فيه الشطارة انك تبقى طول الوقت بتشوف الخسائر انها تاخد منها الدروس، والشطارة انك تخرج من كل التجارب بأقل الخسائر مش من غير خسائر، لانه أقل الخسائر هي اللي هتتحول درس، لكن من غير خسائر خالص يبقى زي ما رحنا زي ما جينا يعني. فما اعتقدش انها ايه حاجة لطيفة. عايزة بس اقول حاجة قبل ما نطلع كده نسمع الشاب خالد، عايزة اقول حاجة مهمة جدا عن ايه بقى، عن المورال، عن فكرة ايفان وكارلا دول. الاشخاص اللي دايما بيبرروا اختياراتهم الانانية بانها تضحيات، هي كارلا دي شخص عنده شيء كبير من الأنانية، هي إنسانة بتدور إزاي هي تكون في حالة أفضل، وبتحط ده في برواز أو في فريم كده إنها دايما تبيع الفكرة دي إنها تضحية، بس هي في حقيقة الأمر أنانية. ده كده السطر الأولاني في تفسير وتحليل شخصية كارلا دي. فكرة إن أنت طول الوقت بتحاول تجمل الحالة اللي أنت كنت فيها إنسان بتدور فيها على مصلحتك الشخصية باستخدام كلمات كتير بقى، من نوعية إن أنا كنت بساعد الناس، اتجوزت الراجل الغني ده عشان أساعد الناس، عشان أحاول أعمل حاجات، عشان أحاول مش عارفة إيه، كل دي جمل كده الناس بتقولها في محاولة إنها إيه تبقى قدام نفسها كويسة وتبقى قدام الآخرين عارفة الناس تبصلها برضو بشكل كويس يعني. طبعا فكرة ليه طبيعة مبهمة يعني، احنا عارفين الشخص اللي بيبقى توصيف المبهم ده ليه الحاجة اللي أعقد كمان من الحاجة الغامضة، ليه حاجة انت هي بعيدة كده في هيزي كده، انت مش عارف أصلا تجمع الملامح. وده اللي خلى إيفان ده في القصة هو في الآخر واقف واقف في الحته بتاعت انه مش عارف حتى يوصفها بايه او يكتب عنها ولا لا. هو اللي كان فاكر الاول ان هو اللي سيطر على القعده وانه هيسمع قصه ستوري بقى سبايسي جدا يعرف منها يعمل حاجه. هو اكتشف انه خرج محتار مش عارف هي الست دي حكايتها ايه بالظبط. وبصراحه للناس اللي هتقرا القصه التوصيف اللي مكتوب كمان هو في الاخر بالبلدي كده بلم ازاي, هو توصيف حلو قوي يعني يمكن بس ما حبيتش اقوله عشان هو محتاج يتقري فتسرح معايا كده. هو بقى يعني انتوني تشيكوف بيشرح ان الستائر نزلت وان هو فضل يبص على السماء ومش فاهم خالص المشهد اللي قدامه وبيتاملها وهو مش مجمع يعني. فيلا نعمل ايه بقى, يلا دلوقتي نسمع الشاب خالد وانتوا تكلموني على 3835022 او تبعتولي على 015-5955-1006. هقرا المسج بتاعتك يا مريم عشان انت كمان وحشاني جدا وفي مسجز كتير قوي يعني وائل لا في ناس كتير بصراحه بعت حاجات جميله عن وصف نفسها وعن فكره فهم نفسها.

ولسه بنكمل كلامنا. معلش بقى كان في مكالمة اوف اير مهمة جدا يعني، بس قلت بدل ما ناخدها في اللينك الصغير ده خلينا ناخدها اللينك التاني بقى ان شاء الله بعد النشرة. فمعلش ايه ده اللي خلاني دخلت في المتأخر شوية كده. عايزة بقى أكمل معلش كلام على المورال كده، عشان برضو ده يفتح لنا كلام أكتر مع بعض للناس اللي هتتكلم أو للناس اللي هتبعت مسجز يعني. عارفين فكرة برضو أنه دور المستمع، أنا تأملت في القصة دي دور المستمع، لأنه دايما زي ما ابتديت القصة بالإنترو بتاع أن أنت من أنبل الصفات الإنسانية أن الإنسان يبقى مستمع جيد، أنك وإنت بتتسمع تبقى عارف أن في صفات للمستمع الجيد، أن هو أنت شايف في عينيه صدق الاستماع، انه مركز معاك جدا، انه هو عينه ما فيهاش حكم، عينه مش بتروح يمين وشمال. عارفين لما كانت لسه المسج كده اللي بتقول فكرة الحساسية المفرطة، انا اصلا من الاشخاص اللي بقول ان كلنا عندنا نسب من الحساسية، ودي حاجة كويسة، في نسبة من الحساسية انسانية وكل انسان محتاجها، بس فكرة ان انت لما بتشوف في عين اللي قدامك انه هو مركز معاك بكامل عينه كده وكل ملامحه مشدودة معاك، ده بيخليه يروح عندك في حتة تانية وتبقى حاسس انك ده مديك راحة تقول كل حاجة براحتك. بالاضافة بقى لحاجات مهمة جدا المستمع لازم يقوم بيها، في اسئلة مهمة لازم تسألها كمستمع لأي حد بيتكلم. هل انت عايز تتكلم بس؟ يعني انت جاي عشان تحكي وتفضفض وعايز حد يبقى بيهز راسه وعينه كل تركيزه معاك، ولا انت جاي عايز حل؟ جاي انت بتحكي حكاية عايز حل، عايز توصل لحاجة تقولي اعمل ايه، اعمل ده ولا ده، ولا انت عايز تاخد وتدي؟ ده بقى التشويس التالت، يعني انت عايز تاخد وتدي، عايز ان انت تقول وانا رد عليك، وانت تقول وانت ترد عليا، وانا اتكلم، يعني ناخد وندي في الكلام. لانه ساعات بنخسر ناس لما الناس تبقى جاية عشان هي عايزة حاجة من التلاتة دول، واحنا نعمل حاجة تالتة، حاجة رابعة بقى، او يعني نختار حاجة غلط او نعمل حاجة رابعة. فبالتالي الناس بتحس اللي هو يعني انا عايز اتكلم، انت مين اللي قالك ان انا عايز حل؟ انا بس عايز ارمي كل اللي جوايا ده. فالسؤال مش عيب، ولو احنا ما عندناش، لو انت شواف بقى، انت ما شاء الله عليك عندك بقى المهارة دي ومن نفسك عارف، ده يبقى شيء عظيم، او في بيننا كريدت يسمح ان انا بقى فاهمة انت جاي عايز ايه من نفسي، ده شيء هايل. لو انا مش عارفة مش عيب خالص اسأل خالص، لان السؤال ده هيبني قاعدة ليها لازمة، مش هيخلي الحد، لانه كمان الناس اللي جاية تحكي وهي زعلانة هي ممكن تمشي بعد ما تحس انها اتخذلت كده من رد فعل منك عنيف، تمشي وهي حطاك في حتة وحشة، لان هي في عز لحظة ضعفها واختارتك عشان تحكي، انت عملت رد فعل في منتهى السخافة والغباء. خلينا بقى نعتمد فكرة ايه، انه احيانا الاشخاص وكلنا، ولا استثني نفسي اطلاقا، ودايما لما بتكلم معاكم بقول لكم انا مش بستثني نفسي من اي صفة بتكلم عنها، فهي كل الصفات اللي بتكلم عنها بنسب يعني. والشطارة في الدنيا هي شطارة ايه بس؟ الاجتهاد بقى، ان احنا نحاول نجتهد ان الصفات الوحشه نقاومها والصفات الكويسه ايه ننفشها في الرد كده. يعني انا شكرا قوي بقى كالعاده بقول لكم ان المسجز الجميله اللي بيكون فيها ناس بتسمع لاول مره او بتتكلم لاول مره دي عندي فوق راسي يعني، والناس اللي بتبعت تقول كلام يخصني اشكركم جدا جدا جدا. احنا ممكن دلوقتي نعمل حاجه حلوه قوي ونسمع اغنيه من احب اغاني عمرو دياب الى قلبي، يعني من الاغاني اللي انا بشوفها في حته لوحدها كده. نسمع اغنيه هنا ونطلع فاصل طويل شوية وهنروح بعده للنشرة، والساعة 9:09 هنعمل ايه؟ هنرجع على طول نكمل كلامنا، بس افتكروا الاسئلة كويس جدا. اسئلتنا هي ايه؟ انك توصف نفسك بثلاث كلمات لو تقدر، تقول انت ايه؟ انت شخص ايه؟ شخص متسرع، شخص عاطفي، شخص حكيم، توصف نفسك بتوصيفات من 3 لـ5 معاك، او تقول رحلتك في معرفة نفسك، هل وصلت فيها الحاجة ولا لسه في محاولات نتمنى انها تروح في حتة كويسة وجميلة. نسمع يا هناء ونرجع ايه بعد النشرة، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على واتساب على 015-595-1006.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.
2: وزير السياحة يعلن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية أغسطس المقبل.
1: رئيس الوزراء يؤكد أهمية تحفيز شركات الطيران والسياحة المختلفة وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين.
2: وزارة العدل توقع بروتوكولين لافتتاح فروع التوثيق المميزة داخل البنوك.
1: وزارة البترول تعلن فوز تحالف بتروجيت ام بي باتفاقية مع شركة تنمية نفط عمان ب6 مليارات دولار.
2: الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة لمدة 3 مواسم.
1: الفيفا يقلص قضايا الزمالك على موقعه إلى 6 بعد حل قضية محمود بن تايج.
2: ميسي يقود الأرجنتين ولامال يقود هجوم إسبانيا في مباراة المنتخبين بنهائي مونديال 2026.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب النهار مائل للحرارة رطب الليل على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى، لو نقط قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهرباء وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفه.

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وكده حقيقي يعني احب اقول حاجه، انه لو انا دايما بشكركم على كل المسجز الجميله والكلام اللي يجنن، انا ما بعرفش اقراه على الهوا يعني، ودايما انتوا عارفين ده من زمن الزمن، بس في حاجه دايما بقولها بقى من وقت للتاني. من اجمل 10 حاجات في الدنيا، لو هنقول منهم 2-3 راندوم كده، هما ايه بقى؟ هما ان حد يبقى عايز يوصل رساله لحد عن طريق الراديو، ويبقى عايز الحد ده يبقى يسمع بودانه هو عايز يقوله ايه، والحاجة التانية إن راجل يبقى بيحب مراته وعايز يقول ده بصوت عالي لكل الناس. ده بالنسبة لي حاجة، لو أنا هكون أنا الوسيط في ده، دي حاجة تفرحني جدا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندنا مثلا الأستاذ محمد عايز يقول لباري إن هي حبيبة قلبه، وإن هو أعتقد يعني من اللي كمان لو هو قايل في المسج إن هو عايز يقولها كل سنة وانتي طيبة، وإن هي من يعني من أجمل الحاجات اللي حصلت له في الدنيا، لو ما كانتش الأجمل، وأنا أحب بقى أضيف إنها الأجمل بالتأكيد. ولكن أحب أقول كمان انه المساحه دي من المشاعر انا احب ابروزها، ما احبش اعديها كده بس انها مجرد حد بيقول لمراته كل سنه وانتي طيبه ويا رب عقبال سنين كتير قوي وربنا يخليكي ليا والعمر كله تبقي معايا وحياتي، كل الكلام الجميل ده انا افهمه، بس في اكتر منه انا احب اقوله كمشاركه مني لاي حد بيعبر لحد عن حبه. اي اتنين بيقدروا ان هم يبقوا طول الوقت بيساعدوا بعض ان هم يعبروا عن مشاعرهم ويقولوها بصوت عالي ما يبقاش فيها خجل، ده مش بس مسار صحي في اي علاقه، ده كمان حاجه دعوه لان انت ممكن اقول ربط يبان غريب، بس انا من خلال محمد وباري اقدر اقول يعني انه بيخليك اكتر تحس بوجود الحب في الدنيا، وجود بتحب اكتر ربنا. يمكن يبان لكم كلام غريب، بس لما بتحس ان في انسان فعل جواه مشاعر طيبه وقالها بشكل صادق، انا بحس ان دي حاجه جميله، ان انا لو شاركت فيها يبقى بالنسبه لي حاجه عظيمه. يعني اتمنى جدا باري يكون بتسمعنا، واتمنى جدا ان يوصل لها كل المشاعر الصادقه مش عايز اقول الخطه المحكمه يعني، كمان ان محمد كان قد ايه حريص انها تسمع ده وانه يسمع كل الناس ده، وقد ايه هي بالنسبه له حاجه كبيره وحاجه مهمه. واعتقد يعني اللي يقول الكلام ده يبقى هو مدرك دورها في حياته. اتمنى يكون دور متبادل، ان انتوا الاثنين تبقوا في حياه بعض بتقوموا بدور عظيم، والحياه الصعبه اللي فيها تحديات تبقوا مع بعض دايما بتعدوها سوا، يعني يبقى طول الوقت وجودكم في حياه بعض هو اللي بيخلي التحدي يعدي بسهوله يعني، ويخلي انه المشاركه في اي حاجه هي اللي تخلينا ايه نعلي كده ونعرف نجيب جون. يعني هي الحياه مش هتمشي غير بالشراكه اللي فيها المصارحه دي. معلش انا متحيزه يمكن عشان ده كده ايه الاهداء المتوصي عليه، اللي هو الحاجات اللي انا بكون فيها بمنتهى التحيز يعني، رايحه بكل جوارحي عايزه ايه ابقى مشاركه في حاجه زي كده. يمكن النهارده كمان يوم وافر الاهداءات، في ناس كتير بعت مسجز يعني، بس انا اتمنى جدا جدا لو حتى باري بتسمعنا دلوقتي وسمعت الرساله الجميله اللي محمد كان حريص ان هو يبعتها لها، اتمنى جدا يعني ايه تنادينا بس تعمل اي حاجه كده ان هي تكون سمعت الكلام ده. في كمان مسجز كتير جدا يعني لناس بعت حاجات قريبه، بس انا كمان عشان اكون يعني ايه مخلصه ضميري تماما للمسج اللي بعتها محمد لباري، عايزه كمان اقول ان هو عايز يهدي لها اغنيه محمود العسيلي يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس، فهو بصراحه دي يمكن من اقل الحاجات اللي ينفع يقولها لك، واسيب بقى مع المايك اكيد هو ايه هيقول حاجات تانية كتير ليكي وعشان خاطرك يعني. وطبعا يسمعها معانا كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. وحب اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان احنا انطلاقا من قرايتنا لقصه النهارده لسه السؤال قائم معانا، ان انت توصف نفسك بثلاث كلمات، ومع وصف نفسك كمان ان انت تعمل ايه، تقول رحلتك في فهم نفسك وصلت بيك لفين، وصلت لفين للرحله دي، عرفت تجيب جون، لسه بتحاول، يعني معاك المايك ان انت ايه تتواصل معانا وتقول لنا.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ولسه بنكمل كلامنا في حلقتنا النهاردة انطلاقا من قصة أنتوني تشيكوف، قصة شخصية غامضة أو شخصية مبهمة حسب يعني اللي هيقراها ممكن يلاقي الاسمين، فلما يقراها باسم تاني ما يستغربش هي ايه في الاتنين. طبعا الساعة كمان دلوقتي بقت 9:30، فأعتقد ناس كتير خلاص بتجهز نفسها انها ايه هتتفرج على الماتش، بس لسه معنا وقت احنا نتكلم في الموضوع بتاعنا وعلى فكرة الشخصية بتاعتك وازاي انت دايرة فهمك ليها يعني وصلت منين لفين. بس معانا بقى مكالمة اعتقد ان هي يكون فيها من الأهمية بمكان، الأستاذ كريم. ألو،
1: أهلا بك.
0: أستاذ ازاي كريم؟ ازيك، عامل الأخبار؟
1: الحمد لله تمام،
0: كله كويس؟
1: كله خير الحمد لله.
0: انت اوف اير كده قلت لي كلمتين وقلت لك لا خلينا احسن نتكلم عشان واضح ان احنا هروح في حدوته، يعني ان فكرة توصف نفسك يوصف نفسك في ثلاث كلمات، انت كان عندك توصيفات محددة فقول لي بقى.
1: هما وصف النفس اولا هتقدر توصف نفسك، ممكن تتحط في اختبار حقيقي عشان تعرف توصف نفسك اللي انت اصلا ما كنتش تعرف. يعني انا عديت بظروف معينه فعرفت اوصف نفسي من الظروف دي. ان في كلمتين اتنين بالظبط، هي الضعيف المسيطر. الضعيف المسيطر بمعنى ان انت خارج النطاق الاختبار ده انت شخص مختلف، جوه الاختبار انت ضعيف جدا ولكن بتعرف ان انت تسيطر عليه.
0: انا معجبه جدا، بس اسمح لي، انا معجبه جدا بان ده في حد ذاته اصلا انا لسه مش عارفه ايه طبيعه الاختبار او ايه طبيعه الكلام، بس في حد ذاته ده بدايه استهلال كده بيوضح ان انت لا، هو كان حاجه خليتك في لمبه نورت يعني في حياتك.
1: مظبوط.
0: عموما
1: مظبوط. واللمبه اللي بتنور دي مش بس من الاختبار اللي انت عديت بيه، لا ده كلام من كلامك مع الناس، فكل واحد بيديك لمبه معينه فبتنور لك لحته بتبدا تعرف فيها شخصيتك دي. انا مش صغير في السن، انا 42 سنه وخلال ال 42 سنه دول انا برضو ما عرفتش احلل شخصيتي غير لما وقعت في اختبار حقيقي فعرفت احلل شخصيتي، لقيت نفسي في حاجات كتير بعملها ما كنتش فاكر ان هعرف اعملها.
0: اكتشفت قدرات ما كنتش تعتقد انها عندك اصلا.
1: مظبوط. وفي نفس الوقت انت بتعملها وانت خايف وانت قلقان. لقيت نفسك ان انت بتخاف قوي على اللي منك انه يروح منك. فبقيت تعمل حاجات انت ما كنتش متخيل انك ممكن تعمل الحاجات.
0: طب استاذن حضرتك، طبيعه الاختبار هو كان فقد ازمه، كان ايه بالظبط؟
1: هو كان فقدان شخص عزيز جدا جدا جدا، مر بظروف مش لطيفه خالص. وفي خلال الظروف دي لفتره طويله حسيت ان انا اللهم لك الحمد انا قدرت ان انا اقف جنبه باللي ربنا اثرني عليه. ولكن كان امر ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. فراح الشخص دوت. فمن بعد ما راح الشخص عرفت ان انا ضعيف مسيطر. حضرتك عارفه الاغنيه بتاعت اليسا عكس اللي شايفينه؟
0: طبعا.
1: بتبان بشخص مختلف مع الناس وان انت تعديت المرحله دي، لكن من جوه نفسك اصلا انت ما عديتهاش، انت مش عارف تعديه.
0: طب
1: وفي نفس الوقت انت لما بتحكي لحد عن الشخص ده او بتتكلم معاه
0: بتستدعي كل المشاعر.
1: مظبوط. ردود افعاله كمان هو مش فاهمك انت بتتكلم عنه ليه. انت عايز تسمع منه كلام يخليك تتكلم عنه اكتر، بس بتلاقي ردود هو انت ليه حاطط نفسك في الازازه دي؟ ما تخرج بقى. انت جوه الازازه، يعني انا جوه الازازه دي. لاني انا مبسوط بيها دايما، عايز افتكر ذكرياتي معاه.
0: هو كان شخص قريب من حضرتك، يعني شخص علاقه تحت زوجة حضرتك.
1: الله يرحمها. عشت 15 سنة وفقدانها كان يعني جالها كانسر. فكان الموضوع صعب، يعني كنت زمان لما أقرأ يقول لك ده فلان توفى صراع مع
0: المرض.
1: فصراع المرض مش
0: حضرتك لما عشت التفاصيل فهمت واقع الكلمة.
1: مظبوط. صراع المرض مش تحت. صراع المرض مش قصة المريض بس نفسه.
0: طبعا مرافق المريض ده بيحتاج تأهيل نفسي أصلا عشان يقدر.
1: إذا كان المريض نفسه أنا إذا كان أنا المرافق تعبان إيراد فهو تعبان 24.
0: أكيد.
1: لما بتشوف شخص بيتألم قدامك ومش قادر تعمل حاجة، بمعنى أصح تقدر تعمل اللي عليك لأن في الآخر كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى.
0: طبعا.
1: بس أنت بتقدر تعمل اللي عليك. فده بيحولك لفهم نفسك انك انت عملت حاجات ما كنتش متخيل انك ممكن تعملها.
0: بالظبط بالظبط. بس
1: يعني احنا يعني انا عندي بنات فأنا دلوقتي المسؤول عنهم وكنت مسؤول عنهم أثناء مرضها
0: طبعا.
1: لقيت نفسي بتعمل حاجات مع البنات ما كنتش عارف أعملها، ما كنتش مفكر أصلا أن أعرف أعمل الحاجات دي.
0: فهم قصد حضرتك طبعا طبعا.
1: بس هو ده الموضوع، أنك أنت تكتشف نفسك لازم
0: تمر بتجربة،
1: مش لازم برضه تمر بتجربة،
0: هي مش شرط تبقى تجربة قاسية، هي مجرد اختبار وقع حاجة عليك يخليك تحدد مستوى مهاراتك أو مستوى إخفاقك. يعني هو الاتنين بيتحددوا وفقا لحاجة يعني حصلت.
1: مظبوط مظبوط كده.
0: بس اسمح لي أقول حاجة، أستأذنك لو تسمح لي. اولا في نقطه الناس اللي وهي بتسمعك بتبقى شايفه ان هو انت ليه مش عايز تخرج من ده، طبعا مع كامل احترامي لمشاعرك ومع كامل فهمي وانا مراعيه توصيفاتي جدا للناس اللي بتكون هي من باب انها بتشوف انها كده خايفه عليك وعايزاك تخرج من ده، محدش فاهم ان انت بالنسبه لك انه بعد الفقد الحزن ده هو مش شعور هيخف، هو مش هيشعر، هيمشي اصلا، هو مستجد في حياتنا بيعيش معانا. الشطارة أو الدعوة اللي ندعيها لنفسنا وللآخرين إن الشعور ده وهو عايش معانا ما يدوبناش، يعني يبقى مستجد زيه زي الفرحة زي الجوع زي كل المشاعر. على فكرة هو شعور حصل حاجة خليته جديد عليه.
1: خلي بالك برضو في نقطة، يعني لما بتتكلم أنت ما بتتكلمش مع أي حد، فبتتكلم مع حد عايش معاك وعارف حياته،
0: فللأسف بتلاقيه مش مقدر.
1: يعني شايفني بشتغل وبتعامل وبتكلم وكل حاجة، فلما تيجي اللحظة اللي اتكلم معاك فيها على النقطة اللي أنا نفسي اتكلم فيها ما تبقاش صادم.
0: قاسي كده طبعا طبعا. أنا فاهم قصد حضرتك جدا.
1: ما تبقاش صادم، لأن أنت أصلا شايفه بيحاول يخرج من اللي هو، بس مزبوط. حابب بيفتكر الذكريات لمجرد أنه يخرج اللي جواه.
0: مظبوط. هو بس أحيانا
1: أي حد يقدر يستقبل الكلام ده.
0: طبعا طبعا غصبا عننا ساعات بيبقى، ساعات الشخص اللي بيسمعك بيبقى هو مش مؤهل يبقى حكيم ويبقى قادر يستوعب مشاعرك ويقدرها، وساعات احنا بنختار ناس غلط. بس واضح ان حضرتك مختار شخص او اشخاص بتحكي لهم المفروض ان هم على دراية. يعني هنفترض
1: هم اشخاص غلط زي ما حضرتك قلت كده، هم اشخاص خايفين عليك،
0: خايفين عليك بالظبط،
1: عايزينك تخرج من اللي انت فيه.
0: مظبوط صح،
1: واخده بال حضرتك،
0: واخده بالي جدا صح.
1: وفي نفس الوقت هم مش دكاتره نفسيين برضو، يعني هم مش ما عندهمش النو هاو ازاي يخرجك من اللي انت فيه، فبيخرجك بوش
0: بالظبط. هو يعني بيبقى شايف ان ده الحل، اللي هو ايه يلا ننزل يلا نتحرك يلا مش عارفه ايه، ما تشوف مثلا فرصه تانية في حياتك، بيبقى دايما شايف الحلول اللي هي مش مقدر فيها ان انت في دوامه تانية، ان انت عندك دوامه تانية عايش فيها وذكريات مش عارف تخرج منها. وليالي اسمح لي اقول ده، ليالي صعبه مرت عليك كراجل ما تقدرش تحكي عن تفاصيلها، يعني ما تقدرش تقولها، يعني بصفه ان انت اب وراجل شرقي مصري في حاجات صعبه ما تقدرش تقولها، فبالتالي بتبقى محتاج اللي يسمعك يبقى مقدر ده. بس اسمح لي اقول لك حاجه، حاجه بتقول عندك بنات،
1: اتفضل.
0: انه مرات حضرتك الله يرحمها، يعني يا رب يعني نفتكرها بالرحمه دايما، بس انا عايزه اقول لك ان هي يعني تكون حاسه بيك، وهي شايفه انها سابت اب امين على بناتها، ان هو امين على ذكراها وبيحاول يتكلم عنها معاهم وبيحاول طول الوقت يكون اب قادر يقوم بالادوار مجمعه يعني. فاسمح لي اقول لك ان انا من مكاني هذا اشكرك على ان انت في ظل ظرف صعب وفي ظل حياه كان فيها عشره طويله انك تقدر بعدها تكون بتحاول تكون متماسك بقدر المستطاع. مش طول الوقت يا جوز بتنجح في ده، وحقك تماما، ما حدش يقدر يلوم. وبس اسمح لي اقول حاجه اخيره، انه مشاعر الفقد اللي بتجيلنا بعد الفقد من شعور الاسى اللي بيبقى جوانا، هو شعور ما نحلمش او ما نبقاش في تطلع ان هو يختفي، هو احنا بنعيش معاه، هي المحاوله ان تعيش معاه وتعمل مؤامات بقى ما بين انه شويه نفرح بخبر حلو للبنات، شويه نفرح بتحقق حصل في شغل، شويه الحياه تبقى كده، لكن هو مستجد الجميع هيمر بيه.
1: أنا بس يعني في عشان ما طولش عليكي، أنا عايز أقول الحاجتين يمكن الناس اللي سمعيني يستفيدوا منهم. الحاجة الأولانية، ما تحاولش إنك تكون فعلا حد تاني غير نفسك. شوف أنت هتقدر تعمل إيه وأعمله، وخليك نفسك، هو أنت هتقدر توصف نفسك بالظبط مهما كان سنك صغير أو كبير، أو لسه ما عرفتش توصف نفسك لحد دلوقتي، هيجي اليوم اللي هتعرف توصف نفسك فيه.
0: أيوه
1: مش لازم تتحط في اختبار، بس هيجي اليوم اللي هتعرف توصف نفسك فيه، حتى لأن لحد ما احنا نموت نفضل نتعلم.
0: بالظبط.
1: الحاجة التانية وده الأهم، بقول لكل حد سواء عنده مريض أو مش مريض أو أي حد، ما تضيعش لحظة أو لثانية مع أي حد مريض، حتى لو أنت شايف إن هو إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه ويكف، ما تضيعش من نفسك لحظة ولا ثانية غير لما تكون جنبه وتجعل ابتسامة على وشه لأن دي هتحس بيها بعدين.
0: أنا أضم صوتي صوت حضرتك والله، وأشكرك جدا جدا على كلامك الصادق اللي خارج من شخص أهل إنه يقوله لأنه مر بيه. يعني أنت بتقول كلام بناء على حاجات مريت بيها بالفعل. أتمنى لك من كل قلبي يا رب أيام هادية وصحبة تبقى مقدرة مشاعرك أيا كانت، في أوقات ما كانت عالية أو قليلة يبقى مقدرين شعورك ده، وإنك تبقى فرحان ببناتك طول الوقت وتشوفهم عوض ليك في الدنيا لكل حاجة حسيت بيها أو كل ألم حسيت بيه. أنا بشكرك جدا.
1: شكرا جدا.
0: أشكرك، ميرسي جدا لحضرتك، وأتمنى حقيقي بجد إن حضرتك تبقى بتسمعنا على طول وتعتبرنا كده إحنا هنا كلنا أصحاب يعني، فلو كل مرة تبقى بتطل علينا كده يبقى شيء جميل.
1: ان شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جدا لذوق حضرتك، ميرسي جدا، وسلامي للبنات بقى. ماشي يا فندم، مع السلامه. باي باي. والله جميل كلام استاذ كريم يعني، وجميل المسجز اللي قالها كده، ويمكن بس احب ازود بس على الكلام يعني، متفق معاه تماما، بس فكره التجارب اللي بمر بيها هي مش بالضروره زي ما قلت له كده تكون تجارب صعبه. هو لو انت طالع، لو انت عندك 18 سنه ولا رايح تطلع رخصه، هي دي تجربه هتخليك تعرف حاجات عن نفسك. لو انت بنت صغيرة وأول مرة تسافر مع أهل صاحبتها في تجربة فضلت تتخانق مع أهلها عشانها ومش عارفة حصل إيه، وفي الآخر مامتها قالت لها طب هنيجي معاكي ونبقى، دي تجربة يعني، كل دي تجارب من خلالها الواحد بيتعرف على نفسه ويكتشف نفسه يعني. فمش بالضرورة خالص إنه إن التجارب أو الحاجات تبقى قاسية عشان الإنسان يتعلم يعني. إحنا بس عشان ممكن نميل للدراما غصب عننا بنبقى شايفين إنه الواحد بقى لازم الحاجات تبقى بالشكل الفلاني، لكن الدنيا طول الوقت يعني فيها فرص يعني، وفيها حاجات الواحد بس يتمنى إن طول الوقت الخبطات زي ما دايما بقول والله تبقى اللسعة، ما تبقاش تبقى لسعة بسيطة اللي هي تروح كده مع الوقت، ما تبقاش بعد الشر حرق كبير يعني. عشان كده اللي هو دايما اقول انه الواحد مهما اتحكى له خبرات في الدنيا هو لازم يمر بتجربته. لما بيمر بتجربته نتمنى بعد التجربه دي تبقى بتلسع، بس مش بتاخد هدر جامد جدا يقعدك فيها سنين لحد ما تفوق منها يعني. لكن مهما الواحد حكى حكايات وقال قصص وقال لك الحكمه والمورال في الحكايات، في الاخر الانسان لازم يتلسع من تجربته. التجارب الحياه اكدت كده، مهما حكينا حكايات الانسان لازم يتلسع من التجربه بتاعته. في بقى مسج جميلة كده، ماما بتحبك ومتابعاكي من برنامج كلام مع الكبار والقصة حلوة قوي. مساء الخير، أنا عندي 16 سنة وبتابعك وبحبك. في إيه؟ فهم النفس حاجة مش سهلة بس بنحاول نجتهد. اسمك إيه؟ عشان أنا بحب قوي لما الناس اللي بتتابعني تبقى ناس صغيرة، ده بالنسبة لي بيبقى حاجة يعني، بحس بالتنوع في الأعمار كده، ده بيأثر فيها جدا يا جماعة والله بجد. واتمنى محمد جزائري فين؟ محمد انت مش موجود النهاردة ولا ايه؟ قولي لو انت بتسمعنا ابعت كده قول اي حاجة عشان محمد برضو بقاله حبة مش موجود، فياريت ايه تبعت لي لو انت حوالينا كده. ابراهيم اللي عنده 16 سنة وبيتابع البرنامج ومامته كمان بتتابع من كلام مع الكبار. شكرا جدا يا ابراهيم، بحب اسم ابراهيم قوي. شكرا قوي يا ابراهيم، وميرسي جدا جدا، وسلمي على طنط جدا جدا، وقول لها يا رب كده تبقى دايما بصحه وبخير وتتابعني لحد دلوقتي. اتمنى تكون لسه بتتابع لحد دلوقتي يعني، يكون ايه ما فقدتهاش كمستمعه تهمني جدا جدا. تعالوا بقى نسمع رامي صبري. معلش الحلقه خدت اشكال مختلفه كده من المشاعر، بس لسه امبارح كنت بتكلم مع حد من صحابي وكان بيقول لي حاجه حلوه قوي، كان بيكلمني على البرنامج اصلا يعني، فكان بيقول لي على فكرة إنه من أجمل حاجة في أي برنامج إن إحنا نبتدي من نقطة ونوصل لنقطة تانية. دي حاجة عظيمة، دي حاجة تحفة أصلا، دي حاجة حتى لو حد بيروح ياخد كورسز أو حاجة بتلاقي إن ده الكلام اللي بيتقال، إحنا بنبدأ فين وبنوصل فين. دي حاجة ممتعة جدا جدا. فتعالوا بقى نسمع رامي صبري ونرجع نكمل كلامنا عن قد إيه فاهمين نفسنا لأي نسبة، وإزاي تعرف توصف نفسك في 3-4 كلمات. تقدر تعمل كده من غير جملة كاملة، من غير ما جملة تكون موصلة ببعض، لا كلمات بس كده تقولها عن نفسك يعني. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب هو يعني انطلاقا من ان انا ناديت على محمد جزائري، ومحمد يعني صديق صدوق للحلقات ومن الناس برضو الجميله لاي حد، زي ما بقول لما بيكون لسه الدنيا بيشوف الدنيا بافكارها بحياتها. محمد برضو يعني معلش يا محمد لو كل شويه بعمل منشن للموضوع ده، بس محمد عنده 18 سنه برضو حاجه كده، فمن بالنسبه لي ان حد يكون بيسمعني ومهتم يسمع اسبوعيا في سنه ده بتبقى حاجه خطيره جدا. يعني ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. انا اسبوعيا بسافر وبكون بركب يعني مواصلات، وطبعا مش كل الناس بتتكلم، لكن ساعات بيبقى في حد محتاج يفضفض فيحاول يفتح معايا اي كلام، ومع شويه كلام بيلاقي نفسه بيحكي لجواه، لانه عارف انه غالبا مش هيشوفني تاني. واللي لفت نظري اكتر ان اغلبهم ما بيبقاش مستني نصيحه ولا راي، هو بس بيبقى عايز حد يسمعه. اعتقد في اغلب حالات ان انت عايز تتكلم بيبقى ده الغرض، يعني في الغالب، يعني طبعا في حالات تانية بس في الغالب يعني من غير ما يحكم عليه، بحد يسمعه من غير ما يحكم عليه او يقطعه. يمكن لانه مرتاح لفكره ان الشخص اللي قدامه غريب ومش هيشوفه تاني. وشويه من القصص اللي سمعتها كان فيها تشابه مع قصه النهارده، ولو هعرف نفسي في ثلاث كلمات هقول غبي، طيب، مخلص. ويمكن الغباء هو السبب في الطيبه والاخلاص. محمد الجزائري، محمد تسمح لي اقول لك حاجه وتقولي انا صح ولا غلط؟ انا عندي احساس كبير ان طريقه كتابتك في المسجز هي اختلفت تماما. انا شايفه فيها ثقه، فيها كلام اكتر بقى يتقال، فيها ترتيب مختلف. معرفش انت تسمح لي اقول كده ولا لا، بس انا واصل لي ده جدا. انت في الاول المسجز كانت بتبقى اقصر، كانت بتبقى رايحه في نقطه معينه ما فيهاش تفاصيل كتير، لكن انا مبهوره بالطريقه اللي انت كاتب بيها المسج النهارده، بان انت ربطت القصه بحاجه بتحصل لك، وبعد كده ان يعني انا حاسه ده جدا، فده شيء بالنسبه لي في منتهى السعاده. يعني ايه كمان في بقى، ايه ايه ممكن توصلي الرساله دي؟ انا حابب اشكر وهني اجمل واجدع شخص كان دايما معايا في كل حاجه، الوحش قبل الحلو، واتمنى له حياه سعيده طول العمر. والشخص ده هو نفسي عشان بحبني قوي. يا سلام يا رامي، انت بتتكلم من انت من بره كمان يا رامي، انت قاعد فين يا رامي وبتقول هذه الرساله اللي كلها حب للنفس؟ ودي حاجه حلوه على فكره، بنسبه حاجه حلوه ومشروعه جدا، يعني ان الانسان يبقى بيشكر نفسه ان نفسه مستحمله معاه بقى لها كتير حاجات كتيره، يعني فده شيء عظيم. طب انا مش عارفه، بس هي المسجز عماله تيجي ورا بعض، فايه ايه ايه بس في حاجة، في حد كان ايه عايز يسلم على حد فين يا ربي، راحت فين؟ برج الدل والدل والدل ومريم، مش عارفة المسج بتاعتها راحت فين برضو، كانت كاتبة صفات وقالت لي بس في حاجة بقى تانية كمان مهمة جدا جدا دلوقتي يا باري، يعني ينفع ان انا اكون قلت قصيدة من الشعر فيكي في بداية اللينك الساعة 9 وانت تكوني ما سمعتيش؟ يعني ينفع كده؟ يعني محمد كان عايز يبلغك تحياته القوية جدا، ويبلغك انه يقولك كل سنة وانت طيبة، ويقولك كده ويسمع كل الناس وانت ما سمعتيناش. اتمنى جدا تبقي بتسمعي دلوقتي ان هو عايز يقولك كل سنة وانت طيبة والعمر كله مع بعض، وان انت اغلى واهم حاجة حصلت له في حياته، فاتمنى جدا تبقي سمعانا دلوقتي، وعارفة ان هو كان مهتم جدا جدا انه يوصل لك الرسالة دي على مسمع من الجميع كده، ان الناس كلها تبقى سمعة ان محمد بيحب باري مراته، بيقولها كل سنة وانت طيبة. في كمان محمود بقى بيقول منورة الشاشة يا آية، فهم النفس صعب علشان اوقات الشخص بيعتمد ثوابت، ولما يغيرها يكتشف انه كان غلط وانه ازاي ما كانش بيعمل كده، بس بتختلف من شخص للتاني في كبرياء. وصح، واعتقد كمان فكرة الكبرياء دي اعتقد ممكن في مرة نحكي قصة ليها علاقة بالكبرياء، واعتقد كان في قصة اصلا اسمها مش عارفه كبرياء ايه كده، برضو كانت وقعت قدامي وكنت شلتها كده في الحته اللي بشيل فيها القصص عشان افضل اطلع منها يعني، بس فممكن جدا تبقى حاجه ما اتكلمناش على فكره علاقه الانسان بالكبرياء دي، فممكن نعمل ده قريب جدا. تعالوا دلوقتي نعمل حاجه حلوه قوي قوي، وهي ايه؟ ان احنا نسمع بهاء سلطان. وعموما زي ما انتم عارفين انا دايما بقول كده على الهوا ان اي حاجه بيقولها بهاء سلطان هي حاجه حلوه، وخصوصا لو قال ايه، لو قال تعالى ادلعك. وكمان لو هنتمنى يعني ان باري يكون لسه بتسمعنا، فنعتبر ان محمد برضو بيهدي الباري، يعني عشان انا زعلانه والله انها ما سمعتناش في اول اللينك الساعه 9 لما كنا بنسلم عليها وبنقول لها كل سنه وانت طيبه يا باري.

والله يا جماعة أنا سعيدة جدا بالمسجز يعني اللي فيها التحيات والسلامات والناس اللي إيه اللي بعتها بتسلم على الناس. كان في حد كمان بيسلم على أخوه كده بحرارة قوية جدا يعني مش عارفة راحت فين بس فين يا ربي فين ماشي. في برضه احنا شلة صحاب معانا راجل مش مصري وبنمسي عليه من خلال البرنامج لأنه بالصدفة بنقلب التلفزيون لقينا البرنامج شغال الكلام حلو جدا موضوع يستحق الاستماع والكلام فيه فايه بقى مين طاطا؟ طاطا صاحبي بيقول شكرا شكرا جدا والله يعني اشكرك جدا حقيقي على كل الكلام الجميل. في كمان بقى رد التاني علينا سارة وبتقول اه فعلا الحساسية بتتعب صاحبها قبل اي حد اولا واخيرا. هي للأسف على فكرة بتتعب صاحبها وبتتعب كمان كل المجاورين يعني بالذات لو الحد قريب منك فانت مهتمة جدا يعني ان انت تبقي كين ان الحد ما يبقاش دايما بتاخدي بالك قوي فبتبقى علاقة موترة لأبعد الحدود يعني بتبقى علاقة صعبة صعبة جدا يعني. فانا مقدرة جدا الشخص اللي في حياته ناس المسألة يعني ناس حساسة يبقى طول الوقت شايل الهم وشايل الدراما دي يعني فمتخيلة جدا. في كمان محمد بيسلم على سعيد بس كده يعني يقول محمد بيسلم على سعيد فده برضو ايه اتمنى يكون محمد وسعيد لسه بيسمعونا دلوقتي واتمنى تكون بقى تكون باري سمعتني بقى. انا قلت انا باري لو بتسمعي دلوقتي حب بس اقول حاجة ان انا يعني اهديت لك كل سنة وانتي طيبة حوالي 4 مرات في الحلقة عين ده ما حصلتش تقريبا انا قلت لك بتاع 4 مرات اتمنى تكوني سامعة بقى ان محمد ايه بيهدي لك كل هذه التحيات والسلامات والمحبة الخطيرة يعني وان هو بيقول لك كل سنة وانت طيبة قدام الناس كلها كده اتمنى جدا تبقي سامعيني. انا بس عارفة والله متأثرة يبقى كل ده تقال وانت ما سمعتيهوش يعني وان هو يكون كان حريص جدا كده يبعت كتير انه عايز ده يحصل وانت تكوني ما سمعتيش فيا رب تكوني ايه معانا دلوقتي وسامعة كده. واعتقد بقى ان الناس كلها دلوقتي هي بتعمل حاجة واحدة تهيألي مش ناس كلها لا مفيش جمع في الموضوع ده ولا تعميم يعني ان ناس كتير دلوقتي خلاص بتستعد انها تتفرج على ايه على ماتش النهائي ما بين الارجنتين واسبانيا بتهيالي ده يعني ايه خلاص الناس كلها عايشه اللقطه دي حلقة يرجع واقول برضو اغلب الناس او كل الناس المهتمه تتابع الماتش النهارده. اتمنى جدا زي ما قلت في الاول كده ان الكوره تبقى حلوه اعتقد كل الناس اللي بتحب تتفرج على كوره هي ده اللي فارق معاها يعني انها تتفرج على كوره حلوه فاتمنى جدا ده يحصل واتمنى جدا ان احنا دايما نتقابل كده مع بعض في اجواء لطيفه وحلوه وان انتوا دايما تكونوا معايا في المسجز بالشكل الجميل ده وحابين ان انتوا توصلوا اصوات من خلال البرنامج ده بالنسبه لي شيء عظيم ودايما احب اقوم بالدور ده ان انا اكون وسيط ما بين ناس عايزه تسلم على بعض او تحيي بعض او ايا كان يعني ايه الحاجه اللي عايزه تقولها لاطراف من خلال الراديو. للأسف هو وقت الحلقة خلص ويعني أحب أقول لكم إن احنا كده خلصنا حلقتنا النهاردة بس أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير قبل دلوقتي بساعتين في حلقة جديدة من ديجافو أو إن انتوا تشوفوا الإعادة بكرة إن شاء الله الساعة 1 أو الإعادة التانية يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 2 يوم الجمعة يوم الجمعة الساعة 2 وبكرة الساعة 1 الظهر اللي فاتته الحلقة النهاردة. أنا كنت معاكم على الهوا لمدة ساعتين أي عبد العاطي كنا بنقرأ حكاية شخصية مبهمة لأنتوني تشيكوف أعتقد أدعو جدا كالعادة إن انتوا تقروها أو الناس اللي عايزة تقراها أو هي سهلة موجودة يعني متاحة كل حاجة أنتوني تشيكوف أصلا عشان هي قديمة جدا مكتوبة من 1900 وأول 900 أو 1800 وأواخر 800 فهي قديمة فمتاحة وموجودة ومشروعة وكل حاجة. أسيبكم دلوقتي مع أحمد سعد وأشوفكم إن شاء الله بألف خير الأسبوع الجاي ويا رب دايما تكونوا في أفضل حال ودايما يكون في بيننا تواصل طيب كل الغرض منه إن احنا نكون إيه كويسين. باي باي.

لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
1: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
4: على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع سوء.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رقم.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
5: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة.
4: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب بتاعنا هو 0-15-5955-1006. رقم الواتساب تاني هو 0-15-5955-1006. اما رقم التليفون هو 388-35-022. هتستخدم الارقام دي في ايه؟ حب اقول لك ان اي موضوع بتكلم معاكم فيه دايما على الهواء مباشرة بيكون موضوع على قد ما نقدر، يكون حاجة احنا عايشينها، حاجة احنا شايفينها، حاجة طول الوقت ممكن يكون تساؤل دايما في دماغنا. دايما الحلقات بتبقى قائمة على تساؤل معين الواحد دايما بيفكر فيه. وبقينا النهاردة موجودين مع بعض الحد وفي بداية أسبوع، خلينا أقول لكم تعالوا نتكلم في حاجة من ضمن المواضيع اللي انتوا كنتوا اتكلمتوا معايا فيها قبل كده. كان بيحصل ايه؟ أنا يوم الحد والأربع بكون جايب موضوع وبدردش معاكم فيه، يوم الخميس بيكون شبه الحلقة بتبقى فيها حرية أكتر. ليه؟ لأن أنت اللي بتتكلم في أي كان الموضوع اللي أنت عايزه، وبعدين بيبقى عندنا قصة مش عادية زي وأنتوا عارفين. طيب النهاردة هتكلم في موضوع ومستني منكم جدا كل رسالة ومشاركة فيه. ليه؟ لأن هو موضوع من حد كان بعتولي برضو، معلش عشان لو الأسامي بتروح مني. كانت هي تقريبا مريم، تمام، كانت بعتت لي في حلقة قبل كده وقالت لي يا يوسف أنا عايز أتكلم عن حاجة ليها علاقة في الزواج عموما. لو الاسم تايه مني فتمام سامحيني، ولكن هي كانت بنت كانت بتتكلم على فكرة كان الموضوع كبير جدا جدا جدا في فكرة الجواز عموما. كانت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الخيانة، وكانت حاجة برضو داخلة معنا في الموضوع على، وهي فكرة ليه الراجل دايما بيكون بيبذل مجهود جدا وهو قاعد بقى مع صحابه بيهزر بيتحرك بيبقى فاكك جدا وهو برا البيت، بس لما بيجي بقى جوه البيت بيبقى مخنوق شويتين، تحسه ساكت شويتين. طب هل انا كواحدة مثلا، يعني هي بقى دلسان حال واحدة متزوجة مثلا، تبدأ تتكلم هو انا برضو مش محتاجة اشوف الوش اللي بيبتسم ده، مش محتاجة اكون زي ما تقول كده اتبسط انا كمان بمواضيع زي ما هو بيحب يتكلم مع صحابه والحاجات دي. فتعالوا النهاردة ندخل شويتين في الموضوع ده واسمع منكم الاراء. فخليني دايما ابدأ معاكم زي ما ببدأ يعني على طول بتساؤل، الا وهو فكرة، يعني الكلام هيبقى دلوقتي سؤال موجه للراجل وسؤال موجه للست، وتعالوا ندردش مع بعض النهاردة في القصة دي. الا وهي فكرة، السؤال دلوقتي للراجل، ايه يا معلم اللي انت بتبقى شايف ان هو مختلف جدا في البيت فبتضطر تنزل تقعد مع اصحابك على القهوه، وبتضطر تبقى قاعد مع اصحابك في خروجه فاكك اكتر مريح اكتر من كونك موجود في البيت، او البيت دايما بتبقى قافش كده، او بيبان عليك ان انت قافش، بيبان عليك ان انت مش بتتكلم كتير وحاجات كده. والسؤال هنا للست، ايه اللي انت شايفه اللي المفروض الابتسامه من الراجل بتبقى عامله ازاي، او مستنيه ايه من الزوج في البيت في فكرة ان هو يبقى بيدردش اكتر، او ده كان زمان بيتكلم اكتر من كونه دلوقتي ما بقاش بيتكلم كتير، بقى بشوف ان هو بيخرج اكتر، بقى بشوف ان هو كذا. فتعالوا نتكلم ونرغي مع بعض في الموضوع ده النهاردة ونشوف. عايز اسمع منكم ارائكم، وعايزكم تردوا على السؤالين دول، الا هو السؤال الاولاني للراجل، ليه بتشوف نفسك فاكك اكتر برا البيت، والست ليه بتشوفي او مستنية ايه منه في البيت من حيث التعامل بينكم وبين بعض. ولا والله ده لو هو بس ناقصه الحته دي هيبقى تمام جدا، ناقصه الحته دي يبقى تمام جدا. فتعالوا ندردش في ده النهارده، وابعتوا لي على الواتساب على 0-15-5955-1006، او كلموني على التليفون على 388-35-022. بدات معاكم بسؤال ندردش اكتر في اللينكات الجايه. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كنت لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويوم يعني شيق جدا ليه؟ لان في فاينل كاس عالم. ودلوقتي يعني هقدر اقول ان الناس اللي بتسمعني دلوقتي وبيبعتولي يعني الرساله اللي جات لي دي دول الاوجيز بقى خلاص، يعني اقدر اقول عليهم الناس اللي معايا حتى وان كان في نهائي كاس عالم. طيب عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. لسه بنبدا حلقتنا. رقم الواتساب هو 015-5955-1006، اما رقم التليفون هو 38-350-22. اسمع يوسف بركات وبنبدا مع بعض الحلقه. وكان السؤال قبل الفاصل عن دلوقتي في تساؤل جه كذا مره برضه عشان اقول مين صاحب هذه او فكره الحلقه دي. تقريبا كانت بنت اسمها مريم بعتت رساله قبل كده، لان انتوا تقعدوا تبعتوا لي دايما في الرسائل ناس كتيره يعني يا يوسف عايزين نتكلم في مره عن كذا ونسمع راي الناس، عايزين نتكلم عن كذا. فبحاول على قد ما اقدر اجمع كل الحاجات دي وابدا اعملها ايه حلقات على مدار السنه يعني. طيب فكان التساؤل اللي معانا النهارده له هو فكره واضح كده يعني ان بنجد مؤخرا ان شباب كتيره او رجاله كتيره بيجدوا متعتهم بشكل كبير جدا وهم موجودين مع اصحابهم على القهوه او في خروجه مع الصحاب. طبعا يعني هتكلم معاكم كراجل مش هقدر برضو اعمم القاعده لان انا ما بعممش اي قاعده، ولكن احنا بنجد فعلا الفرحه والانبساط بشكل كده، مش برضو قاعدين بنكهكه يعني كده بنكهكه جدا، ولكن بيكون في حته كده ايه، احس دلوقتي هيطلب مني اي حاجه، محدش دلوقتي ضغطني بربع جنيه خالص وقاعد بس قاعدين من اجل القعده. ممكن يكون في بعض الرجال في اوقات كتيره بيجد ان هو دايما وجوده في البيت، ده بقى ايه افهم معايا كده الدنيا عشان اوديك للسؤال. في اوقات كتيره ممكن يكون الرجاله يعني بالنسبه لها وجودهم في البيت هو لو هو اب مثلا فيا بابا هات لي كذا او حاجه، او لو هو متزوج بس لسه ما خلفش اطفال او حاجه، بيلاقي دايما انا دايما بيطلب مني حاجه هنا، انا دايما بشكل برضو ايه لا واعي يعني مش بس ايه بالشكل الواعي ومش كل يوم ومش كل لحظه، ولكن بيحس ان هو ايه موجود هنا لسبب ما غير ان هو يبقى قاعد مريح دماغه كده. والستات على النقيض يعني او على الناحيه الثانيه بيتكلموا في فكره ان يا معلم برضو ممكن يكون هو بيخرجها مره في الاسبوع او حاجه مرتين ويك اند والحاجات دي، ولكن ما هي بتحس من جواها يعني، ده اللي برضو لمسته من الرسائل ومن اكتر من بنت بعتت او اكتر من زوجه يعني، ان هي حاسه ان هو بيعمل ده من باب ان هو يلا عشان ما تزعليش، ولكن انت بتتبسط اكتر مع اصحابك، انا شايفاك وانت نازل النازله بتبقى شكلها مختلف. انت بتحس دلوقتي يعني ممكن تكون بتحس ان هي تسكاي عليه، انت لازم تنزلني مش عشان عايز تنزلني. وهنا بنجد الكونفليكت اخواتي واعزائي المستمعين، وبنحاول على قد ما نقدر نشوف وجهه نظر الراجل ووجهه نظر الست بشكل ايه، بشكل خفيف خالص وبشكل بسيط خالص على قد ما نقدر. فده السؤال بتاع النهارده، هل انت يا صديقي او يا عزيزي المستمع الرجل بتجد فعلا ان البيت فيه ضغطه كده؟ طب ايه يا معلم اللي بيخليك ما تبقاش مبتسم وبتضحك كده ورايق جدا في البيت لو انت كنت من الناس دي؟ والسؤال هنا للست، انت مستنيه ايه وايه النظره فعلا اللي بتبقي مستنياها منه عشان تحسي فعلا لا الراجل ده هنا موجود عشان مبسوط مش عشان مضطر يعني. فتعالوا بقى نشوف الرسائل اللي بعتت لنا ونبدا باول رساله. اول رساله طلب. طيب يعني ماشي حاضر. دي منال بتقول لي ممكن تشغلي اغنيه الشامي اغنيه بي باي او مش عارف قلتها صح ولا لا. حاضر يا منال، ولكن بنقول السلام عليكم الاول يعني استاذه منال يعني لو مش ضايقك. طيب السلام عليكم، عماد عبد الحليم معاك. اهلا وسهلا وعليكم السلام يا استاذ عماد. بيقول لي اصل مراتي لما بتعاملني كاي تي ام بس وتبعت لي الاولاد عشان عايزين وعايزين وتتحجج في اوقات عشان تعبانه اكيد هبقى مخنوق منها، انما اصحابي بيقبلوني بكل حالاتي، مخنوق زعلان قرفان فرحان مفلس، عايشين معايا في نفس حالاتي دي. يعني وجهه نظر قويه ولكن حقيقيه. صح يا عماد، ماشي. شوف مين تاني. ازيك يا جو اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. دي هبه، صباح الفل عليك يا هبه. انا بخير، انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. صباح الفل عليك يا عم حماده، منور الكون. طيب بص يا جو، انا بحب دايما لما منا حاجه بروفيشنال خالص، ولكن بحب جدا لما منا تكون بتتكلم معانا في صميم المواضيع، بتبدا دايما ايه بتجيب لنا حلول حلوه كده. بتقولي يعني الراجل انا بحس انه تعود. هي في الاول بتقولي بص يا جو انا بحس انه هو تعود، الراجل لما بيكون اعزب بيقدر يتفق يخرج مع اصحابه اي وقت بعد الشغل او الجامعه ولو بيدرس يعني من غير قيود، فلما بيتجوز الالتزامات بتزيد، فبدل مثلا ما كان بيخرج كل اسبوع مره مرتين بقت كل شهر خصوصا لو في بداية الزواج شكل الحياة مختلف. إنما البنت لما بتتجوز بتكون شايفة علاقة بابا بمامتها بعد سنين تجارب والاختلافات دي، فمن وجهة نظري لو ما عندهاش اخوات رجالة فمش بتكون فاهمة ده قوي، فممكن ده يكون السبب. ده من رأيي. رأيك صح جدا. اكتشفت حاجة وانا بقرأ رسالتك اصلا منها، انا جه في دماغي اصلا سبب تاني واسباب تانية، فاللي انت بتقولي ده معناه ان في كده عدة اسباب. يعني تصدقي انت صح، اللي انت بتقولي صح، وفي كذا حاجة تانية برضه. جدعة، وجهة نظر حلو. طيب مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ بسمعك وانا في نفس الوقت بتفرج على ماتش الارجنتين واسبانيا، مش حبا فيهم بس عشان كان في حفله في نص الماتش كان فيها طبعا فرقتي المفضله. ايوه شفتهم والله وافتكرتك، ما اعرفش ليه كده. بس ماتش ممل قوي لحد دلوقتي، الشوطين خلصوا لسه 0-0 وفي اضافي، بس اسبانيا تحفه بجد وانا مع اسبانيا. يعني اهلا يا نعمه، مبدئيا صباح الفل عليكي. ونقدر نقول ايه، هو ماتش مهم طبعا. هاي انا جديد هنا بس مش عارفه انا جديد ولا جديده. ماشي، مش عارفه هنا بتشوفوا رسالتي ولا لا، اديني قريتها اهو، ده رقم اخر 4556. في بقى شروط، بما انك اول مره ايه تبعتي لي، عشان انت حاطه صوره بنت، فيعني بتتكلم صيغه الولد مش عارف ليه. ولكن عموما بتكتبي اسمك يا استاذه وبتعرفينا انت مين وحاجات كده عشان نبقى ايه عارفينك في المرات الجايه. قولي اسمك يعني. طيب صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب يكون كان ويك اند سعيد عليك، بالتوفيق دايما، ويا رب تكون حلقه جامده كالعاده. تسلمي لي يا نوره، هي جامده اكيد بوجودكم يعني الحلقه دي ان شاء الله. طيب انا كان الويك اند لذيذ والله يا نور، يعني دخلت السينما ما عملتش كده بقالي حبه من العيد، فبسطت يعني. طيب استاذ يوسف ازيك عامل ايه؟ اهلا وسهلا، انا يا رب تكون بخير. ايه اخبار؟ على فكره انا زعلانه منك، صالحني ازاي؟ عايز اسمع رامي جمال. هي بتزعل مني حد وخميس، يعني كل كده اسبوع حد وخميس بتلاقي نفسها مش لاقي حاجه تعملها فتروح زعلانه مني. بس منور الدنيا يعني، منور الدنيا. هي كانت بتقول ايه؟ افتكر السؤال وارد عليك. هما فعلا هو بيبقى حزين، ماشي. الراجل بيبقى حاسس بحريه كبيره لما بيكون بره لوحده مع اصحابه. في ناس كتيره بتعمل كده، دي وجهه نظر برضه. ايه حلوه صح. طيب مسا مسا يا جو، منور الدنيا يا عم رامي. ده رامي صح؟ رامي، هو رامي، عرفته. طيب اجوبه كتير لسه مستنيها منكم، ولسه التساؤل زي ما قلت لكم موجود. خلينا استنوا بس عشان ايه، في رساله. اخويا زيزو، منور الدنيا يا عم زيزو والله. حاضر، ولكن نطلع فاصل. طب تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. نطلع فاصل ونرجع تاني ونسمع حمائي ومستنيكم.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه. ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تقدروا تشوفوا الحلقه لسه. رقم الواتساب هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. طيب موضوع الحلقه خلينا افكركم بيه, الا وهو فكره التساؤل اللي ممكن يكون موجود في بيوت كتيره, بيوت مصريه كتيره جدا, الا وهي فكره الزوجه ممكن تكون بتسال نفسها اللي هو انا بشوف جدا زوجي او جوزي وهو نازل يقعد مع اصحابه على القهوه في قمه سعادته ورايق جدا ومبسوط وبيروح يقعد ويتبسط وبيرجع رايق جدا وبتاع, ولكن ممكن يكون لما بيجي يخرجني مثلا الخروجه بتاعت كل اسبوع دي مثلا ما بقاش بقمه السعاده اللي انا متخيله, او بحس ان هو نازل عشان هي عليه تاسك مش اكتر, مش عشان هو فعلا حابب يقعد معايا. وتلاقي ستات كتيره ممكن تكون عندها التساؤل ده, ورجاله كتيره ممكن تكون بتشوف فعلا فكره ان اخيرا بقى هنقلع البدله اللي بنلبسها دي وننزل بقى نقعد براحتنا جدا مع الشباب وحركات كده. فده التساؤل اللي موجود النهارده, وتعالوا نشوف الرسائل بتقول ايه. مساء الفل, ازيك؟ انا مريم, عندي 13 سنه, اول مره ابعت لك بس انا بحب البرنامج جدا, شكرا جدا والله, بستناه على طول. عندي واحده صاحبتي اكبر مني بخمس سنين. دي كانت رساله قبل كده. طب الرساله بتاعت النهارده ايه؟ لا استنوا يا جماعه معلش, بقول انا مريم برضو عندي 13 سنه, كنت عايز اقول لك حاجه. دي بتلعب معانا لعبه. استنى طب تعالى نشوف اللعبه دي ايه. لو صحيت من النوم ولقيت نفسك في مكان مش عادي, بطاريه تليفونك 1% هتعمل ايه؟ وبتقول لي ممكن ترد عليا من اللي كتبته فوق. اصلا كانت عايزاني اقرا الرساله فعلا. طيب استنوا نشوف هي كانت بتقول لنا ايه. بالنسبه للسؤال الاولاني, يعني هبقى متضايق جدا لو انا صحيت من النوم فجأة لقيت نفسي في حته ما اعرفهاش وتليفوني 1% ومش عارف ليه جه في دماغي غابه بقى والحاجات بتاعت الافلام الاجنبي دي, ولكن مش هبقى مبسوط خالص خالص خالص. بس لو في مصر هنا صباح الفل, يعني هرجع بيتنا عادي ولا كأن حاجه حصلت. في مليون الف واحد هيساعدني, يعني عارف انت بقى هحقق فعلا الجمله بتاعت والله العظيم انا مش من هنا ومحفظتي مش معايا وكنت عايز بس منك اي 50 جنيه ولا حاجه ارجع البيت, فحقق القصة دي. بس تعالى بقى نشوف الرسالة اللي مريم بعتها لنا قبل كده. تقول لي انا عندي واحد صاحبتي اكبر مني بخمس سنين وبقالنا مع بعض 7 سنين تقريبا, فبقالها فترة كبيرة بتعمل مواقف مستفزة. في موقف كده ما يتعداش, مش فاهم ما يتعدش يعني ولا مش عارف. تقول لي ان احنا كنا خارجين مع بعض, فقالت لي متخلفة قدام الكاشير, فبعديها رجعت ما كلمتهاش, وبعديها طنشتني وانا بكلمها, وبعد كده بتسلم عليا بطريقة وحشة جدا, فقررت اني مش هتعامل معاها تاني. قعدت شهرين ما كلمتهاش لحد ما جت صالحتني, بس هي كانت بتصالحني كتير من ساعة ما عملت المواقف دي, بس انا بتعامل معاها بذكاء شوية, ممكن مش بخليها تقول كلام يضايقني تاني, بس الفترة دي لازم تكلمني عشان تكون محتاجة حاجة. هي ما بتكلمكيش دلوقتي غير لو محتاجة منك حاجة, تفتكر اعمل معاها ايه؟ معلش كلامي كتير شوية. لا كلامك مش كتير خالص. مبدئيا يا مريم انت ذكية ان انت وقفتيها عند حدها في فكرة ايه انت بتقولي لي. قعدتي شهرين ما بتكلميهاش لحد ما هي جت صالحتك, وهي بدات تصالحك كتير جدا من ساعه الموقف اللي حصل عشان انت بعدتي عنها. انت مبدئيا اتعاملتي صح, وتاني حاجه انت عرفتيها ان الحاجات دي بتضايقك كالفاظ, او هي مش عايزاكي يعني, هي انت مش عايزاها تكون بتتكلم معاكي بطريقه تضايقك. فانت صح, انا شايف ان انت بتساليني تقولي لي تفتكر اعمل معاها ايه, كملي زي ما انت, انت صح جدا. حاولي على قد ما تقدري ما تلعبيش على العشم بتاع الناس اللي هو ايه, خلاص هي ممكن مره يعني مره مثلا قالت لك حاجه ضايقتك عديها, المره الثانيه ابداي لمحي ان دي حاجه مضايقاكي, ثالث مره اعملي اللي انت عملتيه ده. فانت ذكيه جدا يا مريم, على انت 13 سنه والله شاطره, فجدع كملي زي ما انت, مش هقدر اقول لك حاجه اكتر من كده يعني. بص يا جون, الناس كلها عايزه ميسي يخسر ولذلك انا عايزه يكسب, ما اعرفش ليه, انا اصلا ماليش في الكوره. ما هو واضح عليك يا رام ان انت بني ادم بتحب الجدل, يعني مجمع ان انت شويه بني ادم جدلي شويتين, بتحب تبقى بتعمل حاجات بالجدل. عارف لو قلت لي مثلا حبا في اسبانيا او مثلا كرها في ان انا مش عايز مثلا ميسي يكسب وخلاص مش فارقه, هقول لك ماشي. لكن انت عايز تبقى عكس الناس على طول, فدي مش حاجه كويسه يعني, مش على طول بتبقى في مصلحتك يا عم رامي, خد بالك يعني. طيب صباح الفل يا يوسف, عايز اقول لابو اسيل مستنيك ترجع لي بالسلامه, ومش عايزه من الدنيا غير وجودك معايا انا واسيل, وجايه لك النهارده ان شاء الله تتقابلوا على خير انت وابو اسيل. دي رساله من ام اسيل, اتمنى ان شاء الله يكون ابو اسيل بيسمعها دلوقتي, وتتجمعوا باذن الله على خير. طيب هاي, انا سهيله بسمعك من بدري وكنت متردده ابعت لك, بس بعت البرنامج تحفه, اول مره اطلب طلب, عايزه اغنيه عمرو دياب سبت فراغ كبير ما تكسفنيش بقى. حاضر, حاضر سهيلة هحاول اشوف لك الاغنيه، ولكن كانت طلب مني اغنيه نص الحاجات لمسار اجباري، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015 5955 1006.

خطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ورجعنا من الفاصل لسه تسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي. دقائق أخيرة وينتهي فاينل كاس العالم. طيب خليني أفكركم دلوقتي بموضوع الحلقة اللي بنتكلم فيه وأفكركم برضو بالأرقام. رقم الواتساب هو 015-5955-1006, أما رقم التليفون هو 388-35-022. والموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة أو اللي عايز أدردش معاكم فيه, نظرا لوجود ناس كتيرة مؤخرا بقت بتتكلم على بنشوف بوستس على الفيسبوك وبنشوف دايما ناس كتير ممكن تكون بتتكلم في ده, وبرضو كان في بنت قالت لي تعالى يوسف نتكلم في ده قبل كده, ألا هي فكرة ان الراجل اوقات كتيرة بيتظلم بفكرة انا اخترت اقول بيتظلم عشان اشوف وجهة نظركم, يعني ان هو ايه, لا بيبسط اكتر وقاعد مع صحابه على القهوة. لو هنتكلم على المتزوجون مثلا ونلاقي ايه, لا ده هو ما بيخرجنيش بكم الانبساط اللي بيبقى فيه وهو قاعد مع صحابه على القهوة وهو نازل لصحابه على القهوة. فخلينا نشوف وجهة نظر البنات ووجهة نظر الرجالة برضو. طيب خليني, في رسالة بعتت من دعاء, دعاء بعتت نقطة بس كده, فماشي يا دعاء قولي لي عايزة تقولي ايه. طيب صباحك فل, عامل ايه؟ انا ايمي, انا مش عارف ادخل في موضوع النهاردة عشان بمسح الشقة السباك بهدل الدنيا, دعولي بقى عشان عاملة ازاي. الف سلامة عليك, والله عادي جدا جوزي بيمسح معايا وانا بسمعك من على التيفي, منورين الدنيا والله. طب قولي لي اسمه. طيب ابو صلاح, انت قلتي لي قبل كده منور الدنيا ابو صلاح ومنور الدنيا يا ايمي, ويعني الله يكون في عونكم من اللي حصل في البيت ده. طيب امل, مساء الفل. انا امل والله انا كنت بتمنى يكون مسموح لينا ننزل القهوه في اي وقت مع صحابنا احنا كمان كبنات عشان نهرب من الضغوطات. ما خدي بالك, مش عارف يعني, هي مش لازم كل حاجه نشفها من بعض. يعني انتوا اكيد كبنات بيبقى ليكوا برضو طريقه ان انتوا تبسطوا بعض وتخرجوا مع بعض وبتاع, زي ما احنا كرجاله مثلا بنقعد على القهوه اكيد انتوا بيبقى ليكوا حاجه ثانيه. مش لازم احنا نعمل اللي انتوا بتعملوه, مش لازم انتوا تعملوا اللي احنا بنعمله, ولكن يعني في الاخر اتبسطوا انتوا بطريقتكم. مش لازم عشان شايفيننا احنا بنتبسط هناك فاكيد الانبساط اللي هناك ده هو اللي احنا عايزينه. لا هي مش كده, احنا بنبقى مبسوطين ببعض بسبب المواضيع اللي بنتكلم فيها, بسبب طريقه تفكيرنا وحاجات كده. انتوا كمان ليكوا طريقه تفكيركم وليكوا مواضيعكم اللي بتتكلموا فيها. اتجمعتوا بقى في بيت واحده صاحبتكم, اتجمعتوا كعيله, بنات العيله كده بتتجمعوا مع بعض, يعني ايا كان, بس كل واحد بيبقى ليه انبساطه يعني. فاهمه قصدي يا امل؟ طيب مساء الخير يا جو, كيف حالك اليوم؟ انا الحمد لله. عايز اسمع لو تعرف لرامي صبري بليز. حاضر. ده مين ولا مين مين مين؟ ثانيه واحده, دي فيولا. ازيك يا فيولا, فينك, عامله ايه؟ حاضر, انا شفت الرساله دي رشيتها كده قبل وانا في الفصل فجهزت لك الاغنيه. حاضر. طيب يا مساء الفل يا يوسف, انا نيفو, طالبه ثانويه عامه سابقا. انا اخيرا خلصت امتحانات, حاسه اني اتولدت من جديد. ممكن تشغل حاجه لحمزه نمر؟ انت فعلا كنت بتبعتي لي على طول يا نيفو, وخدت بالي فعلا انت بقالك فتره ما بتبعتيش. الحمد لله خلصت على خير الامتحانات وايوه في نفس كده بيتشم له اخيرا. ايوه عارفها دي. طيب يا ايه ولا يهمك, والله انا فاهم, انا بنكشك اصلا بهزر معاكي. طيب ينتهي, تنتهي مباراه الارجنتين واسبانيا والفوز لاسبانيا. الف مبروك لكل الناس اللي من حواري اسبانيا وبيسمعونا وبيشجعوا اسبانيا جدا جدا جدا. ونحب نقول انتهت بطوله بتيجي كل اربع سنين بنتبسط بيها يعني. طيب خلينا نكمل ولا نطلع نسمع الاغنيه؟ نطلع نسمع الاغنيه اصلا. طيب لسه تسمعوا يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, لسه موجودين مع بعض. لسه رقم الواتساب 015-5955-1006.

0: شريف جوي. XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتساءل هذا التساؤل اللي هو ليه علاقة بايه, ليه علاقة بان ممكن يكون شباب كتيرة فعلا بتلاقي نفسها اكتر على القهوة. وبعد يعني لو هنتكلم عن حاجة زي دي فاكيد مش هنلاقي يعني يوم اكتر من النهاردة. ليه؟ لان احنا بنشهد نهائي كاس العالم النهاردة, وفي نفس الوقت اكيد كل الشباب دلوقتي موجودين على القهاوي, اكيد كل الناس دلوقتي كانت قاعده بتتفرج وبيتفرجوا على ماتش زي ده. خلينا نقول اسبانيا كسبت كاس العالم. كميه الرسائل اللي جايه لي بتقولي مبروك لاسبانيا دي, بس انا برضو كان في حته كده جوايا كان نفسي كريستيانو هو اللي يرفع بصراحه. يعني انا مش بصيح والله, ولكن كان في حته كده جوايا انا كنت مستني الراجل ده قوي. يعني كنت اتفرج على الفاينل كده اللي هو يا رب ميسي ما ياخدها كده كده, ولكن فعلا كان في حته كده جوايا اللي هو لا لا لا لا لا, لا, لا. لو ميسي كسب تاني كنتش هتبسط بصراحه. طيب اخيرا اسبانيا اخذت كاس العالم, مبسوطه ان مش الارجنتين هي اللي خدتها. اكيد انت عارف ليه. اكيد يا نعمه, اكيد اكيد اكيد عارف. طيب طيب خلينا نقرا الرسائل. رامي بيقول لي ميسي وينت هوم, رجع تاني. ده انا اصلا شفت اللعيبه بتاعت الارجنتين قاعدين يضربوا في لعيبه اسبانيا وحاجه كده منتهى الغل. يعني منا بتقول لي وائل جسار, عايز اسمع وائل جسار. حاضر والله, ما هي راجعه هشغل لك وائل جسار كده وانا طالع من اللينك ده. طيب مسا مسا يا جو, احنا مسا انا لولو ولا هشام, بمسي على اختي منى ايمان هشام وعلى كل مستمعينك. صباح الفل عليك يا لولو, منوره الدنيا انت واختك ايمان. طيب طيب نخش نشوف مين يا جو. نكد تراكمي ماشي. السلام عليكم. ده كان عماد بيقول لي يا جو نكد التراكمي اللي بيحوشوه بيخلينا دايما قافلين منهم. عماد مش ناوي يجيبها لبر ليه؟ لان هو بيتهم دلوقتي لا مش هلبسك اللبسه دي يعني مش هروح في الحته دي. بس طب انت تجربتك كنت يعني انت متجوز طبعا عماد, عرفني يعني هل انت متجوز ولا كنت خاطب ولا ايه, فكنت بتمر بهذه التجربه اللي ليها علاقه بان هي كان في نكت جامد وبتاع. طيب حاضر. ايه قالت لي انا عايزة رامي جمال. طيب خلينا بقى نعمل كده, نعمل الميكس اللي انتوا عايزينه, الا وهو وائل جسار وبعدين رامي جمال. ثانيه واحده بقى نعمل كده. وائل جسار ما قالتليش اغنيه, فده معناه ان انا اللي هخترع بمزاجي. طيب وائل جسار تحبوا تسمعوا ايه؟ طب اقول لكم على حاجه, بقالنا كتير ما شغلناش الاغنيه دي, فتعالوا نسمع الاغنيه دي وبعديها بقى رامي جمال ده لما نبقى نرجع. طيب نطلع فاصل, لسه هتسمعوا وائل جسار وبعديها نرجع تاني.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ميكس أغاني رهيب. وطيب رجعنا من الفاصل, لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006, أما رقم التليفون هو 38-35-022. طيب خلينا نكمل ونقرأ الرسائل قبل ما نسمع أغنية لمنير. تمام كده شغلت بقى اللي عليا, هلا هم إيه وائل جسار وبعدين رامي جمال, فكده يا باشا إيه متعشية زرور. طيب عماد كان بيقول النكد التراكمي اللي بيحوشوه الستات بيخلينا دايما قافلين منهم. تمام بس بعد كده بقى سألته قلت له طب انت متجوز, طب احكي لي تجربتك انت وبتاع. قال لي ايوه متجوز وعندي اولاد, بس صدفني ان هم كلهم, صدقني ان هم كلهم نفس السيستم. العلاقه اللي قايمه على الحالات المزاجيه لو استمرت بتستمر غصب علشان الاولاد, وبتكون نكد في نكد, فبنهرب على القهوه. دي تنفس اللي انت بتقوله ده عماد والله. طيب طيب حاضر. طب بص يا فيولا, يعني ردا على اللي انت بتقوليه ده, عادي بيبقى في بتبقى الدنيا ماشيه يعني ايه, بتتعوض. بقول لك ايه, اول مره اسمعك ما تشغلينا اغنيه لمحمد فؤاد كده تروق علينا وكمل جميلك. حاضر والله حاضر. دي مريم الحسيني. حاضر يا مريم, هشغل لك محمد فؤاد. طيب بس انا برضو كنت حاسس ان انا ايه عايز اشغل محمد منير ولا اشغل لكم محمد فؤاد. طب استنى هقول لك على حاجه, احنا نعمل كل حاجة, هنعمل الاتنين, احنا ما ورناش حاجة يا باشا. خليني اشوف ده, في كتير قوي قدامي حلوين. اشغل ايه؟ ما انتوا برضو يا جماعة يعني يا مريم انتي بتسيبيني لدماغي ودي مش حاجة كويسة. احكي لك عنها اللي انا بعمله ده. طب اقول لك على حاجة, احنا نعمل كده بحيث ان احنا ايه ما نحرمش حد من حاجة. نسمع محمد فؤاد ولسه معاكو على الهوا. لسه رقم الواتساب 015. استنى طب انتي طب استنى هقول طب الرقم مريم بتقاطعني. 015-59-55-1006 ده رقم الواتساب. تحرمني ليه؟ ماشي خلاص هشغلك. تحرمني ليه؟ كنت اشغل فكرة كنسين بس ماشي, يبقى تحرمني ليه. نسمع تحرمني ليه عشان مريم, استاذة مريم عايزاها, ونرجع تاني.

يعني افتكر ان انا عملت الصح. ليه؟ لان يعني لبيت الطلب على طول يا استاذه مريم. اتمنى تكوني مبسوطه معانا. مريم الحسيني هي اتبسطت بالاغنيه واضح عليها, فتمام جدا. طيب افكركم تاني بالموضوع عشان في النص كده واحد وسط ما احنا بنسمع اغاني عندك وجهه نظر يا باشا, يلا بينا نتكلم فيها. الا وهي فكره ان بنلاقي ما اقدرش اقول عليه اتهام لان هو حقيقة ومش افترة, يعني هو حقيقي بنسبة كبيرة. ألا وهي فكرة إن ناس كتيرة أو ستات كتيرة أزواج كتيرة بيبقوا شايفين إن جزء أزواجتهم يعني أو الرجالة بتاعتهم بيكونوا بينزلوا القهوة أكتر, بيكون في الخناقة. طبعا الأزلال اللي احنا عارفينها هي الخناقة بتاعت أنت تقعد على القهوة كتير, أنت تبسط أكتر وأنت قاعد مع أصحابك وحركات زي كده. فالسؤال هنا للراجل, قول لي يا معلم ليه بيحصل ده, انت حاسس بايه, ليه بتبقى شايف ان ده فعلا المكان؟ لان احنا متفقين ان وجودنا على القهوه لو بننزل نقعد احنا والرجاله يعني الشباب كده لما بتتجمع بيكون القعده فيها ضحك للصبح يعني, كده كده احنا متفقين على ده والقعده بتبقى رايقه. تمام, لو في مشكله طبعا بنحلها, لو في حد عايز يدردش, حد عايز يبوح بما في صدره, فعارفين انتوا الحاجات دي. فالسؤال للرجالة, انت ليه بتبقى وجهة نظرك ليه شايف ان احنا فعلا بنبسط اكتر واحنا موجودين مع بعض على القهوة؟ والسؤال للستات, ايه اللي مستنينه وايه اللي بتشوفوه فعلا في فكرة ان لا انتوا مستفزين في الحتة دي, او انتوا لا ده ممكن يكون بيجي على وجوده في البيت, او الخروجة اللي بيخرجها لمراته بتبقى تحسها بالعافية على عكس ما انت تبقى نازل مع اصحابك مبسوط اكتر. يعني تعالوا نحاول على قد ما نقدر نفكر في الموضوع, وده الموضوع بتاع النهاردة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام, دي شيماء بتقول لي أنا بحب أقول برنامج بتاعك, شكرا جدا. بتقول لي ممكن أسمع أغنية فاكرة كنسيني, مريم سبقتك واختارت أغنية تحرمني لي, فقولي لي مغني تاني بحيث أن أنا ألحق أشغلهولك في الحلقة. طيب جو باشا منور الدنيا حبيبي, منور الدنيا يا عم سام والله حبيبي يا كبير. بيقول لي نكد مشكلة في السيولوجية عند الست المصرية, مش بيحاولوا يحلوها, بياخدوها من منطق الضحك والتهريج, ربنا يجعل ايامنا كلها سعاده. بص انا ضد فكره التعميم لان انا بقدر اشوف كل انماط البشر في شله واحده او في جروب واحد, وانا في الشغل في ناس نكديه وفي ناس بتضحك جدا وناس بتضحك جدا وناس دمها خفيف جدا وناس دمها تقيل جدا. يعني صعب جدا نبقى بنقول ان الستات عندها مش عارف نكد مش عارف ايه, وفي سيولوجيه المراه المصريه انت فاهم قصدي, فصعب جدا تقدر تربطها لان انت هتلاقي الرد يعني هيجي الرد على طول الا هو ما انتوا اللي مخلينا نكديين. مش دي القصه, الفكره كلها ان بنشوف دايما ان كل حاجه ليها سبب. فلو انت شايف ان الست دي نكديه اكيد في سبب ورا ده, اتفق بقى مع الزمن, انت عملت حاجه نسيتها بس هي بتفتكر وما بتنساش زيك, يعني دايما بيبقى في سبب. لكن في سيرجيه المراه المصريه لا كبيره قوي, يعني كبيرة قوي عليا يا معلم, مش دي, لا بشوفها ان مش, لا مش دي. طيب يارا عبد الستار ماشي كانت بعتني بتقول لي عايز ابعت من بدري, واظن ان هي ايه بتكمل اهي دلوقتي وجالها الرد على السؤال بتاعها اللي هي بعته لي. طيب منا بركات بقى بتقول ايه, هو ليه موضوع قلب خناقه على النكد, مفيش حد بيبقى مسؤول عن النكد في البيت بنسبه 100%, العلاقه بين الزوجين بتقوم على الموده والرحمه والتعاون, الحياه مش ورديه, ان الراجل يشوف الست بتنكد لمجرد النكد ده مش صح وبنسبه وتناسب. في رجاله تعرف تبقى بتمتص خناقات زوجاتهم, ورجاله بتشوف نكد وتسيب البيت وتخرج. طب هل فكروا مره يحطوا نفسهم مكان الست؟ طب الراجل بيخرج مع صحابه على القهوه ولا في النادي, انما الست نادرا لما تخرج مع صاحبتها. طب ما ده برضو انت صح 100% في النص الاولاني, وانا كنت لسه بقول نفس الكلام برضو يا منى, اللي هو فكره ايه الموضوع نسبي جدا, مفيش حاجه اسمها حد مسؤول عن النكد في البيت, مفيش حاجه اسمها كده, فيش شغلانة بالقصة دي. ولكن خلينا نقول ان في بنسبة كبيرة فعلا موضوع نسبي, يعني لو انت مثلا بتقرر تخرج او حاجات كده, لو حصل خناقة وكلاش كبير وانت شايف ان احلى حل دلوقتي ان هي انتوا متفقين مثلا من البداية خالص ان انت لو اتخانقنا ولا حاجة لا قدر الله حصل كده فانا ما بحبش اتكلم وما بحبش احل المشكلة في نفس الوقت, خلينا نقعد ونهدى عشان ما نقولش حاجات نندم عليها, فممكن يكون دي طريقة حل انتوا متفقين عليها, فهي بتقرر تقعد في الاوضه او تقعد في الصاله كده لوحدها تعمل مشروبها الجميل وتقعد ساكت, وانت بتقرر عشان مش هينفع تتكلموا دلوقتي تنزل تقعد مع اصحابك على القهوه. يعني الموضوع نسبي, انتوا ممكن على حسب ما انتوا متفقين, فاهم؟ مساء الورد, مساء الفل يا جو, انا نوره من حدائق اكتوبر, اهلا وسهلا جارتنا العزيزه, ازيك يا نوره.
تقول لي للاسف ما لحقتش الحلقه من اولها ومش عارفه. بتقول ماشي خلاص، هي جمعت كده بتقول لي كنت اتفرج على الماتش ولعنه الفراعنه طلعت طلعت الارجنتين، يعني ما فيش كلام مش الدرجه دي يعني، بس فاهمك. بتقول لي نفسي اسمع تامر عاشور بليز اجمل حلم، طلبتها اكتر مره ومش بتتذاع، بهديها لمحمد كوتو. حاضر هحاول اعمل كده، بس انا برضو بالاسبقيه هي اصلها، فالطلب مني بهاء سلطان من شويه صح صح. في نفس الوقت ماشي، خلينا طب نكمل ونقرا الرسائل وبعدين ايه شكلنا ايه هنختم ونسيبهم الاغاني دي في الاخر. طيب مريم بتقولي اتمزجت والله جدا، طب والله شكرا جدا، واهم حاجه ان انت مبسوطه يا مريم. طيب نكمل ونقرا الرسائل، مين تاني؟ طيب بيرد او بترد ايمي بتقول هي الفكرة ان كل لمة صحاب بيكون فيها هزار وضحك وفرفشة بتختلف عن خروجة مع زوج او زوجة، لان المسؤولية بتحكم. ماشي يعني اللي انت بتقوليه منطقي، بس ده لو احنا مش عارفين نفصل. يعني بشوف دايما ان المفروض الزوج وزوجة لو هيخرجوا بقى مع بعض والخروجة بتاعت بقى كل اسبوع والحاجات الجميلة اللطيفة دي، المفروض بتكون دي فصلان من الدنيا، مفيش بقى مسؤولية في الدنيا، احنا خارجين قاعدين في كافيه بقى ولا قاعدين في النادي، كله ساب ايده كده، مفيش اي حاجه بقى المفروض بنعملها غير ان احنا بنشم هوا يعني، فاهمه؟ فما افتكرش ان الخروجه دي هتبقى بيحكمها او بيغلبها المسؤوليه في حاجه. صباح الفل يعني، المفروض متفقين نخرج عشان نفصل. طيب هيا جو عامل ايه، وحشتني قوي. بالنسبه لسؤال الحلقه، وانت كمان والله، انت مين بقى؟ شهوده. ازيك يا شهد؟ طلع لسه ما اتجوزتش، بس بصراحه شايفه انه عادي يعني لما الراجل ينزل يفك عن نفسه مع اصحابه شويه ما فيهاش مشكله. عايز اديكي لايك مش عادي يعني، خلينا ايه نعمل جوائز للمستمعين. جدع شهد والله، يعني اتفق معاكي 100%. طيب يارا بتقول احنا مش بنكره ان هم يقعدوا مع صحابهم، بس مش انهم دايما على القهوه، يعني ليه ما نعملش الاجواء دي في البيت مثلا. ايوه هي دي الرساله والله اللي انا مستنيها من اول الحلقه. يلا بينا تعالوا بقى نقراها ونشوفها مع بعض، يعني نشوف الرساله دي مع بعض. تقول احنا مش بنكره، هي كبنت بتقول احنا مش بنكره الرجاله انهم يقعدوا مع صحابهم، بس مش انهم دايما على القهوه، يعني ليه ما نعملش الاجواء دي في البيت مثلا، جو ماتش ممكن نحضره مع بعض، القعده مع الصحاب يكون ليها ايام معينه وقت معين مش على طول. انا بشوف ان التجمع في البيت بيكون اروق. ملحوظه، انا قلت اشارك في الموضوع بس انا اصلا ما جربتش الكلام ده، انا مش متجوزه. ماشي، بس من السمع يعني بيبقى في كلام كده بيبان عليه ان ده من السمع مش من القلب، فاهمه قصدي؟ بس خليني اقول لك على حاجه، بالنسبه لفكره ان نعمل لهم الاجواء في البيت، اي حاجه لو طولت بنفس رتمها وبنفس شكلها بيبقى فيها ملل. يعني هتلاقي دايما اي مجال في الدنيا بعد فترة معينة بيحصل تغيير معين، حتى ولو تغيير بسيط ممكن يعمل اثر اكبر يعني. ولكن يعني مثلا عايزين نغير حاجة في الاستوديو ده، مش لازم نشيله ونهده ونعمل ونغير الالوان، مش لازم مش لازم، ممكن نجيب المايك ده مش عارف ايه هنا. التغيير البسيط بيكون مش لازم يكون تغيير كبير، ممكن يكون تغيير بسيط يعمل ايه اختلاف كبير جدا. لو هنيجي نبص ان يعني ما ينفعش برضه عمم قاعده، يعني في اكيد الناس بتقعد كتير على القهوه بيقعدوا كل يوم كرجاله يعني، ولكن في ناس تانية خلينا نقول النسبه الاعم شويتين يعني الاكتر حاجه بسيطه، ان هي ايه لا بيبقى فيه لو حد متجوز بيبقى مسؤول. يعني انا مثلا عندي ناس صحابي متزوجين اكتر من واحد، بشوف عندهم الحته بتاعت ان احنا معروف يوم الجمعه البني ادم ده بيظهر، يوم السبت او الجمعه والسبت البني ادم ده بيظهر، يوم الخميس بالليل ده بيتصل بينا او بيبعت لنا. ليه؟ لان هو مسؤول، عارف ان هو طول الاسبوع عنده شغل وعنده او يعني في اولويات دلوقتي البيت، وفي بنت دلوقتي مثلا مخلفها او ولد لسه مخلف جديد، ففي الحته بتاعت السنس دي. حلو حلو، لما نيجي نبص لها هنلاقي ان حتى اليوم اللي هيخرجه او هيبقى بيروح يقعد مع اصحابه فيه ده، طب ليه مش لازم النهارده ما انت بتخرج كل اسبوع؟ ما عايز اقول لك يعني، خليني اقول لك يا يارا برضو على حاجه، ان اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها المثل بتاعها. يعني لو هنقول ان الراجل بيقعد كل يوم، فهتلاقي الجمله بتاعت الست ما احنا مش كل يوم هتقعد على القهوه، لو بيقعد كل اسبوع هتلاقي برد، ما هو سبحان الله هتيجي برد هتتقال، ما انت مش كل اسبوع تقعد على القهوه، لو بيقعد مثلا مرتين في الشهر طب ما تصبر المره الجايه ابقى اروح لهم، مش يعني فاهمه قصدي؟ فدايما بيبقى فيه الحته بتاعت ان مش لازم دلوقتي خليها بعدين، مع العلم ان ما ينفعش الاجواء دي تتعمل في البيت نظرا لان الاجواء دي مش اجواء جغرافيه، يعني هي مش وجود الكرسي بتاع القهوه ده اللي بنحبه بس، هي مش دي، هي الفكرة كلها في تلاقي جميع الأشخاص، لأن بتلاقي مع الوقت الأدمغة بتتغير والتفكير، ففي أكتر من تفكير، ففي أكتر من شخصية، ففي روح للقعدة مختلفة خالص، ولكن البيت إحنا مع بعض فاهمة، فصعب نعمل الأجواء في البيت. هاي أنا جنى أول مرة بعض بصراحة، بس بقالي فترة بتفرج على البرنامج، يعني أتمنى تكوني مبسوطة والله.
تقولي الفكره برضو مش نكد قوي على قد ما الراجل لو مرتاح في البيت مش هينزل كتير، ودي بترجع للست اللي معاه، وطبعا هو من حقه ينزل ويفك شويه مع صحابه، والست المفروض تفهم ده زي ما برضو من حقها تنزل. بس لو كل واحد فيهم فهم ده مش هيبقى فيه نكد اصلا، واكيد قعده الصحاب بتبقى تحفه جدا. دي جنى، عاش يا جنى، يعني انت قلتي كل حاجه صح في الدنيا في الرساله دي. جو معلش اتاخرت، قلت الحق اسلم عليك، كنت بدعي مع المصريين على الارجنتين. دي مها، صباح الفل يا مها. ماشي، يعني يغلب عشان مصر بس يعني وصلت لادوار متقدمه شويتين، ففي بعض الناس بقت بتتفرج على الماتش من باب المشاعر، ولكن يعني كله يتبسط بطريقته. طيب خلينا نقول ان احنا وصلنا النهارده لنهايه هذه الحلقه، حلقه خفيفه، اتمنى تكون اتبسطتوا بيها، سمعتوا كم اغنيه لذيذه. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي، موضوع بقى حلقه تاني، وهيكون موضوع يعني ناولكم علنيا اصلي، مش عديها كده. فيوم الاربعاء ان شاء الله اشوفكم، قبل دلوقتي بساعتين حاجه بسيطه هشوفكم ان شاء الله، موجود معاكم كل حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. اشوفكم على خير، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اتبسطت جدا بالرساله اللي بعتت النهارده، يبقى في حظ اكتر للمكالمات المره الجايه. عارف ان انا النهارده اجلت كام مكالمه كده، ولكن ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء. اشوفكم على خير، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.